سبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الرحمن نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

أعماق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال

الكتاب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل

إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا

ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستطيع

يعيد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا

إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،

سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو

الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فصل

كبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر

لذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

أثيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

الفاعل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

مطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون لقناة التناصح أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 021-366-1101 و021-366-1102 و021-366-1103 وللمشاركة عبر الفايبر على الرقمين 0218-418-466-56-80 و021-418-466-56-81 يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر نايسات كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح فعلى الله توكلنا وبه نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبتدي بداية بما ورد من الأسئلة سؤال تقول فيه صاحبه بعد السلام عليكم وعليكم السلام أنا مسلف شخص مبلغ 40,000 دينار من مدة طويلة وهو عجز عن سداد الدين هل بإمكاني أن نعفي عنه كل عام بمبلغ مالي معين وأستقطعه من زكاة مالي وأبلغه بذلك هل هذا يجوز شرعا وبارك الله فيكم أقول بالله تعالى التوفيق

0: ويعني أشيائه الضرورية، فيمكن أن يعطى المدين من الزكاة إذا عجز عن الدين، عن سداد دينه، إذا لم يكن له يعني ما يتملكه مما يفي بدينه. فإن كان له ما يفي بدينه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. نرجع ونكمل جواب إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال الأول معنا، الأخ المبروك من بني وليد، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: علي يومك طيب إن شاء الله.
0: مرحبا بك أخ المبروك.
1: يرفع الله شانك يا شيخ علي، يرفع الله شان الشيخ الصابر.
0: بارك الله فيك.
1: يخلي له الله صحته إن شاء الله.
0: الله أمين.
1: يا شيخ علي معلش ما تبصوش علي الخط بالله عليكم.
0: خير إن شاء الله، تفضل سؤالك.
1: خير إن شاء الله. مو شيخ علي عدل هذا ولا موش عدل؟ موظفين الدولة اللي في باب الأول ياخذوا واخذين مرتباتهم قديش ليهم، شركة المياه، شركة النظافة، صندوق التضامن، لا توا قاعدين يمصوا في رياضهم. خالد بوقفة راقد عليهم قاعد ساكتين شي شي، هذا عدل ولا موش عدل؟ ولا تقولين لي تمشي لقدام؟
0: نعم.
1: هذا عدل ولا موش عدل؟ عائلات الليبية قاعدين قاعدين يمدوا في ايديهم طرامل مطلقات قاعدات يمدد في ايديهم، عائلات اللي تبع شركة المياه، عائلات اللي تبع شركة النظافة، اللي تبع شركة الكهرباء اللي في باب الرابع. يا ناس شرخوا، يا ناس يا ناس يا ناس، عيب عليكم يا خالد بوقفة، عيب عليك يا عبد الحميد مبيدة، عيب والله، عيب والله، عار ما بعد عار، عار ما بعد عار.
0: عم واضح أخي المبروك، هو برنامجنا طبعا في طبيعته أسئلة واستفسارات شرعية عن مسائل تعرض للناس في حياتهم اليومية، ويجيب عليها بحسب يعني الرأي الشرعي في هذه المسائل. مسألة المرتبات وكذا، لا شك أن هذا من الظلم، ذكرت أنت هل هذا من عدل؟ لا، مش من العدل. صح أن يعطوا حقوقهم ونعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، لا يقبل التأخير، صاحب عائلة يعني يؤخر عليه مرتبة كيف بيدير وكذا وكذا، وسواء في الشركات اللي ذكرتها أو في غيرها. فهؤلاء أصحاب الحقوق وأصحاب المرتبات لابد أن يعطوا فيها وقوتها ويعطوا مرتباتهم دون يعني تأخير ومماطلة، وهذه حقوق لهم لابد أن تعطى لهم. لكن يظل هو يعني هذا الأمر لا شك أنه هو أظنه واضح، وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والأمانة التي حملوها، وإلا حملوا أوزار هؤلاء العائلات وهؤلاء الناس الضعفاء الذين تأخرت عليهم مرتباتهم، ويعني وسبب هذا التأخر يعني كدا ونكدا في معيشتهم وضيقا وضيقوا عليهم، لا شك أنهم يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يوفق يعني المسؤولين لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. نرجع إلى إذن إلى سؤال السائل في مسألة سداد الدين. فقلنا إذا كان يعني هو أخذ الدين من زكاة مال شخص نبي منه دين، فعليه زكاة نستقطعها دون أن نعطيه الزكاة، هذا لا يجوز. بل ما يجوز لك باختصار يعني إذا كان هو من أهل الزكاة يجوز لك أن تعطيه الزكاة، ثم لك أن تطالبه بالدين. مثلا عندك، أنت قلت الدين مثلا 40,000، عندي زكاة مثلا 5,000 أو 10,000، أعطي هذا المبلغ، هذا مساعدة وزكاة، زكاة مال، ثم أطالبه بذلك. وحبذا مش حتى مش في نفس المجلس، نتصل به بكرة وبعد بكرة، إذا كان مش محتاج لهم يمكن أن تسدد يعني زكاتك، عفوا دينك، تسدد ما عليك من دين، ولو أعطيتها لشخص آخر يعطيه له يكون خير وخير، حتى لا تجر لنفسك نفعا بدفع الزكاة، والله أعلم. لكن تخصمها منا وانت تبيع منا فهذا لا يجوز، لأنك أنت انتفعت بها، والله أعلم. معنا الأخ يونس عبر الفايبر، مرحبا بك.
2: السلام عليكم يا شيخ علي، حياك الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي يونس.
2: حيا طيبة ليك وعلى مال الطيبين والإذاعة الطيبة.

0: وان شاء الله بالنصر هسه فوتنا وغزه.
1: الله
0: بارك
1: امين.
0: الله
1: نعم.
0: فيك.
1: مرحبا بك.
0: هو مع احترامي ليك يا شيخ علي وبارك الله فيك، احنا ما عندنا ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقه بلغ السيل الزوات، هو العياط هذا نعيطوا فيه بالاتجاه الصحيح. المفروض نعيطوا على الناس اللي عندها اموال راس مال، واكثر حاجه تقدر تدير الطاقه الشمسيه، تقدر تدير البديل، وبعدين الاسباب هذه واضحه جدا، ضرب القانون من سنوات معروف عقبته، وسلبيتنا احنا الحقيقه، ليه ما ردود فعلنا باتجاه الخاطي واتجاه الخاطي ما من سلطينا الا شيوخنا حفظهم الله، ايش بيديروا؟
1: نعم ايوه، قطع الاتصال يظهر، قطع الاتصال اخي يونس. ايوه
0: ان شاء الله ربي يهدينا وناخذ الكلام اللي ينبت، ومشكور جدا ربي يهدينا ويصلح حالنا
1: خير ان شاء الله. بارك الله فيك اخي يونس. اذا معنا الاخت موده ايضا من زليتنا، اهلا وسهلا بك. تفضل اخت موده انت على الهواء، لو تسمعينا من الهاتف. يظهر أن فيه إشكال في هذا الاتصال. إذن نرجع إذن لمسألة زكاة الزكاة، دفع الزكاة للمدين. إذن إذا كان هو من أهل الزكاة نعطيه الزكاة ثم يطالبه بعد ذلك بدينه، فهذا جائز. إذا وطبعا هذا شرطه أن يكون هذا المدين من أهل الزكاة، بأن يكون ما عنداش ما يسدد به الدين، ما عنداش قطعة أرض زيادة على مسكنه وحاجته الضرورية أو أي شيء آخر يمكن أن يباع ويسدد به ما عليه من دين، أو يسدد ولو جزء من الدين عند مثلا عند شيء من الشياه أو من حيوان أو من عروض أخرى كالسيارات أو أثاث أشياء زائدة يمكن يبيعها يسدد بها جزء من الدين، يسدد مثلا 10,000 15,000 وهكذا أو 20,000 فقط. فنقول لهذا لابد أن تبيع ما عليك ما عندك من أشياء زائدة ثم تسد وتدفع للدائن، ثم يمكن أن يستعين بالزكاة ويأخذها ويعني يسد ويسدد ما عليه من دين. راجعت لي أخت مودة، مرحبا بك.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معلش يا شيخ،
1: انا نسالك
2: سؤال يعني هو ربما
1: يكون
2: طويل شويه.
1: حاولي ان توجزي تختصري.
2: يعني
1: هو يعني ابوي يعني تصرف امي تصرف حتى المرتب يعني يعطوك وجهي يعني. قطع الاتصال، يظهر ان فيه خلل عندك يا اخت موده، وأيضا الصوت فيه تشويش كان. فإذا هنا عندنا من الأسئلة الأخرى التي وردت بعد، يقول صاحبه كذلك هو في زكاة، كم مقدار الزكاة على الألف دينار برجاء الرد وإفادتي وحفظكم الله. هنا الزكاة زكاة المال نسبتها 2.5%، يعني 25 دينار عن كل ألف، عن كل ألف 25 دينار. تجمع المبلغ اللي عندك وتقسمه على 40، فيعني بهذا تستخرج الزكاة وقدر الزكاة الواجب إخراجه ويعطى لمستحقه في هذا الحال. عندنا أيضا من الأسئلة، ما حكم الحجز في الدولار من المصرف والاستلام يد بيد؟ هذه العلة تكلمنا عليها كثيرا، تكلم عليها كذلك المشايخ، ورأي دار الإفتاء أوضحته فيما سبق بأن هذه المعاملة إلى الآن للأسف غير صحيحة غير جائزة بهذه الصورة. وإن كان هو الاستلام طبعا يد بيد مع عملاء والمواطنين، يسلم تخصم منه القيمة ويسلم له الدولارات، لكن هذا هو أحد الشروط لا شك في عملية الصرف، ولكن ليس هو كل شيء. ولأشكلت لعل في المسألة يعني بحسب ما بين مشايخنا هو إدخال شركات صرافة أخرى ما بين المواطن والمصرف. فمن يبيع ومن يبيع الدولار، هل الشركة أو المصرف؟ ويعني هل تستلم الشركة، هل تدفع قيمة ما تشتريه، وغير ذلك من الأسئلة. هنا يعني بعضها لم تظهر الإجابة عليه، وبعضها يعني هو في محل الإشكال والله أعلم. فبالتالي المعاملة الآن يتوقف فيها، لا يجوز الدخول عليها. من دخلها واشتراها وكذا فعليه أن يتصدق بأرباحها، لأن أرباح تحصل عليها عن طريق الربا ومعاملة ربوية مشبوهة، فالأولى به أن يتصدق بها، الأولى به أن يتصدق بكسبها، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت ولعلها أيضا كثيرة الورود، مسألة هل السيارات تبع المصرف المرابحة الإسلامية فيهم ربا؟ هذه المرابحة أيضا هي جائزة إذا ما يعني حافظوا على الشروط الشرعية التي وضعها مشايخنا وعلماؤنا في هذا الصدد وبهذه العقد. فإن كان المصرف يشتري ثم يبيع للمواطن وبدون شرط الإلزام، مع إعطاء المواطن الخيار له بعد أن يقدم الطلب، له أن يشتري ويقدم وله أن يترك، ففي هذه الحالة جائز. ونقول لو إذا استلمت السيارة بعد ذلك لا تبيعها لنفس المعرض الذي اشتريت منه، بل تبيع في السوق في الخارج فيجوز لك، فبهذه الكيفية تجوز وإلا فلا تجوز والله أعلم. معنا الأخ علي من مصراتة، مرحبا بك.
3: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا خالي.
3: ربي لك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك بارك الله فيك، تفضل.
3: وتخلي عندي أمس المناسبة هذي خارج بالذات طلعت لحد الساعة 3 في المغرب.
1: أيوة. نعم.
3: المهم جت مجموعة هذي جاعد رمضان بعد يصلوا الصلاة، يصلوا في خلف المسجد. مشيت معهم ما حكم الصلاة هذي يعني. أسأل عليه.
1: لقيتهم يصلوا في المغرب يعني؟
3: لا ما مستهين، هم بده يطلعوا. قلت مجموعة ثانية خلف المسجد الوراء يعني.
1: نعم يصلوا في المغرب حتى هم.
3: ايه صلوا في المغرب، ايه ما لحقتش على صلاة المسجد.
1: وهم يعني داروا إمام ثاني ويصلي بهم.
3: ايوه واحد يخص في جعش المفاق أم لو صليت معاهم خديت معاهم في الصلاة.
1: نعم واضح سؤالك إن شاء الله.
3: بارك الله فيك يا شيخ علي.
1: هذه المسألة مسألة يعني دخل مع مجموعة أخرى تصلي المغرب بإمام بعد أن أكمل الإمام الراتب صلاته، هو الإشكال فيها مسألة إمامة أخرى أو جماعة أخرى بعد الإمام الراتب، هل يجوز أن يعني أن يجمع الناس في جماعة أخرى بعد الإمام الراتب أو لا؟ فهذه مسألة هي خلافية ظاهر مذهب المالكية وكره، الأولى أن يصلوا فرادى، الأولى بهم أن يصلوا فرادى، إلا أن يكون قالوا من المساجد المطروقة على يعني في على طريق مثلا طريق رئيس نقولوا على طريق الساحلي ونحو ذلك، وهذا يتردد عليه الناس والناس يدخلونه في أوقات مختلفة، فبعض العلماء جاز يعني أن يجمعوا دون حرج. غير ذلك الأولى أن نصلى بعد الإمام الراتب، كل لنفسه حتى لا تتطرق التهمة إلى الإمام الراتب إذا خشيت يعني تطرق التهمة إليه، وتتخذ ذريعة أن يترك الإمام الراتب ويجمع الناس يعني بعده جماعة أخرى ويتركوا جماعة الأولى جماعة الإمام الراتب والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة من سؤال الأخت السائلة، تقول في سؤالها سؤال طويل هو لعل نختصر يعني ملخصه، أن زوجها حلف لها بالطلاق لو تروح من العرس بعد 11:30، ولو كان عرس بنتك أو ولدك أو كذا، ثم وفي حالة غضب شديد ثم قالت هو أعاد الحلف مرة أخرى، لو تتأخري على هذا الموعد أنطلقك، قالت غير الصيغة غير الصيغة الأولى. فالظاهر هو الصيغة الأولى معتبرة، الصيغة الأولى هي المعتبرة، والظاهر أنها وقوع طلاق لو يعني لو روحت بعد هذه المدة بعد 11:30 من الليل، لو رجعتي يعني يقع عليك طلاق والله أعلم. فالأولى أن يعني تطيع زوجها تحافظ على بيتها لا تتأخر في هذا الأمر، وما ينفعش فيها مثلا الآن هو حلف بشكل وبعدين بيغير حلفة. مسألة الحلفة الثانية هذه ربما محتملة هي، لكن عند الأولى هي ثابتة، ولعل يلزمه الأمرين، لأنه هو حلف مرتين كل واحدة بصيغة طبعا تلزمه طلقتان أو لا، فربما تلزمه الطلقتان. فعلى كل هذا لعل يعني مسائل الطلاق عادة يجاب عنها الزوج، فيها يعني المسألة والصيغة الأخرى فيها يعني فيها احتمال، فتحتاج إلى السماع من الزوج حتى يعني نتأكد من صحة وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، هل يلزمه فيها شيء أو لا يلزمه، والله أعلم. وعلى كل هو قبل هذا وذاك بغض النظر عن وقوع الطلاق، مسألة الحلف بالطلاق هو من المحرم ومن أيمان الفساق كما يقول العلماء، الحلف بالطلاق هو من أيمان الفساق، لا يقدم عليه إلا السفهاء وهو يمين سفاهة، لا يجوز الإقدام عليه، يجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذا الأمر، يأمر زوجته بالمعروف وينهاها بالتي أحسن، فتجيب وعليها أن تسمع وتطيع، ولا يجوز له أن يقدم على هذه الكلمات التي تذكرها ويحلف ويدخل على نفسه الإشكال وعلى زوجته الاشتباه، والله أعلم. معنا أخ عبد السلام من طرابلس، مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ معلش نبرسلك
1: سؤال. أيوة تفضل.
4: لا طبعا راس المقعد يعني ما نقدرش نطبق روحي، ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش نمشي.
1: ايوه.
4: ونقول لل بينهم الطلاق.
1: ايوه.
4: سنوات اغلبية السنوات انت ما بينهم يعني، فراس انه يبدا واحد من الاولاد عندي قاعد والله يعني حد يقدر يساعدني يشوف لي ميه ويصب عليه ونتوضا، مرات لا الاغلبيه الحال اني نتيمم يعني. أولا سألت شيء قلت أنا أرني تيمم، قال لي ليش أنت تيمم؟ قلت أنا مريض وعندي عدة أمراض يعني مش مرض بحت، لكن المرض الرئيسي اللي هو اللي أنا مقعد يعني مش نطبق إذا نتحرك.
1: لا تستطيع الوصول للماء يعني؟
4: نعم.
1: لا تستطيع الوصول للماء؟
4: ما نقولش نستطيع الوصول، حتى لما يصب علي يا شيخ ما تحاكمش بشي كله، وأنا عبد الدنيا اللي حولي اللي أنا من يديا مش بتحكم فيه كما نبي نايم مش مسيطر عليه. قال لي هو لو عندك من
1: يوضيك
4: المي ويوضيك والنتوه ده مفروض ما تعديش لتيمم. احنا مرات مطر ينتوه طب مثلا زي ثلاث الفجر، انا الاولاد كل واحد من عندي اولاد واحد من جوز مثلهم فوق يعني فوق مني، هو ما عندش مانع انه ولو كان بكلمة، لكن انا نشوف يعني كنت على كل حاجة تكلم فيها عوبة لأخوة ربني انا ما عرفش يعني كيف هل نستمر في التيمم والله مثلا نعاش التيمم بس نكلم واحد من وقت البنات والله واحد من الولاد يجيني والله ما عرفش الموضوع هذا مثلي حالي يريحني نفسي.
1: وضع سؤالك ان شاء الله هو حقيقة إذا كان تجد من يوضيك فبها، وبالأخص في الأوقات اللي تدخل عليها أولادك وكذا، فأنت لا تستطيع الوصول للماء، فإذا أحضر لك الماء وتوضيت فإذا كان ما فيش مشكلة فبها، فهذا هو الواجب وهذا هو اللازم. لكن إن كان في مشكلة من جهة مثلا أن الماء لا تتحكم فيه فتصاب ويتبلل ثيابك وتبلل سائر الجسد و وكذا، فهذا مما يسبب لك المرض ويزداد المرض، فهذا تنتقل به إلى التيمم. إذا كان يعني انتشار الماء حسب ما ذكرت وقلت أني متحكمش في الماء وكذا، فإن كان ينشر الوضوء يترتب عليه نشر الماء وأنت لا تستطيع إلا بتبلل الثياب كلها أو أكثرها، وتصاب مناطق ربما تصاب بالضرر من خلال هذا الماء، فهنا تنتقل للتيمم، ينتقل للتيمم. وهذا لعل بالأخص في فترة الشتاء وزمن الشتاء، الرجل كبير السن والمرأة المسنة يعني مع شدة البرد توضأ وتغسل بالماء وتتوضأ بالماء فتبلل ثيابها وكذا، فتنتقل للتيمم إذا كان يعني يضرها، إذا كان لا يمكنها إلا كذلك ولا تستطيع التحرز منها فتنتقل للتيمم والله أعلم. لكن إذا كان غير ذلك فالأصل هو أن نوضيك ما استطاع، ولعلنا نكمل معك بعد نأخذ الأخت زهور من سوق الخميس. مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضلي.
5: نسأل سؤال.
1: أيوة.
5: أني اللي
1: نعم.
5: بندير بطاقة.
1: نعم.
5: العائلة كلها مزيرتها، لكن أني نقول حرام. هل حرام ما وحنا البطاقة؟
1: بطاقة إيش؟
5: بطاقة الدولار.
1: أنت عندك البطاقة ولا ما عندكش؟
5: لا مدرتهاش، لكن مدرتهاش يعني، لكن كل ما يقولوا يديرها عادي.
1: خير هذه، لعل كنا أجبت عليه في الحلقة هنا، وأزيد نوضح لك إن شاء الله. إذا هنا الرجل المقعدل هذا الذي يريد الصلاة، فإذا قلنا إذا كان يخشى زيادة المرض وتفاقمه بهذا الوضوء فينتقل للتيمم. لكن أظن الآن مثلا في حال الصيف وكذا، إذا كان يقول أني ربما يحصل انتشار يسير للماء ولكن لا يضر لي، لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه مثلا مرض وكذا، أو يمكن تلافيه أو الاحتراز منه، يتخذ مثلا حاجز بينه وبين نقوله مفرش وإلا ساتر بينه وبين الماء، بحيث لا يصيب ثيابه أو سائر ثيابه وسائر أعضائه، وإنما يغسل أعضاء الوضوء خاصة. فهذا يلزمه. إذا قال هو ذكر مثلا صلاة الصبح، إذا كان هو أذن عليك الصبح وأنت لا تجد من يوضيك، ففي هذه الحالة تتيمم. لا يجوز لك نقولك أخر الصلاة للساعة 9 ولا الساعة 10 لين يدخل عليك حد ويجيب لك مية توضأ، لا، هنا وقت الصبح هو قصير عادة، وكذلك وقت المغرب. وعلى كل إن هي مش في هذا، لكن المهم أنك يعني ما فيش حد بيدخل عليك في هذا الوقت، فما فيش حد حداك وما فيش من يوضيك، فإذا أنت الحجر عندك وأداة التيمم مثلا غالبا الحجر وإلا التراب تمسح عليه وتمسح به وتضع يديك عليه وتتيمم به، فأنت تجهزه مسبقا لتكون جاهز لمسألة يعني التيمم إذا لم يتيسر لك من يوضعك والله أعلم. فإذا أنت باختصار يعني بتحاول أن تتوضأ ما استطعت، وما تيسر لك الوضوء الأصل أن تتوضأ والله أعلم. معنا الأخ سعد. سعد من سيدي السائح، مرحبا بك.
6: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: تحية لك الشيخ طيب العاملين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة هذا المبارك.
1: مرحبا بك
6: يا الشيخ. عن قطع الرحم. يقولك نصيحة عن قطع الرحم يا شيخ.
1: أيوة. خير إن شاء الله.
6: وضع سؤالي شيخ.
1: نعم وضع سؤالك إن شاء الله. على سؤال الأخت زهور قبل ذلك، عندنا الأخت زهور ذكرت قالت أخوتي وأهل بيتي كلهم داروا البطاقة وأني ما درتهاش، هل هي حلال وإلا حرام؟ لعلها تخر إذا كانت تقصد استخراج الدولار الآن، وأظن الدولار الآن ما فيش هو بطاقة، فعلى كل إنه الدولار اللي الآن موجود الآن بهذه الطريقة غير جائز، غير جائز والله أعلم. مسألة أنك بتدير بطاقة وإلا بتجهزي نفسك وكذا، لعل يعني يحصل تعديل للعقد ولا كذا، فهذا أمر ممكن، لكن استخراج الدولار الآن لا يجوز والله أعلم. معنا عثمان أو عبد الرحمن من طرابلس، مرحبا بك.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي عبد الرحمن.
7: والله عندي زوج أسرة شيخ، معنا أسرة عليك.
1: ايه تفضل.
7: السؤال الأول حساك عندي صلاح بك عند أحواز البزاع حساك زوج كلاب كرمالية.
1: نعم أيوة.
7: قلت لك
1: مش واضح سؤالك، صوت مش واضح، علي صوتك أخي عبد الرحمن.
7: ايه تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك أيوة.
7: قلت لك شيخ حساك عندي صاحبي عنده مزرعة فيها مربي فيها كلب، الكلب هذا في الأذان يجيب صوت نواح، في الأذان يجيب صوت نواح، قالوا له لوحة، هل هذا صحيح؟
1: أيوة. سؤالك الآخر.
7: نعم.
1: سؤالك الآخر.
7: السؤال الثاني في أذان بتاع اللي قبل الفجر.
1: أذان قبل الفجر.
7: المؤذن أغلق قال صلاة خير من النوم.
1: إيه.
7: بعدين عاود الأذان قال الأذان صحيح كيف هو.
1: خير إن شاء الله. إذن الأخ سعد من سيدي السايح ذكر قال أود نصيحة عن قطع الرحم. لا شك أن قطع الرحم هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وإثمه كبير، وتوعد المولى عز وجل عليه بالقطيعة، وخاطب المولى عز وجل الرحم وقال لها إنه اشتق لها اسما من اسمه، من وصلها وصله الله، ومن قطعها من قطعها قطعه الله. فهذا يعني نذير شديد وعقوبته شديدة عند الله عز وجل، مسألة قطع الرحم. وكذلك ورد أن يعني هو من الأسباب التي يترتب عليها عقوبة دنيوية أيضا، وبالتالي كانت صلة الرحم هي من أسباب سعة الرزق، كان من أسباب يعني سعة الرزق من أسبابها صلة الرحم. فكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ننسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم يترتب عليها يعني زيادة في العمر وزيادة وبركة في الرزق وفي المال، والعكس بالعكس طبعا، لو قطع رحمه فيترتب عليها ضيق في المعيشة وضيق في كسبه ورزقه، ويترتب عليها أيضا يعني قصر العمر. فعقوبتها إذن دنيا وأخرى، في الدنيا يشدد عليه ويضيق عليه في معيشته، وفي الآخرة له العذاب الشديد عند الله عز وجل إن لم يتوب من هذا الأمر. ثم التوبة منه، كيف يتوب منه؟ نأخذ بعد هذا الاتصال. أمة الله من بنغازي، مرحبا بك، تفضلي أمة الله.
8: ألو.
1: مرحبا أخت أمة الله، تفضلي.
8: بالنسبة يا شيخنا على صلاة القصر يعني في العمرة، يعني محددين العمرة، واحد يمشي العمرة محددين 15 يوم، يعني شنو الصلاة؟ يعني تكون قصر ولا صلاة كاملة يعني فريضة؟
1: 15 يوم في مكة ولا كم يوم في مكة وكم يوم في المدينة؟
8: 11 يوم في مكة وثلاث أيام في المدينة.
1: ثلاث أيام في مكة،
8: سبع أيام في مكة وثلاثة في المدينة.
1: سبعة في مكة وثلاثة في المدينة، نعم.
8: عشرة هن 11 يوم 14 يوم.
1: سبعة وسبعة يعني؟
8: لا لا لا لا مش سبعة، لا
1: سبعة وثلاثة.
8: 11 يوم في مكة وثلاثة أيام في المدينة. الصلاة المفروض نقصر فيها ولا كاملة؟ والنوافل نصليهن ولا ما نصليش؟
1: نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. إذن هنا قلنا في سؤال الأخ سعد مسألة قطع الرحم، إذن القاطع عليه أن يتوب لله عز وجل، والتوبة تكون بصلة رحمه، بأن يصل رحمه بحسب الحال، بالتزاور إن كان قريبا أو محرما منه فيزور عمته وخالته وخاله أو عمه ونحو ذلك. إذا كان يعني من الأبعاد وكذا تحصل صلة الرحم بالسؤال عنهم، بالاتصال بهم، تهنئتهم في أفراحهم ومناسباتهم، وتعزيتهم عند المصائب، والوقوف معهم في يعني عونا و يعني في ومساندتهم في الحياة عموما. فبهذا تكون صلة الرحم. فإذا فقدوك وافتقدوك في المكان الذي كنت تتوقع فيعني تكون بهذا كأنك مقصر في صلة رحمك، والله أعلم. الأخ عبد الرحمن من طرابلس ذكر مسألة الكلب أكرمكم الله، قال ينوح مع الأذان، هذا الله أعلم به، لعل هذا سؤال نؤجله الحلقة القادمة إن شاء الله، هل الأولى به أن يبعده أو لا. سؤال الآخر مسألة الأذان، حتى هو قبل الفجر قال المؤذن الصلاة خير من النوم، وكأن المؤذن أخطأ في الأذان الذي قبل الفجر، يعني هو يندب في صلاة الصبح بالذات أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، في مقدار سدس الليل الأخير يدخل الأذان الثاني أو الأذان الأول لصلاة الصبح فيؤذن لها قبل طلوع الفجر، والأذان كسائر يعني الأذان لسائر الصلوات ما فيش هذا التتويب اللي هو الصلاة خير من النوم، لو قالها فتعتبر زيادة لا تبطل بها، لا يبطل به الأذان، هو قال عاود الأذان مرة أخرى، إذا كان قريب لا بأس، لكن إذا كان يعني بينه وبينه فترة مدة مثلا ربع ساعة ولا ثلث ساعة وكذا، فلعل هذا يدخل على الناس ربكة، فكان عليه أن يكتفي بالأذان الأول وهو مندوب فقط، فكان عليه والله أعلم أن يكتفي بالأذان الأول. الأخت أمة الله من بنغازي ذكرت حكم قصر الصلاة في العمرة عند الذهاب للعمرة، نجيب عن سؤالها بعد ناخذ الأخ إدريس من نصراتة، مرحبا بك.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله يبارك فيك يا شيخ علي،
1: مرحبا بك أخ إدريس،
9: إذاعتنا المباركة، اللهم انصر أخوتنا في غزة يا ربي وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان، اللهم ثبتهم الشرسة الكفرة والمشركين.
1: نعم آمين. نعم.
9: والله يا شيخ علي تو نحن إذاعتنا هذه المباركة وشيوخنا وعلمانا الناس يشكوا ليه ما فيش واحد يعني من الضيق مسكين ومن الضر اللي وصلهم ومن المشقة اللي وصلتهم، ناس قعدوا في ضيق وفي حرج من معيشة ما لهمش ملجأ إلا الإذاعة المباركة وشيوخنا والصدق الغريان، يشكوا المؤساة اللي عاشوا فيها هم وأطفالهم، ضيق المرتبات، الضي 24 الضي في حالة يعلم بها ربي، البنزين كذلك، النافطة كذلك، يعني ضيق الحرج المواطن الضاق به الحرج، يشكو لكم يا شيوخنا وعلمانا ما لهمش صدر الرحب ويشكو باش يبينوا للناس إلا أنتم، الإذاعة المباركة وشيوخنا المباركين الله يبارك فيهم ويزيدهم عز ويزيدهم نصر، هالمسؤولين هذين ما كاينهم ماهمش عايشين مع الشعب الليبي إطلاقا، إطلاقا ماهمش كاينهم عايشين مع المواطن المؤساة اللي يعني يشحن في الشوارع، الخضرة بخوه لنا بالمبيدات الخطيرة، يعني حتى الخضروات وصلوا إلينا فهمت يعني شيء غريب، ما عادش بقدر الواحد حتى يشري خضرة وياخذ مصروفة من العبد ومن السموم اللي يزرعوا فيها في شعبنا، يعني مؤساة عاشوا فيها الشعب الليبي يشوخنا أن يشكولكم ويبوكم في كل وقت وفي كل وفي المنابر وجميع ضيق المواطن الليبي، هجمة شرسة المواطن قعد في حرج هو وأطفاله ونساءه وفي ضيق من الله، يا شيخ علي الناس دائما يشكولكم أنتم وقفوا معاكم بصدر رحم، والله غالب عليه مراد ربي وحكام والله ما يعلموا بيها، يجر ويرهت وراء هالكفر المشركين اللي جونا فهمت الليبيا وفرقوا الليبيا وسرقوا أموالنا وثرواتنا، النفط 24 ساعة قاعد يطلع من الليبيا والشعب قاعد فقير، العلاج غالي، الأسعار كل يوم زايدة والمواطن قاعد في حرج، والله يا شيخ علي الناس راهم يشكوا من ضيق الحرج والله في أشد الحاجة، والله مؤساة يشوفوا فيها يخليك تبكي بروحك، والله في ناس ملابس اللي في شمش بنوع نايل وسروال وفريزة من الشركات وأطفالهم في حالة يعلم بها ربي، وفي اللي مأجر حوش وفي جلطة صاحبي يقول لك خلصني، هذين ما وين والله يدعوهم هالناس المسؤولين، يا ويلهم من ربي بلادنا غنية ما يشوف استحق للشيء هذا، بعتوها ليبيا يا ويلكم من ربي جزاكم عند الله سبحانه وتعالى رسالة.
1: نعم وصلت رسالتك أخ إدريس بارك الله فيك، هذه الكلمات نعم هي أرجو أن تجد آذان يعني سامع لها من المسؤولين ومعاناة الناس، ويعني من خلال هذا المنبر إذاعة التناصح وغيرها من الإذاعات أو فروعها من الإذاعات الأخرى التي يعني تبث وتبين شكاوى الناس وحاجتهم، وضيق معيشتهم والحرج الذي وقعوا فيه، ونسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا، والله أعلم. إذن سؤال أخت أمد الله من بنغازي، ذكرت مسألة صلاة القصر، قالت في العمرة هي تنزل بمكة 11 يوما ثم في المدينة 3 أيام، فهل تقصر الصلاة؟ لا تقصر الصلاة في مكة، ولكن في المدينة نعم. القصر ما دمت في الطريق فأنت تقصر الصلاة إذا خرجت من بلدك وفي الطريق، مثلا وصلت في جدة، فهذا ليس موطن استقرار وإقامة عندك، فتقصر من الصلاة، تقصر من الصلاة ما لم تصل إلى مكة. فإن وصلت لمكة فتتم الصلاة باعتبار أن نيتك أن تقيم 4 أيام كاملة. فإذا نوى المسافر أن يقيم في موضع ما 4 أيام كاملة يصلي فيها 20 صلاة، فهنا يتم الصلاة ولا يقصرها، فبالتالي يصلي ويحافظ يعني الحاجة والمعتمر على يعني على الصلاة في المسجد الحرام، ويحافظ على فضيلته ويعني مضاعفة الأجر فيه والدرجات فيه، فيصلي الأوقات الخمس مع جماعة المسلمين في المسجد الحرام. ثم في المدينة إذا خرج من مكة إلى المدينة كذلك وانا سفر قصر فيقصر في الطريق، فإن يعني صادفته صلاة الظهر والعصر فيصليها قصرا، فإذا وصل المدينة فإن نوى إقامة 4 أيام يتم الصلاة، إن لم ينويها فالظهر يقصر من الصلاة، فالظهر أنه يقصر من الصلاة، فهي تقيم يعني في المدينة 3 أيام فالظهر يشرع في حقها القصر، والله أعلم. هذا ما فهم من سؤالها. مسألة النوافل يمكن أن تصليها سواء في مكة أو في المدينة في حال السفر أو في غيره، يمكن أن تصلي النافلة، لا تمنع من صلاة النافلة، يعني حتى لو شرع في حقك القصر وسنة القصر هل تسقط عنك النافلة؟ هل لا يطالب بها؟ وتخفيفا إذا لم يصلي فلا حرج عليه، نفل وزيادة، عليه أن يحافظ على يعني الوتر بالأخص، السنن المؤكدة كصلاة الوتر الشفع والوتر، وكذلك ركعة رغيبة أو ركعتي رغيبة الفجر، هذا عليه أن يحافظ عليهم، غير ذلك لو أتى بها فبها ويجر عليها، وعلى هو في هذه البقاع الطاهرة وفي هذه الأماكن المقدسة عليه أن يعني أن يؤدي من وفي الخير ما استطاع، فليصلي من النافلة إذا تمكن في الروضة الشريفة في المدينة مثلا، في الحرم المكي، في بجوار الكعبة المشرفة ونحو ذلك، فأنا بالإمكان أن يعني أن يتنفل بما استطاع مع المحافظة على العبادة والطاعات والطاعة في هذا المكان، هو ينوي به القربى لله عز وجل والطاعة لله عز وجل، هي ليست رحلة يعني سياحية ورحلة تنزهية وكذا، فهو لأداء يعني نسك وأداء شعيرة من الشعائر المشروعة، فعليه الاتيان بها والمحافظة على يعني الطاعات في هذا الموضع، إذا استطاع يعني الطواف، إذا استطاع التسبيح وذكر الله عز وجل، قراءة القرآن إذا كان يتقن ونحو ذلك، لا أن يضيع أوقاته يعني في سهر وفي لهو أو في التنزه في الأسواق أو في الطرقات أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي له، بل عليه أن يحافظ على أوقاته ويعني يحافظ على أداء نسكه والعبادة لله عز وجل، يتاب عليها وليغتنم وجوده في ذلك الموضع، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة لعل مداخلة أخانا إدريس ترجع إلى يعني ما تقدم به وما تفضل به فيما سبق، الأخ أظن عبد السلام أو الأخ المبروك وغيره، مسألة يعني ما ضيق الحال بالناس وشدة، قال هو ما ألجأهم إلى شكوى للقناة أو للشيخ وللمشايخ وكذا، ولكن هم على الناس يعني عليهم أيضا في من جانب آخر عليهم أن يتحملوا واجباتهم وأن يعني يتجمعوا ويطالبوا بحقوقهم في مظاهرات، في اعتصام، في ونحو ذلك من الأمور التي تأتيهم بحقوقهم، وإلا ضاعت عليهم حقوقهم، عليهم أن يخرجوا مثلا الآن في هذه المبادرة التي الآن يسوق لها، عليهم أن يخرجوا إذا دعوا لمظاهرات، عليهم أن يخرجوا قبل فوات الأوان، قبل أن يعني أن ترهن البلاد وتضيع البلاد، فيكون الجميع مسؤول عنها، لأنه ما هوش صحيح المسؤولين بالدرجة الأولى، ولكن يعني سلبية الناس وتقاعسهم عن الخروج في المظاهرات، خروج في إظهار صوتهم وإسماع المسؤولين وإسماع أيضا الغرب والدول الأخرى، إذا كان فيه يعني ضغط من الناس والشعب، فلا يستطيع دول أخرى أن تملي وتفرض سياسات معينة. ربما يعني المسؤولين ضعفت نفوسهم واشتروا بالمال واشتروا بالمناصب ونحو ذلك، لكن عموم الناس هذا صعب أنهم يعني يوجهوهم، وإلا يعني يؤثر عليهم أو يشتروا بالمال وكذا، فبالتالي عليهم مثل هذه المبادرة التي تحاك الآن الوطن، وقد يراد بها أو لا يراد بها إلا السوء والضرر، فبالتالي فهذا عليهم يعني أن نتخذوا موقف منه، بالأخص يعني في أماكن تكلم فضيلة الشيخ المفتي في مواضع كثيرة في خروج المظاهرات في مثل هذه الموقف، وفي نصرة لغزة وإخوانهم ونحو ذلك، فأنا عليهم أن يعني أن أن أن أن يقوموا بهذا وأن يقوموا بواجباتهم، لكن يكون يتكلم شخص واحد المشايخ فقط، وإلا دور فلان بس، تكلم في الإذاعة بس، فهذا يعني قد يعني وتتخلى في جوانب أخرى في مواضع أخرى، فهذا قد لا يؤتي أكله ولا يؤتي الثمر المرجوة منه، وتظل هي مناشبة قد لا يسمع لها وتصم الأذان عنها، ولا يحتفى بك ولا يهتم ولا يسمع لك، لأنها لا تأثير لك ولا لا وجود لك على أرض الواقع، والله أعلم. نعم، عندنا أيضا من الأسئلة مسألة يعني حكم الذهاب للمصائف والحفلات في على شاطئ البحر، وربما تكون مختلطة ونحو ذلك، فهذه للأسف لعل يعني تبتلى بها مصائفنا الآن، أن تجتمع العائلات ويحصل فيها الاختلاط الرجال والنساء، ويعني قد لا تكون الثياب يعني ثياب سترة سواء للرجال أو للنساء، قد يكون حتى الرجال هو على شاطئ البحر فيظهر يلبس الملابس غير لائقة أمام عائلات وأمام النساء وكذا، فهذا لا يجوز له، لا يجوز له، ولا يجوز أيضا للنساء في مثل هذا أن تخرج النساء على شاطئ البحر بمثل هذا الحال، وتتفرج على رجال يعني هم يدون سواتهم أو لا يستترون تمام الستر المشروع، وهذا مما للأسف تعم بالبلوى، فعلى المسلم الحريص أن يبتعد عن هذه المواطن، لا يدخلها بعائلته ولا يدخلها يعني بأهله، ولا يقع منه أصلا المحظور، وبأولى إذا كانت مختلطة اختلاط الرجال بالنساء، وبأولى إذا كانت يعني في حفلات وربما أغاني صاخبة ونحو ذلك، ومثل ما سمعنا في الأيام الماضية ما يعرف بالثياب البيضاء ولا مش عارف إيش حفلة بيضاء، فمثل هذا على الناس أن ينكروها، ويعني أن ينكروا هذا الأمر أشد الإنكار، سواء كان فيه اختلاط، بالأخص مثلا مسألة الحفلة البيضاء، وللأسف سمعت أنها قد فعلت وأديت، وقالوا لا ما فيش اختلاط، ما فيش تمام الاختلاط بين الرجال والنساء، وإنما هو النساء خاصة، وسمح لهن بالتصوير مثلا مع أزواجهن ومحارمهن وكذا في ظرف خاص أو تحت أمر خاص دون اختلاط ودون أن يخترط هؤلاء المحارم بغير من الأجانب، لكن تظل أصل الفكرة وأصل يعني الطريقة والكيفية، هل هي من الدين في شيء؟ هل هي يعني فكرة غربية؟ هل هي ماسونية؟ ما وراء مثل هذه الأفكار حتى تخرج النساء في ثياب بيضاء؟ ما رمزية الثوب الأبيض؟ ما المسلم يعني له خصوصيته في الظاهر وفي الباطن؟ حتى الظاهر يعني نعم هو الإسلام دين يعني البواطن، وحافظ على البواطن والسرائر الأمور قبلها ظواهرها، لكن حتى الظواهر أيضا معتبرة في الشريعة الإسلامية، فبالتالي من تزيى بزي الكافر قد يكفر بهذا، من لبس زنار النصارى يكفر ويرتد ويخرج عن دين الإسلام، من لبسه يعني ما يختص به الكفار فقد يكفر به والعياذ بالله. فإذا هنا حافظ الإسلام على هوية المسلم وعلى هوية المسلمين في الشكل الظاهر وفي الباطن، نعم وبالباطن معا، فبالتالي كان الظاهر والباطن الإسلام دين شامل لجميع المناحي الظاهرة والباطنة، والأمة الإسلامية أمة مستقلة يعني كاملة لها شخصيتها المستقلة عن سائر الأمم، منفصلة عنها، لها كيان خاص بها، لها يفترض أن تكون لها دولة خاصة بها وأمة بين الأمم الأخرى، لها يعني طابع خاص ومظهر خاص يليق بها، كما أن لها باطنا وعبادات وأمور دينية واعتقادات ومعتقداتها تختص به، ولكم دينكم ولي دين، كما قال المولى عز وجل مخاطب الكفار لكم دينكم ولي دين، فهم لهم دينهم ولنا ديننا في من ناحية المعتقدات ومن ناحية الباطن، لكن حيث الظاهر يعني لا يتشبه، نهي المسلم أن يتشبه بالكفار في ظواهرهم في لباسهم في ثيابهم في ونحو ذلك، فبالتالي أيضا في أعيادهم في جميع شؤون حياتهم، فبالتالي مثل هذا الأمر يعني هو يعني كأن فكرة ربما تكون ماسونية أو غربية ترمز لأشياء ربما فهمناها وربما لم يعرفها من قام بها، فبالتالي هذا من المنكر والذي لا يجوز السكوت عليه وينكر ويشنع عليه، ولا يجوز لا ينبغي للمسلم أن ينقل أهله ويدخلهم مثل هذه الحفلات ولبس ثياب بيض ومش عارف إيش، ولا نعرف ما الذي ترمز إليه هذا البياض، ما الذي يرمز، فمع أن يندب للمسلم أن يصلي ويرتدي الثياب البيض في صلاة الجمعة وقد يكون شعار المسلمين الثوب الأبيض وكذا، ولكن في هذا الموطن هو بخلاف ذلك والله أعلم. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذه، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان برفض واحد.
3: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا، باش لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
2: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
5: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني داره بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدايرينه السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
4: بارك الله فيك شيخنا.
5: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية، والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: هذه سائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتس الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش، يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
3: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها؟
7: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
6: جميل،
7: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط، يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني، هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني، حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني، نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنه شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، باه بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا. هو مش عرف العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
8: حملوا الأحاديث على بعضها
7: بالضبط يعني، ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق يعني، قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومن الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني، لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين بتعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف يعني، هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف على الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني

0: يعني مثل مذهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول: لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه، والله أعلم الشيخ.
1: والله شيخنا بارك الله فيكم.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب.

0: لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
0: نعم.
1: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
0: نعم.
1: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
0: نعم.
1: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار، $1,000 مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار. نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها. تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أنا هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراب ردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من دولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
4: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
5: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا والأفضل.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأموما، ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
9: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع أعاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا، واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه. فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
8: هم ما
9: ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس،
8: يعني
9: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجب بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
8: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة المعدن، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الركاز، ولو نبدو افتتاحية بما هو الركاز، شنو المقصود به؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا اتباع سنة خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ضمن الأشياء التي أوجب الشارع إخراج مقدار منها كما في زكاة المعدن وزكاة الحرث والأنعام والمال، كذلك الركاز. الركاز المقصود به عند الفقهاء هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام، دفن في باطن الأرض قبل الإسلام. قال العلماء مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه أو أخفاه، وسواء كان هذا ذهب أو فضة أو جواهر، يقول الألماس متعرف عليه مثلا الأشياء الثمينة هذه، أو غير ذلك مما له ثمن مثل حتى التحف والآثار.
1: مش مقتصر على الذهب والفضة.
2: نعم، شيء له ثمن ويساوي ثمنا يعني تحف الآثار وحتى الرخام، يعني أشياء تساوي ثمن. فهذا هو المقصود بالركاز، يعني شيء له ثمن ويكون من دفن الجاهلية، كلمة دفن الجاهلية أو من قبل الإسلام. زي ما يقول الإنسان لما يحفر في مكان ما ويجد مثلا عملات قديمة من عهد الفينيقيين والرومان قبل الإسلام يعني. فهذا تدخل في الركاز، يعني تدخل في معنى الركاز. لا. يعني ليش تكون من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين؟ لا. يعني هذا الأصل.
3: طيب يا شيخ، هذا توا بالنسبة لتعريف ما هو ما المقصود بالركاز. باي لو شخص لقي هذا الأمر، كيف يطلع الزكاة؟ شن المقدار الواجب إخراجه من هذا؟
2: المقدار الواجب إخراجه هو الخمس، يخرج الخمس من هذا المال، يعني 20% بالتعبير العام عند الناس، بيطلع منه 20% بيخرج الخمس، هذا هو الإخراج. وهذا مشترط بما كما قال العلماء زي ما مر بينا في زكاة المعدن، إذا لم تكن فيه كثير صنعة يعني يضطر تنقية، وإنما وجدوا هكذا يعني إما عمل يسير أو سنحفر لقي جرة زي ما يقول متعرف عليه أو صندوق أو شيء يعني مدفون وجاهز، ما فيش ما فيش عنا، بس زي مثلا زي تنقية الذهب أو تنقية الذهب من الحجارة ومن كذا، وفيها تصفية وفيها كذا وغربلة وفيها كذا، في هذه الحالة يأخذ حكم الزكاة.
3: أيوة، 2.5%
2: يبدأ. 2.5% يبدأ. أما إذا كان لقيت إنسان زي ما قلنا يحفر وكذا ولقيت شيء هذا مدفون، يعني قطعة ذهب متكاملة.
3: أيوة.
2: سواء كانت يعني أثار زي ما قلنا أو نقود حية عملات قديمة أو أي شيء له ثمن. وما فيش كثير تعب، في تنقيته، فهذا يؤخذ منه الخمس اللي هو 20%.
1: نعم.
2: وهذا زي ما مر بنا أكبر ما يؤخذ من من
1: على نسبة تؤخذ
2: على نسبة تؤخذ. نعم.
1: الزكاة كلها في أصل أنواع الزكاة.
2: الزكاة وفي غيرها وما في حكمها يعني هو الركاز.
1: أيوة.
2: قالوا لأن العلماء قالوا لأن ليس فيه كثير جهد وليس فيه يعني كثير عمل، وقد صحيح. يخرج الإنسان بغير قصد يعني.
1: صحيح.
2: زي ما مثلنا في حلقات سابقة لما تكلمنا على العموم هكذا، إن مرات إنسان ماشي في أرض في الفيا في ميسة ملك لأحد أو كذا، ماشي بيحيي أرض بحرتها ولا بكذا ويعطل هذا الأمر ومش في بقى الكنس.
1: إيه.
2: يعني ماشي بحرت زي ما نقولوا احنا اشكالات الشعير، لقى روحه طاح في شيء يساوي الاف من القناطير من الشعير. فبالتالي ليس فيه عناء وليس فيه كثير جهد، فبالتالي يخرج منه
1: يعني هذا السبب انه كان المقدار المخرج في الركاز اعلى مقدار، يعني هو في الغالب ما فيش
2: جهد على الاطلاق، لكاد يكون في جهد. وبالتالي كما قلنا أن علماء قالوا إذا كان فيه كثير تنقية وعمل حتى ينقى من الحجارة ومن الأشياء الأخرى وغربلة وكذا، يأخذ حكم زكاة المعدن 2.5% بس.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب تو الآن شيخنا لو قلنا أنه هو بيخرج الخمس اللي من يعطيه الخمس، يعني هل يعطيه للفقراء ولا من اللي يستحق هذا الخمس؟
2: هذا الخمس الأمر الأول أن يخرج من الخمس. لماذا؟ كما قلنا هذا قال اشترط العلماء أنه لأن ليس فيه كثير عناء أو حمل. وليش يخرج من الخمس؟ قالوا معاملة له معاملة الغنائم. يعني لأن لما قلنا حينما عرفنا الركاز الشيخ أسامة قلنا أنه من دفن الجاهلية أي ليس مسلمين.
1: صحيح.
2: قالوا لأنه مال كافر لم يملكه مسلم، ملكه يعود في الأصل القديم الأول إلى ملك كافر، فأنزل منزلة
1: الغنيمة
2: من مال الكافر، وهذا بالتالي أخرج منه الخمس. ولم يعامل معاملة مال الزكاة، لأن مال الزكاة في العادة يصرف للأصناف الثمانية الورد ذكرها في قوله تعالى صدقات الفقراء والمساكين الآية سورة التوبة. ولكن هذا الغنائم عادة الخمس هذا يصرفه هو لي الأمر في مصالح المسلمين أو لعامة المسلمين لغنيهم وفقيرهم.
1: أيوة. يعني معناه هو يعطي لي ولي الأمر يعني.
2: نعم.
1: الخمس هذا اللي
2: بيأخذ هذا ولي الأمر هو الذي ينفقه ولي الأمر على عامة المسلمين، وهذا طبعا مشروط دائما بعدالة ولي الأمر. زي ما تكلمنا في الزكاة.
1: أيوة.
2: أن إعطاها مشروط بعدالة ولي الأمر، أن يعطيها لمن يستحقها، وإلا وزعها هو نفسه إذا كان لا يوجد حاكم عادل.
1: هذا اللي يتكلم على شيخ لما يقولوا أن بيت المال يكون منتظم.
2: نعم. نعم. منتظم. في انتظام وفيه يعني
1: عدالة
2: في التوزيع ومطلق يعني إلى حد كبير كما يقال. يعني الله أعلم. فأما إذا كان لا يوجد عدل أن يعطيها أنت لولي الأمر بشيء ينفقها على قرابتها وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تعطى إليه.
1: نعم.
2: وإنما يعطيها الإنسان بمعرفته، سواء زي ما قلنا هي حكم الغنائم، فتعطى الخمس يعطى للفقير والغني على حد على حد سواء يعني. وكذلك قالوا لا يشترط في أن يكون واجده مسلما ولو كان كافرا في أرض الإسلام، يعني
1: يجب أن يخرج
2: الخمس وسواء كان غني حتى ولو لا يشترط أن يكون يعني غني فقير عليه ديون حتى وعليه حتى لو كان عليه ديون، مش لو والله عليه ديون خلص خلص الدين، لا هذا الخمس هذا في الركاز الخمس كما قال رسول الله في الحديث على إطلاق.
1: نعم.
2: فيخرج الخمس في هذه الحالة، فكما قلنا إذن لا يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا. لا. ولا حرا ولا مسلما ولا عبدا يعني.
1: طيب شيخ ذكرت الآن قبل قليل قلت أنه يعني ليس فيه كبير عناء، وأحيانا الإنسان يبدأ ماشي في أرض في الفيافي فهو يحيي هذه الأرض ويحيي الموات، قلت يعني شنو المقصود به يعني يحيي الموات؟
2: وهذه لما قلنا احنا أن إخراج الحياة الموات يعني بعد إخراج الخمس باقي الركاز الباقي يكون لمالك الأرض بإحياء. الإحياء هو مراد به في الإحياء هنا الأرض الخالية من الزرع والشجر والماء. مثلا يجي إنسان في زي ما قلنا الفيا في هذه البلاد المسلمين التي ليست ملك لأحد ولا الدولة يعني مشترطة فيها عدم المساس بها أو كذا، فيأتي لهذه الأرض ويحييها، يحفر فيها بئر زي ما نقوله، يحرثها ويسقي ويجعل فيها أشجار أو الزرع وكذا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تشجيع على أحياء الأراضي الفهي في هذه الغير العامرة أن تعمر. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما جيش طبعا حد يسمع كلام نجي هنا يضواحي طرابلس وزي ما يجوا الآن الغابات ولا كذا ويبدأ يقص فيها الغابات وكذا، يقول والله من أحيا أرضا ميتة، هذه أرض ميتة ولا حتى مكان ما فيش
1: عنده ضوابط، يعني الأمر
2: عنده ضوابط الأمر يعني عنده ضوابط، فلا يأخذ الأمر على أطلاقه. هذا مقصود به بأرض الموات يعني. فسواء بالموات أو أو لوارثه، من أحياها أو لوارثه، لا تكون المشتري. الله أعلم صاحب الركاز هذا، أنا شريت أرض الآن قطعة في منطقة فلانية وزي ما قلنا تحفر في القواعد ولا كذا ولا من دي الصور تحط في جرة زي ما يقولوا أو صندوق، فيها أموال قديمة من عهد الفينيقيين ولا الرومان ولا كذا، عملة واضحة أسست منها في عهد المسلمين يعني. فهنا قالوا العلماء أن تكون لصاحب الأرض الأصلي من أحيا هذه الأرض،
1: مش للي شرع،
2: مش للي شرع، ليش هذا قول المشهور يعني. وقيل العكس، وقيل يعني العكس المشهور يعني. قيل العكس والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيك. نعم الشيخ، عندي سؤال آخر، مش عارف إذا كان عندك إضافة في هذه النقطة.
2: ولعل ما بالفقه يعني وجود المكان الركاز، المحل الذي يوجد فيه الركاز يعني. العلماء تكلموا خاصة في ذاك الوقت، كانت الفتوحات الإسلامية في العهد الأول عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم واعتزوا بدينهم، فكانت فيه توجد الفتوحات الإسلامية. هذه الفتوحات إما أن تكون عنوة وبالحرب والقوة، وإما أن تكون صلحا. فعلماء قالوا أن أرض العنوة يعني هذه ما وجد فيها الجيش اللي يفتح هذه الأرض يعني، فهو لهم، أو حتى وجد هذا الركاز بعدهم بعد 50 عام 60 عام، جاء واحد حفر هذا الكنز يعني. فقالوا هذا للجيش الذين افتتحوا هذا البلد أو لورثته إن وجدوا.
1: أيوة.
2: يعني هذا، فإن لم بحثوا عليهم الحين نقول حكاية ما عادش اختلطت الأمر وما عادش عرفوا من هم يعني، فأنه يؤول إلى بيت مال المسلمين، يؤول إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا يعلم له مالك فيوضع في بيت مال المسلمين. لأن راهم بقولوا ليش، هذا طبعا من لأنه من دفن الجاهلية، ومن كان السبب في فتح هذه الأرض غير موجود. وقيل الصواب أن الأرض المفتوحة عنوة لا تملك، بل تكون وقفا لعامة المسلمين، وقف عامة المسلمين فيوضع في بيت مال المسلمين. بعض الفقهاء الملكية زي الإمام سحنون قال إن لم يوجدوا لهؤلاء الجند أو ورثتهم وانقطع نسلهم كان قلقطة ويفرق في المساكين ولا يتملك.
1: أيوة.
2: يفرق في المساكين. الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك أيضا قال إن عرف أنه لأهل عنوة فهو لمن فتح هذا البلد إن عرف، وإلا فهو لعامة المسلمين، وخمسه يكون في وجوه الخمس التي هي متعارف عليها. هذا في أرض الصلح.
1: كويس، هذا اللي كنا نقوله فيه، هذا في أرض العنوة،
2: أرض العنوة
1: اللي هي فتحت بالقوة.
2: نعم. أرض الصلح يعني قالوا ما وجد فيها، وشوف من عادات الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، فهو لأهل الصلح دون واجده. يعني عفوا، أهل الصلح
1: ما همش مسلمين،
2: مش مسلمين يعني زي بيت المقدس لما فتحت مثلا،
1: فتحت صلحا،
2: فتحت صلحا، فتح عمر الخطاب يعني واشترطوا حضوره يعني. فهي فنجد فيها ركاز في ذاك الوقت وما بعده، فهو لأهل الصلح. يعني إذا كان من وجد هذا الكنز ليس من أهل الصلح ولو كان مسلما، فإنه يعطى لأهل الصلح، يوزع لأهل الصلح ويعطى لأهل الصلح دون واجده. هذه حالة. عندنا ما وجد في فيافي المسلمين زي ما قلنا، فيافي العرب والصحارى حتى التي لم تفتح عنوة وبقيت هكذا، ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده ويخرج خمسه. يخرج الخمس. وزي ما قلنا في بلاد المسلمين إذا كان من دفن الجاهلية فهو يخرج الخمس يبقى الباقي لمن وجده أو لصاحب الأرض، لصاحب الأرض. وقيل الأقوال هي مختلفة، وإن كانت هذه الأشياء من النادر لكن هي أحكام شرعية الآن في وقتنا الحاضر، ويحدث يعني الآن في بعض حسب ما يروى أن هناك من يجد مثل هذه الأشياء إن كان البحث فيها له أحكام أيضا خاصة به خاصة. فقيل على كل قيل لمالكها في الحال، فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده من وجد هذا الركاز. هذا ما يخص طبعا دفن الجاهلية، لما نعود على لكن بين التعريف أن دفن الجاهلية أي الأشياء التي عليها علامات أنها دفنت يعني
1: في عهد الجاهلية،
2: عهد الجاهلية أو يعني أثار جاهلية، زي ما قلنا الآن بعض الأشياء طبعا الأثار الأواني إذا كانت ذات قيمة أو معدات معينة يعني
1: أو عملات
2: من 2000 عام ومن كذا من قبل يعني من قبل 1445 عام وكذا، معدات أو أثار أو أشياء تعرف أنت الآن في وقتنا الحاضر تساوي
1: صحيح
2: تساوي في المتاحف وكذا في تصل ملايين يعني تخش في مزادات تخش في كذا وإلى آخره. فهذه فإذن هذا لازم يكون الفارق أن يكون من دفن من قبل الإسلام أو من الأشياء التي دفنت قبل الإسلام.
1: كان دفنت في الإسلام،
2: إذا كان دفن الإسلام أو في عند أهل أو في أهل الدمة قالوا فهو لقطة، حكمه حكم اللقطة. يعني كان واحد كان حاجة لقيتها على سطع على ظهر الأرض، مش يعني مش مش مش مدفونة في الأرض يعني.
1: أيوة.
2: يعني الآن واحد جاء حفر قواعد ولا كذا ولا في مزرعة يحفر في بير ولا كذا ولا فاسكية زي ما يقولوا، ولقي اسمها دنانير إسلامية. دنانير إسلامية واضحة مش دفن جاهلية. معي. فهذه حكمه حكم اللقطة.
1: كيف يتصرفها؟
2: اللقطة عندنا إحنا نقول اللقطة اللي كان ذات ثمن يعني تعرف عليها ذات لها ثمنية. واهتمام عند الناس نحكم نقطة عندنا ثلاثة، ما له ثمن له وما له ثمن أقل من يعني ربع دينار أو كذا أو ما كان ثمنه أعلى، كل واحدة لها أحكام. فطبعا الكنز يكون يساوي يعني قيمة كبيرة. فهذا إن لم يعلم وارثه، يعني عرفنا صاحب الأرض هذه أو وارثه، وقامت الأدلة على أن لي عصور قديمة جدا
1: نقول العصر العباسي مثلا
2: أصحاب الأملاك مش معروفين طوال العصور على مالك هذه الأرض، بحيث أنه لا يعلم صاحبه ولا يمكن معرفته ولا الورثة ولا غير ذلك في هذه المسائل، فإنه يكون محله بيت مال المسلمين، يكون محله في بيت مال المسلمين لقولهم كل مال جهل أربابه، كل مال جهل أربابه فمحله بيت المال. قال الشيخ الدين رحمه الله وهو الظاهر بل المتعين، يعني هذا المسألة هذه عموما هكذا يعني
1: باش يستفيدوا منها كل المسلمين.
2: نعم هذا ما يتعلق بأحكام الركاز على وجه العموم والله نعم. أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا البيان. شيخ الآن لعلنا ننتقل إلى موضوع آخر مختلف وهو متعلق بالزكاة أيضا، وهو مصارف الزكاة.
2: نعم.
1: يعني على اختلاف هذه أنواع الزكاة، زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة الماشية وغيرها، ما هي الأصناف التي تعطى لها هذه الأموال؟
2: بيّن الشارع الكريم الأصناف التي يكون من حقها هذا الجزء من المال هو مال الزكاة، وما يعرف بمصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ذكر الشارع هنا ثمانية أصناف هي التي تصرف الزكاة لها ولا تصرف لغيرها، وهذا يعني فيه تفصيل واسع، لكن هناك المسألة فيما يتعلق في إعطاء المال أو إعطاء مال الزكاة لهذه الأصناف. حقيقة كثر الأمر الآن، وإن كان هو غالب ما يطفو على السطح كما يقال، والسمة العامة هي الفقراء والمساكين في الدرجة الأولى، لكن اختلط الأمر حقيقة
1: كيف
2: في إعطاء فقير من عدمه، ووردت في ذلك نصوص لعلنا نتعرض لبعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسألة وحكم سؤال الناس من المال ومن يحق له ومن لم يحق له في العموم، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأصناف الثمانية.
1: نعم، يعني حكم أن شخص يطلب مال الزكاة يعطوه من مال الزكاة، يعني
2: مال الزكاة أو غير مال الزكاة، طلب حد ذاته. نقوله أمر بس، دائما الحلال مقدم على الحرام في كل الأحوال.
1: كيف هذا الشيء؟
2: يعني الإنسان هناك من يذهب به الشيطان مذاهب مدخلها شرعي ومخرجها هو المحرم، إن صحت العبارة.
1: نعم.
2: يعني ينبغي على المسلم أن يكون عفيفا، وينبغي على المسلم أن لا يذل نفسه، وينبغي على المسلم أن تكون يعني يحفظ كرامته. هذه كلام جميل،
1: صح، لا يخالف فيها أحد.
2: لا يخالف فيها أحد.
1: نعم.
2: فأنت الآن شو تطلب وأنت لا ما عندكش مال، ما عندكش ما تنفق صارك عيطوا، وإحنا نقولوا من الجوع زي ما يقولوا معاي، فما تدلش نفسك للناس. يعني برا خذ بطاقة متاع دولار بيحة، زي ما حدث الآن في وقت العاصف في الوقت الحاضر، خش في معاملة ربوية معلش، وانت مضطر وانت يعني مجبر على هذا الأمر، وصارك يعيطوا من الجوع وكذا، فهو حاصل في إيجار مش قادر عليه، حتى لو خدت قرض ربوي أو بمعاملة ربوية زي ما قلنا الآن في البطاقات أو في حسابات، أو زي ما للأسف بعض الذين لا يخافون الله، يخافون الله ولا يعني يجعلون حساب اليوم القيامة في بعض مكاتب الصرافة، تعطي شيك بألف جنيه ويعطيك مثلا 900 دينار أو 950 ربا، يعني زي ما يقولوا حقاني ربا حي، يعبر عليه الشيبي ربا حي والعياذ بالله معي.
1: صريح،
2: وأي ربا صريح لا خلاص انت برا أو خذ منه تسلف منه. وفي يعني للأسف حتى ظهر الآن في بعض الأسواق التي أسواق شياطين إن صح أن نقول، أن وصلت لدرجة أن المال يؤجر.
1: كيف المال يؤجر؟
2: هذا نعم، هذا مما ورد لما سمعنا في بعض الأسئلة، أن يقول لك نعطيك مليون اشتغل به، وكل شهر تعطيني 50,000 نجر، 50,000 في الشهر، 20,000 في الشهر، والعياذ بالله. نعم موجود،
1: وهذا من باب الربا يعني.
2: هذا ربا، هذا ربا يعني، نحذر الناس من باب لعل جاءت عرضا هي المسألة الآن. القصد يا شيخ أسامة أن الشيطان يدخل لك من مدخل ظاهره الحلال أو ظاهره التهوين الحرام، زي ما قلت لك أنت بتدلش نفسك لفلان، تيجي تطلب من فلان ولا تسلف من فلان ولا كذا، لما معلش لو اختلست من مال الدولة على سبيل المثال 2000 جنيه من الخزينة ولا كذا وتردهم بعدين، تو تردهم هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا، أو لو خنبت هال 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه معلش أنت مضطر وفلان حالته كويسة وما يتروش فيه، أنت مؤتمن على محل تشتغل فيه ولا كذا، يعني أشياء يعني يدخلك من جهة ويدخلك من باب الحلال ويخرجك إلى الحرام والعياذ بالله، وهذا القصد منه، يعني يريد أن يدخلك في الحرام.
1: نعم،
2: صحة العبارة هكذا. فالإنسان يقول يعني يهون عليه، لا راه يقول هذا كلمة لكل مسلم، يعني أن تقف أمام المسجد وتطلب الناس وأنت لا تملك فعلا، فقير وضاقت بك الأمر وقد تخرج من مهدد بأن يطلعوه من حوش اليوم إيجار، أو ولدك شعان فعلا ما عندهش من ياك، تمد يدك ولا تمد يدك لما الحرام.
1: نعم،
2: نعم هذه خير بغينا، لأن بعض الحديث الواردة الآن سنذكرها يعني تتكلم على صنف آخر من الناس، يعني قاعد المد يدك للناس ووقوفه قدام الجامعة الناس عطوني ما عندش مناكل، وفعلا انت فعلا فعلا يعني وضاقت بك الأرض بمراحوة زي ما يقول ما عاش فيه كذا، يعني قاعد أهون من مد يدك لدرهم حرام،
1: لا يحق لك،
2: لا يحق لك هذا الأمر، بالربا بالسرقة بالاختلاس بالنصب، يعني وجوه كثيرة ومشاهدة في المجتمع للأسف يعني في بعض الأحيان. فالنبي صلى الله كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث حسن وصححه ابن العربي القاضي ابن العربي وتكلم فيه بعض أهل الحديث في تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد تكلف بعض الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. يعني نتكلم على الحديث من حيث الصحة والعدمها. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ومسألته خدوش في وجهه. قال القاضي ابن عربي: ذلك أن المسألة خدش في الوجه.
1: لا.
2: يعني فكلما تكرر خدش صارت خدوشا. حتى إذا عمت وتكررت صارت جراحا. الخدوش هذه الخدوش يعني هي الكدح، يعني الخبش البسيط زي ما نقوله، والخدوش أكثر، ثم الخموش، يعني كأن الخموش مثل التي المرأة تخمش أظافرها في خدها عند النياح والعياذ بالله. قال صارت جراحا حتى إذا تكررت قطعت اللحمة حتى تترك وجها عاريا. ضرب مثلا، وكأنه هنا صرف المعنى ليس لظاهره. قال ضرب مثلا لوجهه بقلبه، هكذا يصير القلب بقصده، لا يبقي له ذلك نية صالحة في قلبه ولا عملا متقبلا، لأنها سيئات تقابل حسناتها فتربي عليها أي تزيد عليها أو تكافئها أي تساويها فيأتي لا حسنة له. فسر ابن عربي هكذا فسر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخدوش والخموش والكدوح. وقد يكون وفسره بعض أهل العلم على ظاهره، يعني فيأتي يوم القيامة وعليه آثار مستنكرة في وجهه حقيقة، آثار هذه المسألة التي وله ما يغني قيده. ليس على إطلاق من سأل الناس وله ما يغنيه جاء، يعني عندما يكفي عند كفايته، هذه مسألة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: ما يزاد الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا خرج الشيخ الحديث، يعني
1: صحيح.
2: أي نعم، أي يكون وجهه الذي يلقى به الله عظما لا لحم عليه.
1: سبحان الله.
2: إما قالوا بأن يكون قد نلته عقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه. الإنسان ينبغي أن يعمل حساب لهذا اليوم، يعني ليس الدنيا كما هي، حياتنا الدنيا يموت ونحيا.
1: صحيح.
2: ينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. وحديث واردة كثيرة كذلك، حديث عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته، قال: فأتيته وقعدت فاستقبلني جلس أمامه، يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما شيء أراد أن يسأله ابن يصلي يعطيه شيئا من الفقر، وتعرف أن الفقر فقر يعني في ذاك الوقت، يعني لا لقمة في بيت، لا يوجد أي شيء. فقال فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله،
1: سبحان الله،
2: ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقال فقلت في نفسي: ناقتي اليقوتة، عند ناقة اسمها اليقوتة، خير لي من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وهذا الحديث طبعا حسنه بعض الشيوخ المعاصرين. فقد ألحف أي ألح في السؤال، ألح في السؤال وألح فيه إلحاحا كما يقال، وكما في القرطبي أو في تفسير القرطبي: ليسألون الناس
1: إلحافا.
2: للفقهاء الذين أحصلوا في سبيل الله ليصيروا ضربة في الأرض،
1: يحسبهم الجاهل وأغنياء أم يتعفر، نعم، عارفهم بسماهم لا يسألون
2: الناس إلحافا، أي لا يسألون. قال إلحافا أي قال لا يسألون مطلقا، فسرت أن لا يسألون مطلقا. أو هذا قول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأنهم لا يسألون الناس.
1: نعم.
2: وقيل أنهم لا يلحون في المسألة، لا يلحون في المسألة يعني.
1: نعم.
2: وهذا فيه تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا، يعني يبدأ يلح في المسألة، يبدأ يصر كذا وإلى آخره، يسبب الضيق للناس أو بهذا المعنى.
1: لا.
2: طبعا هي أن الحديث قال: وله قيمة وقية. مر بنا نحن فيه ليس في مدونة خمسة أواق من الورق صدقة. الوقية قلنا هي 40 درهم، يعني 40 درهم، يعني سميت وقية قالوا من الوقاية، لأنه لأن المال مخزون مصون. وقيل أنها لأنه يقي الناس من وشخص من الضرورة لعند هذا اللقية يعني 40 درهم. طبعا 40 درهم شو كانت تساوي شيخ؟ 40 درهم يعني كانت تساوي 4 دنانير.
1: الدرهم هذا فضة والدنانير ذهب.
2: ذهب نعم كان يسوي 4 دنانير ذهب.
1: كل دينار بـ10 يعني.
2: وكل دينار بـ10 دراهم. أنا 20 دينار 20 مثقال من الدينار. الذهب 100 درهم من الفضة. فهو سبحان الله تختلف الظروف والمعيشة والحاجات الناس. حاجات الناس ليست واحدة. في قطر أو في بلد حاجاتهم من ربما الضروريات عندهم كماليات
1: تختلف عن هذا.
2: تختلف نعم. وفي ناس يعني عندهم الكماليات ضروريات. هذه بحاجة يعني حسب حاجة كل عصر وظروف كل مجتمع والبيئة اللي يعيش فيها وإمكانيات الجسدية وغير ذلك يعني هذا. وقد نتعرض إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. فأنت لما جيت تشوف الآن يعني نقول إحنا على سبيل المثال وليس تدقيقا وليس تحريرا كما يقال ولكن لما أقول إحنا 4 دنانير ذهب يعني 4 دنانير راهو في 4 غرامات وربع يعني
1: 4 × 4 = 16
2: وعندك
1: وربع في الأربعة
2: وربع في الأربعة وكذا نقول إحنا 18 غرام حوالي مثلا 18 غرام في 500 دينار ما شاء الله يعني كم يطرح يعني حوالي 9000 دينار يعني حوالي 9000 دينار في العام يعني قوت يعني قوت عام لو قلنا الفقير انه ولد لم يكن قوت عامي. على كل حال المقصود به ليس هناك تحديد وانما هكذا خاطره خطرت كما يقال. يعني الانسان المهم عنده ما يقي ما قوته في فتره معينه ولو جي بعدين الحديث اللي بعد حتشوف اكثر من هذا الامر ان هذا ليس مقياس الروح على الاطلاق.
1: ايوه
2: انما هو ورد عندنا الان حولنا تقريبا كم كان يساوي
1: في ذلك الزمن.
2: ذلك الزمن نعم أنا كانت الدينار يجيب شاه.
1: أيوة
2: حتى بنصف دينار يجيب شاه يعني على حسب الكلام. الآن ما بالبيان العام فقط من مراد بالوقية وكم تساوي درهما وكم تساوي بالدينار يعني الذهب هذا المقصود من الحديث الآن ليس تفصيل يعني. فعندنا أيضا كما قال رسول الله في الحث على العمل لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان. عندنا حديث معروف حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3. المسألة يعني سؤال الناس لا يحل إلا لأحد 3. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد فيقول لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة.

0: ألفة في الإصلاح ذات البين، زي الدية بين قبيلتين أو بين عائلتين، يتحمل الإنسان القيمة، يقول مثلاً تكفل بسداد حتى لو لم تكون عنده، لكن بابه
1: للصلح،
0: باب الصلح وإيقاف إراقة الدماء والصلح بين المسلمين، يتحمل، يخش واسطة من أهل الصلح ويقول أنا أتحمل هذه مثلاً الدية المتصالح عليها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي إلى أن نجد هذه القيمة للحماية يتحملها القيمة المالية ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال.
1: نعم.
0: والظاهر هذا حتى مال الزكاة، حتى لو يأخذ مال الزكاة والله أعلم، أقدت إن تعرضوا له إن شاء الله إن سمح بذلك الوقت. قال رجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة عند الفقهاء يقول الآفة التي تهلك الثمار والأموال يعني، قالوا وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة اجتاحت المال أهلكته وأهلكته يعني، حتى يصيب قواما من عيش، أي إلى أن نجد ما تقوم به حاجته من معيشة، يعني حلت له المسألة، إنسان يسأل في هذه الحالة لا بأس بذلك، يعني انضاقت به السبل يعني. سدادا من عيش هو قوام السداد بمعنى واحد، ما يغنيه من المأكل والمشرب والحاجة هو بحاجة إليها، كما هو العلاج في وقتنا الحاضر، حتى العلاج يدخل في هذا الأمر يعني، وما تسد به الحاجة. قال أصابته أفاقة، يعني قد أصابت، قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي فيقول قد أصابت فلانا فاقة، أي فقر وضرورة بعد غنى، وكأنه أصله كان غنيا، لما تكلم غني أين ليس محتاجا للمال مكتفي يعني. قال حتى يقوم ثلاثة، أو حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي، ذوي الحجة، الحجة هي العقول، الناس من أهل المنطقة ومن أهل اللي هو عايش فيها ومن أهله، يعني الناس الموثوقون، لأنه ليش؟ لأنه أعلم بحاله. وهذا فيه التحري، ليس كل من ينطق ويدعي الغنى ثم الفقر بجائحة يصدق، لأن أهل قد حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي، قيدهم من قومه، قال لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال في العادة مما يخفى في العادة يعني، فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. أنت الآن الناس ما تعرفش لو صاحب الغنم ولا صاحب الإبل ظاهرة، وصاحب الأرزاق هذه ظاهرة، لكن فيه اللي عنده فلوس وما تعرفش كل واحد كم عنده في متر في متر في متر، فلا تظهر عادة، يعرفها، يعرفوا حالة الناس اللي عايشين قريب منه من ناسه ومن أهله. قال فلا يعلم هذا الثلاثة من ذوي الحجة. فقال في الحديث ثم يا قبيصة فما سواهن من المسألة، أي سواء الناس يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها. السحت من معانيه كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. وسحت المال الحرام، سحت المال الحرام. أيضا كما ورد معنا أيضا، حين أتينا هذه النصوص عن مسلم في مجملها هكذا لتبين بعض المصادر، مصارف الزكاة عفوا، وحتى يعلم الإنسان ما له وما عليه يعني، حتى وكان محتاجا يعرف حدود الحاجة التي يتقدم في طلبها والتي لا يجوز له أن يتقدم في طلبها، حتى لا يقول إن كنت غافل ولا أعلم. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، حتى الأغنياء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، استثنى خمسة لغاز في سبيل الله، وستأتينا هذه في سبيل الله أيضا، والعاملين عليها أو لعاملين عليها أيضا، أو لغارم هو صاحب الدين، أو لرجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار المسكين فقير ما عنداش يعني، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى للغني يعني. يعني رجل هذا طبعا أخرجه مالك في الموطأ يعني، وقال ابن عبد البر قال أجمعوا أي العلماء، ذكر الإجماع على أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، لما يكون مصدق يتكلم على الزكاة، حتى الصدقة عندما تأتي في القرآن دائما تصرف إلى الزكاة في العادة يعني. قال لا تحل لغير خمسة مذكورين، أجمعوا أنها لا تحل من الأغنياء يعني. قال الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف. فإن اعتقد فقره أتوقع أن أكون فقير وهذه

0: تحدث. فإن ابن القاسم قال يضمن إن دفعها لغني أو كافر. أيوة. يضمن يعود يطلعها مرة تانية. وهذه سنتعرضها زي ما قلنا في جانب الفقر والمسكنة.
1: أيوة.
0: قال أما صدقة التطوع فبمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. أيوة. أما صدقة التبرع والتطوع أمرها واسع يعني فيها سعة يعني سواء كان لغني أو فقير. كذلك عندنا حديث آخر نذكر به من يستمع إلينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لذي مرة
1: شن مقصود لذي مرة سوي؟
0: إيه. المرة القوة والشدة التي تمكنه من الكسب. والسوي صحيح أعضاء صحيح وعنده قدرة يعني عضلية وعقلية تمكنه من التكسب. يعني هذا حيث حسن إسناده الحافظ بن حجر. عن حبشي بن جناد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة قال أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه،
1: سأله الرداء يعني
0: هكذا ظهر نعم، فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. إلا لذي فقر مدقع. قال هو الفقر الشديد الذي يلصب صاحبه بالدقعة اللي هي الأرض.
1: أيوة.
0: بالدقعة وهي الأرض التي لا نبات بها،
1: هذا اللي سمي منه الفقر المدقع.
0: نعم هذا نعم هذا أصلا
1: سبحان الله.
0: أو غرم مفضع. غرم مفضع الدين، الدين الشديد.
1: نعم
0: شديد يعني حاط به الدين من كل جانب ومبلغ كبير جدا يعني. ومن سأل الناس ليثري بها ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة. كلمنا على الخموش يعني. وردفا أي حجرا محميا يأكله من جهنم. فمن شاء فليخل ومن شاء فليكثر.
1: سبحان الله.
0: نعم وهذا حقيقة طبعا هو وإن ضعفه بعض المعاصرين شيخ المعاصرين يعني حقيقة، إلا أن المعنى يعني تشهد له النصوص الأخرى أو تشهد له شواهد يعني في بعض ألفاظ الحديث يعني تصحح هذا الحديث والله في بعض الأجزاء منه وليس على إطلاقه. طيب تعالى نكمل عن عبيد الله بن عدي قال أن إن رجلين حدثه من الصحابة أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة من الزكاة. قال فقلب فيهما البصر، أمعن فيهما البصر، فرآهما جلدين. فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هكذا نص الحديث. جود الإمام أحمد هذا الحديث، قال ما جوده من حديث. الجلد رجل قوي، راهما جلدين قلب فيهما النظر صلى الله عليه وسلم. نعم يعني الرجل القوي وهو له القوة والصبر ومكتسب عنده قدرة على التكسب يعني. قال إن شئت إن شئت ما أعطيتكما صلى بعض أهل العلم قال لقائد أو لسائل أن يسأل كيف يصح أن يكون هذا جوابا، لأن ما دام قوياء يعني وصحاح
1: مفروض يخدمه
0: مفروض ما يعطيهمش يقول لا أعطيكم، يقول لا أعطيكم لأنكما جلدان قويان ولا حظ في أني قوي ومكتسب. قال ابن مسلم أجاب بعض أهل العلم قالوا فيها جواب فيه جوابان هذا كيف التعامل مع النصوص يعني واستنباط الأحكام فيها. قالوا فيها جوابان أو فيه جوابان هذا القول. أحدهما قال لا أعطيك لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان، فإن رضيتما بالذلة والهوان أعطيتكما.
1: نعم
0: يعني والثانيهما إنها حرام على الجلد الجد القوي، أن الصدقة حرام على الجد القوي، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. تبغى تأخذ الحرام قلوا الحرام. يعني قالوا توبيخا وتغليظا عليهم. إن شئتما أعطيتكما. أي الصدقة لا تحل لقوي ولسوي ولذي
1: مرة سوي. كان بتأكل السحت يعني.
0: إيه فإن لا تحل، كنتم بتأكل الحرام قول أعطيكم. يعني هذا
1: من باب التغليظ عليهم والتشديد.
0: نعم لأن هي مثل هذه من عنده القدر من عنده القدرة يا شيخ على العمل والكذا يعني هل يصدق ولا يصدق حتى تينا في المسألة يعني بدأت في وقت المعاصر هذا يعني فيها إشكال حقيقة
1: قدرة على التكسر.
0: نعم إيه نعم قدرة على التكسر مثلا تعرضوا لها إن شاء الله كما قلت في باب الغنى والفقر يعني باب الغني والمسكين الفقير والمسكين عفوا. على كل حال لعل نختم بعض هذه بهذا الحديث قال فقد قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: من سأله وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم. قيل يا رسول الله وما يغنيه أو قالوا أما الغناء الذي لا تنبغي به معه المسألة. قال قدر ما يغذيه ويعشي.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: يعني اللي عنده باش يتغدى ويتعشى اليوم بس.
0: نعم هو قال أن يكون له شبع شبع يوم وليلة. هذه المسألة
1: وهذا يقتضي تمام التوكل على الله والإيمان بما عند الله في الغد.
0: نعم والله يعني عمش أدول المسألة يا شيخ أن المسألة الناس استسهلوا هذا الأمر قديما يعني لما كان فقير فقير عاد الصحابة وكذا يعني في العموم تكلم يعني الإنسان لا يسأل إلا من فاقة.
1: نعم.
0: والسؤال كان على قدر الحاجة يا شيخ يعني زي ما قلنا في بداية المقدمة الحلقة شيخ أسامة أن الإنسان كلنا راه في هذه الدنيا معرضون صحيح. لا يأمن أحد الغنى ولا يأمن الفقر عفوا ولا يأمن الحاجة يعني الإنسان لا يأمن هذا الأمر لا يقول اليوم حالتي كويسة أو من الله مش حيصيرني شيء. الإنسان ينبغي أن يكون يعني على حذر ويحمد الله في السراء وفي الضراء يعني ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر لا يغرك صحة ولا يغرك مال في لحظة يعني يشوف الأحداث والوقائع التي تحدث في هذا البلد وفي غيره
1: صحيح.
0: بين يوم وليلة يصير الإنسان من حال إلى حال والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام يا شيخ.
1: إيه والله
0: الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام والعياذ بالله سواء كان مال عام وهو أشد ولا مال خاص يعني لا بركة فيه ولا في فيك ولا في جسدك ولا في أهلك ولا في أبنائك ولا في مالك كل على بعضه.
1: سبحان الله
0: الإنسان يحذر يعني وهو قد احنا جبنا هذه المقدمة شيخ أسامة للظاهرة الموجودة الآن في المجتمع سؤال الناس للناس
1: صحيح.
0: الإنسان يسأل في كل كبيرة وصغيرة حتى في الكماليات حتى في الكداء حتى إلى آخره يعني تستغرب يعني الإنسان يسأل فيما له حاجة وما ليس له حاجة حتى من الكمائي بالكماليات خلاص ما عادش يعني ولو أدى ذلك إنسان يذل نفسه بالفعل في هذه المسألة يعني. وزي ما قد نختم بهذه الكلمة دائما لا شيء أشد من الحرام مهما استولت لك النفس ومهما هيت لك النفس إياك أن تقرب مال الحرام حقيقة أنا ينبغي أن يعني ممحق للرزق وممحق للصحة وممحق لكل شيء ومن أكل أموال الناس بالباطل يعني ونص في ذلك كثيرة فإن خيرت أيها الإنسان بين المسألة وبين الحرام فالمسألة أهون بكثير يعني وتأخذها عن طيب نفس. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم علما وبركة وتوفيقا. أشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل ومن يقوم له بالعمل والرش ومن يبيعها له في الأسواق ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
0: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
4: نعم
0: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار، ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب لهذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عام على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
4: نعم.
0: برهم وفاجرهم، صالحهم واصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الانسان يعني الانسان قد تاخذه العزه بالنفس، فاذا كان على درجه من الصلاح او التقى يظن نفسه ويشوف نعمه الناس الثانيه لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال إذا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو تحسر
4: الناس،
0: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن سلم جاء أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
4: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر.
7: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل

0: الساعة الحادية عشرة صباحا.
1: شيخنا سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل

0: في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة، والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أهو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: 90.9 FM.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
3: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: 90.9 FM.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أهو مجرد لقاء عشوائي أو أنه فيه أهداف طيبة فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل الترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت معاش يصح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيشري يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
5: 90.9 FM.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: نصيحة في دقيقة.
8: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
7: وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل

ما بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل

مثل هذه الحفلات، وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له،
لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة.

0: فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة القدر، ونشرع اليوم بحول الله تعالى في إعراب سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة أو هذه الخمس آيات الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم في غار حراء يتعبد ربه، فعلمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقال بعض المفسرين إن أول ما نزل سورة يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب هي أول ما نزل، وقيل غير ذلك. والصحيح الثابت هو أن هذه السورة اقرأ باسم ربك هي أول ما نزل من القرآن. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. أخرجه البخاري. والعلق الذي سميت به هذه السورة هو الدم، جمع علقة، العلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو الدم المسفوح. وقال هنا من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع ولم يرد المفرد، فكلهم خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة قطعة من دم رطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تسمى علقة. قال الطبري رحمه الله: قال تعالى من علق، والمراد به من علقة لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر، وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق. وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى الجمع. إعراب السورة. قوله اقرأ باسم ربك، اقرأ فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقد عرفنا من قبل أن فعل الأمر على الصحيح مبني وليس معربا، ويبنى على ما يجزم به مضارعه. وقوله باسم، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ. وقيل بل الباء زائدة غير معلقة بشيء وهي باء الصفة، فالمعنى اقرأ اسم ربك، وذلك مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقد أعربها ابن خالويه زائدة تابعا في ذلك لأبي عبيدة، قال الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك، وأنشد هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور، والمعنى هنا على زيادة الباء أي لا يقرأن السور. واسمي مضاف، وربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وربي مضاف والكاف ضمير متصل وهو ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. الذي خلق، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه صفة أو نعت لرب، والنعت كما علمنا يتبع المنعوت في الإعراب فتبعه في الجر. وخلق فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية خلق صلة الاسم الموصول الذي لا محل لها من الإعراب، وقد حذف مفعول خلق وهو فعل متعد اختصارا، والتقدير خلق كل شيء أي كل مخلوق لأنه مطلق. وقوله بعد ذلك خلق الإنسان، الإنسان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتخصيص الإنسان بالذكر هنا للاهتمام به وتعظيم شأنه، فخصه بالذكر من بين ما يتناوله الخلق. أو الذي خلق مبهمة ثم فسرت بقوله خلق الإنسان، تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. وقال بعض العلماء يجوز أن لا يقدر لقوله الذي خلق مفعول به، وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به فلا خالق سواه. وتعرب خلق في الآية الثانية خلق الإنسان بدلا من خلق الأولى. قوله من علق، من حرف جر مبني على السكون، وعلق اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من علق متعلقان بالفعل خلق. ولم يقل تعالى هنا من علقة كقوله تعالى من نطفة ثم من علقة، إنما ذكرت على الجمع لأن الإنسان هنا في معنى الجمع. أو قيل من علق مراعاة لرؤوس الآيات. قوله بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم، اقرأ كما أعربناها أولا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وحذف مفعولها اختصارا أي اقرأ ما يوحى إليك. وربك الأكرم، الواو في قوله وربك الأكرم إما استئنافية أو حالية. ورب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والأكرم خبر المبتدأ مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقيل بل الأكرم هنا صفة أي نعت للرب سبحانه وتعالى مرفوع كالموصوف، وحذف الخبر اختصارا أي وربك الأكرم سيجزيك على طاعتك وقراءتك. والأول أولى لعدم الحذف. وجملة ربك الأكرم في محل نصب حال من فاعل اقرأ على أن الواو واو الحال، وجملة اقرأ في أول السورة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله الذي علم بالقلم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ثان لربك، على القول بأن الأكرم خبر أول، أو يكون الذي هو خبر المبتدأ ربك، على القول بأن الأكرم نعت لرب. والجملة الفعلية بعد الموصول الذي في لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. علم بالقلم، علم فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وبالقلم جار ومجرور متعلق بعلم، وقد حذف مفعول علم هنا اختصارا أي علم الإنسان بالقلم، أو علم الإنسان الخط بالقلم، على أن علم تنصب مفعولين. قوله بعد ذلك علم الإنسان ما لم يعلم، علم فعل ماض وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والإنسان مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب بعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لم يعلم اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ولم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي ما بعدها، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع بعدها، وقلب لأنها تقلب.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر،
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من الفعل من الاستقبال إلى المضي. ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه سكون آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة لم يعلم هي صلة الموصول ما، لا محل لها من الإعراب، والعائد الذي يرجع إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به، والتقدير علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم عباده ما لم يعلموه، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. قوله بعد ذلك: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا حرف زجر وردع لا عمل له، فهو ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، وإن لم يذكر هذا الذي عليه الزجر والردع لدلالة الكلام عليه، فإن كلا قد يكون ردعا لمذكور وهو الأكثر، وقد يكون ردعا لمحذوف كما في الآية هنا. وقال بعض المعربين: كلا في مثل هذا التركيب هو حرف جواب بمعنى نعم أو حقا، وليس حرف ردع، أي حقا إن الإنسان لا يطغى. وأكثر النحاة على أن كلا لا تكون إلا حرف زجر وردع. إن الإنسان ليطغى، إن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، وهي من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، وكذلك الخبر ويسمى خبرها. والإنسان اسم إن منصوب بها علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام في ليطغى لام التوكيد، وهي التي تسمى المزحلقة. ويطغى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة ليطغى في محل رفع خبر إن الناسخة. قوله بعد ذلك: أن رآه استغنى. أن حرف مصدري، وقد ذكرناها من قبل في نواصب الفعل المضارع، فأن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع فهي حرف مصدر ونصب، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي حرف مصدر فقط لا تنصب، فهي إذا دخلت على الماضي لا تكون ناصبة كما في دخولها على المضارع. ورآه رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والهاء في رآه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل رأى، لأنه من أفعال العلم والشك التي هي من أفعال القلوب، وقد ذكرناها من قبل عند الحديث عن ظن وأخواتها. ويقال في أفعال القلوب رأيتني وعلمتني، فيتحد فيها الفاعل والمفعول، وذلك بعض خصائصها. ومعنى الرؤية هنا العلم، ولو كانت الرؤية هنا بمعنى الإبصار لم تنع في فعلها الجمع بين الضميرين، ضمير الفاعل وضمير المفعول، وقد جوزه بعض أهل العلم، أي اتحاد الضميرين الفاعل والمفعول في الرؤية البصرية أيضا، وجعلوا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. ولكن المشهور أن هذا أي اتحاد الضميرين خاص بأفعال القلوب. وحاصل الآية أن سبب طغيان الإنسان هو استغناؤه بالمال، وسبب تواضعه هو فقره. وهذه الجملة رآه استغنى هي صلة أن المصدرية، وتقدير هنا برؤيته، يطغى برؤيته أو لرؤيته نفسه مستغنيا، لأن أن رآه بمعنى أن رأى نفسه، فكلا الضميرين للإنسان نفسه. فأن المصدرية هنا في أن رآه استغنى وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير برؤيته أو لرؤيته. وهذا الجار والمجرور متعلقان بالفعل يطغى. واستغنى فعل ماض مبني كذلك على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة استغنى في محل نصب مفعول به ثان للفعل رأى، والتقدير كما ذكرنا إن الإنسان لا يطغى بأن رأى أو لأن رأى نفسه مستغنيا. إن إلى ربك الرجعى، إن حرف توكيد ونصب ناسخ أو مشبه بالفعل، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وربي اسم مجرور بإلى علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم أو متعلق بمحذوف هو خبر إن، أي كائنة إلى ربك الرجعى أو ما شابه. وقد وقع القول هنا على طريقة الالتفات إلى الإنسان. والرجعى اسم إن مؤخر منصوب بها، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، فهو اسم مقصور. والاسم المقصور كما عرفنا تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، والرجعة هنا بمعنى الرجوع، فهو مصدر كالبشرى. وجاءت الرجعة على هذا الوزن توافقا مع الفواصل أي رؤوس الآي، إذا صلى وتولى. وفي هذا القول الكريم إن إلى ربك الرجعى تهديد للإنسان وتحذير له من عاقبة الطغيان الذي يصدر منه حين يرى نفسه مستغنيا. قوله بعد ذلك: أرأيت الذي ينهى. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم أيها الكرام، نكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله باقي إعراب هذه السورة الكريمة. حتى ذلك الحين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
2: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر، ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لها الحال. هذا الجانب السلوكي. والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته. إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة بنادم، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على

0: فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا. استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق

0: بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل، وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: 90.9 FM.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة المعدن، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الركاز، ولو نبدو افتتاحية بما هو الركاز، شنو المقصود به؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاتباع سنة خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ضمن الأشياء التي أوجب الشارع إخراج مقدار منها كما في زكاة المعدن وزكاة الحرث والأنعام والمال، كذلك الركاز. الركاز المقصود به عند الفقهاء هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام، دفن في باطن الأرض قبل الإسلام. قال العلماء مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه أو أخفاه، وسواء كان هذا ذهب أو فضة أو جواهر زي الألماس المتعارف عليه مثلا الأشياء الثمينة هذه، أو غير ذلك مما له ثمن مثل حتى التحف والآثار.
3: مش مقتصر على الذهب والفضة.
2: نعم، شيء له ثمن ويساوي ثمنا يعني مثل التحف والآثار وحتى الرخام، يعني أشياء تساوي ثمن. فهذا هو المقصود بالركاز، يعني شيء له ثمن ويكون من دفن الجاهلية، كلمة دفن الجاهلية أو من قبل الإسلام، زي ما يقول الإنسان لما يحفر في مكان ما ويجد مثلا عملات قديمة من عهد الفينيقيين والرومان ما قبل الإسلام يعني. فهذا تدخل في الركاز، يعني تدخل في معنى الركاز. لا. يعني ليش لا تكون من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين؟ لا. يعني هذا الأصل.
3: طيب باي شيخ، هذا توا بالنسبة لتعريف ما هو المقصود بالركاز. باي لو شخص لقيه هذا الأمر، كيف يطلع الزكاة؟ شن المقدار الواجب إخراجه من هذا؟
2: المقدار الواجب إخراجه هو الخمس، يخرج الخمس من هذا المال، يعني 20% بالتعبير العام عند الناس، بيطلع منه 20% بيخرج الخمس، هذا هو الإخراج. وهذا مشترط بما كما قال العلماء زي ما مر بنا في زكاة المعدن، إذا لم تكن فيه كثير صنعة يعني يضطرب تنقية، وإنما وجدوا هكذا يعني إما عمل يسير أو سنحفر لقيه جرة زي ما يقول متعرف عليه أو صندوق أو شيء يعني مدفون وجاهز، ما فيش شيء ما فيش عنا، بس زي مثلا زي تنقية الذهب أو تنقية الذهب من الحجارة ومن كذا وفيها تصفية وفيها كذا وغربلة وفيها كذا، في هذه الحالة يأخذ حكم الزكاة.
3: أيوة، 2.5%
2: يعني. 2.5% يبدأ. أما إذا كان لقيت إنسان زي ما قلنا يحفر وكذا ولقيت شيء هذا مدفون، يعني قطعة ذهب متكاملة.
3: أيوة.
2: سواء كانت يعني أثار زي ما قلنا أو نقود حية عملات قديمة أو أي شيء له ثمن، له ثمن. وما فيش كثير تعب. في تنقيته، فهذا يؤخذ منه الخمس اللي هو 20%.
1: نعم.
2: وهذا زي ما مر بنا أكبر ما يؤخذ من من
1: على نسبة تؤخذ
2: نسبة تؤخذ على نسبة تؤخذ نعم
1: الزكاة كلها في أصل أنواع الزكاة
2: الزكاة وفي غيرها وما في حكمها يعني اللي هو الركاز.
1: أيوة.
2: قالوا لأن العلماء قالوا لأن ليس فيه كثير جهد وليس فيه يعني كثير عمل، وقد صحيح. يخرج الإنسان بغير قصد يعني
1: صحيح،
2: زي ما مثلنا في حلقات سابقة لما تكلمنا عن العموم هكذا، إن مرات إنسان ماشي في أرض في الفيا في ميسة ملك لأحد أو كذا، ماشي بيحيي أرض بيحرثها ولا بكذا ويعطر هذا الأمر ومش في بقى الكنس يعني يكون ماشي بيحرث زي ما نقولوا حني شكارة الشعير لقيه روح هاي طاح في شيء يساوي ألاف من القناطير من الشعير فبالتالي ليس فيه عناء وليس فيه كثير جهد، فبالتالي يخرج منه
1: يعني هذا السبب انه كان المقدار المخرج في الركاز اعلى مقدار
2: أعلى
1: هو مقدار. في الغالب ما فيش
2: جهد على الاطلاق يكاد يكون في جهد، وبالتالي كما قلنا ان علماء قالوا اذا كان فيه كثير تنقية وعمل حتى ينقى من الحجارة ومن الاشياء الاخرى وغربلة وكذا ياخذ حكمه حكم زكاة المعدن 2.5% بس.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب تو الآن شيخنا لو قلنا أنه هو بيخرج الخمس لمن يعطيه الخمس، يعني هل يعطيه للفقراء ولا من اللي يستحق هذا الخمس؟
2: هذا الخمس الأمر الأول أن يخرج من الخمس، لماذا؟ كما قلنا هذا قال اشترط العلماء أنه لأن ليس فيه كثير عناء وحمل. وليش يخرج من الخمس؟ قالوا معاملة له معاملة الغنائم يعني، لأن لما قلنا حينما عرفنا الركاز الشيخ أسامة قلنا أنه من دفن الجاهلية أي ليس مسلمين
1: صحيح،
2: قالوا لأنه مال كافر لم يملكه مسلم، ملكه يعود في الأصل القديم الأول إلى ملك كافر فأنزل منزلة
1: الغنيمة
2: من مال الكافر وهذا بالتالي أخرج منه الخمس. ولم يعامل معاملة مال الزكاة لأن مال الزكاة في العادة يصرف للأصناف الثمانية الوارد ذكرها في قوله تعالى المصدقات الفقراء والمساكين الآية سورة التوبة. ولكن هذا الغنائم عادة الخمس هذا يصرفه هو ولي الأمر في مصالح المسلمين أو لعامة المسلمين لغنيهم وفقيرهم.
1: أيوة. يعني معناه هو يعطي لي ولي الأمر يعني
2: نعم.
1: الخمس هذا اللي
2: الخمس بيحضر هذا ولي الأمر هو الذي ينفقه ولي الأمر على عامة المسلمين، وهذا طبعا مشروط دائما بعدالة ولي الأمر زي ما تكلمنا في الزكاة.
1: أيوة.
2: أن أعطاها مشروط بعدالة ولي الأمر أن يعطيها لمن يستحقها، وإلا وزعها هو نفسه إذا كان لا يوجد حاكم عادل.
1: هذا اللي يتكلموا عليه شيخ لما يقولوا أن بيت المال يكون منتظم.
2: نعم نعم منتظم يعني في انتظام وفيه يعني
1: عدالة
2: في التوزيع ومطلق يعني إلى حد كبير كما يقال يعني الله أعلم. فأما إذا كان لا يوجد عدل أن تعطيها أنت لولي الأمر بشي ينفقها على قرابتها وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تعطى إليه وإنما يعطيها الإنسان بمعرفته، سواء زي ما قلنا هي حكم الغنائم فتعطى الخمس يعطى للفقير والغني على حد على حد سواء يعني. وكذلك قالوا لا يشترط في أن يكون واجده مسلما ولو كان كافرا في أرض الإسلام يعني
1: يجب أن يخرج
2: الخمس، وسواء كان غني حتى ولو لا يشترط أن يكون يعني غني فقير عليه ديون حتى وعليه حتى لو كان عليه ديون وش لو والله عليه ديون خم خلص الدين لا، هذا الخمس هذا في الركاز الخمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على الإطلاق.
1: نعم.
2: فيخرج الخمس في هذه الحالة، فكما قلنا إذن لا يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا ولا حرا ولا مسلما ولا عبدا يعني.
1: طيب شيخ ذكرت الآن قبل قليل قلت أن يعني ليس فيه كبير عناء، وأحيانا الإنسان يبدأ ماشي في أرض في الفيافي فهو يحيي هذه الأرض ويحيي الموات، قلت يعني شو المقصود به يعني يحيي الموات؟
2: وهذه لما قلنا إحنا أن إخراج إحياء الموات يعني بعد إخراج الخمس باقي الركاز الباقي يكون لمالك الأرض بإحياء. الإحياء هو مراد به في الإحياء هنا الأرض الخالية من الزرع والشجر والماء، مثلا يجي إنسان في زي ما قلنا الفيا في هذه البلاد المسلمين التي ليست ملك لأحد ولا الدولة يعني مشترطة فيها عدم المساس بها أو كذا، فيأتي لهذه الأرض ويحييها، يحفر فيها بير زي ما نقول، ويحرتها ويسقي ويجعل فيها أشجار أو الزرع وكذا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتشجيع على أحياء الأراضي الفيا في هذه الغير العامرة أن تعمر، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما يجيش طبعا حد يسمع كلام نجي هنا يضوى واحد طرابلس وزي ما يجول الآن الغابات ولا كذا ويبدأ يقص في فيها الغابات وكذا، يقول والله من أحيا أرضا ميتة، هذه أرض ميتة ولا حتى مكان ما فيش
1: غابات. عنده ضوابط يعني الأمر،
2: عنده ضوابط الأمر يعني عنده ضوابط، فلا يأخذ الأمر على أطلاقه. هذا مقصود به بأرض الموات يعني. فسواء بالموات أو أو لوارثه، من أحياها أو لوارثه، لا تكون المشتري. الله أعلم صاحب الركاز هذا أنا شريت أرض الآن قطعة في منطقة فلانية وزي ما يقولون تحفر في القواعد ولا كذا ولا من دي الصور تحط في جرة زي ما يقولوا أو صندوق فيها أموال قديمة من عهد الفينيقيين ولا الرومان ولا كذا، عملة واضحة أسست منها في عهد المسلمين يعني. فهنا قالوا العلماء أن تكون لصاحب الأرض الأصلي من أحيا هذه الأرض،
1: مش للي شري،
2: مش للي شري، ليش هذا قول المشهور يعني. وقيل العكس، وقيل يعني كان العكس المشهور يعني. قيل العكس والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيك. نعم الشيخ، عندي سؤال آخر، مش عارف إذا كان عندك إضافة في هذه النقطة.
2: ولعل ما بالفقه يعني وجود المكان الركاز، المحل الذي يوجد فيه الركاز يعني. العلماء تكلموا خاصة في ذاك الوقت، كانت الفتوحات الإسلامية في العهد الأول عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم واعتزوا بدينهم، فكانت فيهم توجد الفتوحات الإسلامية. هذه الفتوحات إما أن تكون عنوة وبالحرب والقوة، وإما أن تكون صلحا. فعلماء قالوا أن أرض العنوة يعني هذه ما وجد فيها الجيش اللي يفتح هذه الأرض يعني، فهو لهم، أو حتى وجد هذا الركاز بعدهم بعد 50 عام 60 عام، جاء واحد حفر ولقي هذا الكنز يعني. فقالوا هذا للجيش الذين افتتحوا هذا البلد أو لورثته إن وجدوا.
1: أيوة.
2: يعني هذا فإن لم بحثوا عليهم حكاية، نقول حكاية ما عادش اختلطت الأمر وما عادش عرفوا من هم يعني، فإنه يؤول إلى بيت مال المسلمين، يؤول إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا يعلم له مالك فيوضع في بيت مال المسلمين. لأن راهم نقولوا بليش هذا طبعا من لأنه من دفن الجاهلية، ومن كان السبب في فتح هذه الأرض غير موجود. وقيل الصواب أن الأرض المفتوحة عنوة لا تملك، بل تكون وقفا لعامة المسلمين، وقف عامة المسلمين فيوضع في بيت مال المسلمين. بعض الفقهاء المالكية زي الإمام سحنون قال إن لم يوجدوا هؤلاء الجند أو ورثتهم وقطع نسلهم كان قلقطة ويفرق في المساكين ولا يتملك.
1: أيوة.
2: يفرق في المساكين. الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك أيضا قال إن عرف أنه لأهل عنوة فهو لمن فتح هذا البلد إن عرف، وإلا فهو لعامة المسلمين، وخمسه يكون في وجوه الخمس التي هي متعارف عليها. هذا في أرض الصلح.
1: كويس، هذا اللي كنا نقوله فيه، هذا في أرض العنوة،
2: أرض العنوة
1: اللي هي فتحت بالقوة.
2: نعم. أرض الصلح يعني قالوا ما وجد فيها، وشوفنا عادات الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، فهو لأهل الصلح دون واجده. يعني عفوا أن أهل الصلح
1: ما همش مسلمين
2: يعني. مش مسلمين يعني زي بيت المقدس لما فتحت مثلا،
1: فتحت صلحا،
2: فتحت صلحا، فتحها عمر الخطاب وشرطه وحضوره يعني. فهي فنجد فيها ركاز في ذاك الوقت وما بعده فهو لأهل الصلح. يعني إذا كان من وجد هذا الكنز ليس من أهل الصلح ولو كان مسلما، فإنه يعطى لأهل الصلح، يوزع لأهل الصلح ويعطى لأهل الصلح دون واجده. هذه حالة. عندنا ما وجد في فيافي المسلمين زي ما قلنا، فيافي العرب والصحارى حتى التي لم تفتح عنوة وبقيت هكذا، ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده ويخرج خمسه. يخرج خمسه. هذه وزي ما قلنا في بلاد المسلمين إذا كان من دفن الجاهلية فهو يخرج الخمس يبقى الباقي لمن وجده أو لصاحب الأرض لصاحب الأرض. وقيل الأقوال هي مختلفة، وإن كانت هذه الأشياء هي من النادر لكن هي أحكام شرعية الآن في وقتنا الحاضر ويحدث يعني الآن في بعض حسب ما يروى أن هناك من يجد مثل هذه الأشياء إن كان البحث فيها له أحكام أيضا خاصة بها خاصة. فقيل على كل قيل لمالكها في الحال، فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده من وجد هذا الركاز. هذا ما يخص طبعا دفن الجاهلية لما نعود على لكن بين التعريف أن دفن الجاهلية أي الأشياء التي عليها علامات أنها دفنت يعني
1: في عهد الجاهلية،
2: عهد الجاهلية أو يعني أثار جاهلية زي ما قلنا الآن بعض الأشياء طبعا الأثار الأواني إذا كان ذات قيمة أو معدات معينة يعني
1: أو عملات
2: من 2000 عام ومن كذا من قبل يعني من قبل 1445 عام وكذا معدات أو أثار أو أشياء تعرف أنت الآن في وقتنا الحاضر تساوي
1: صحيح
2: تساوي في المتاحف وكذا في تصل ملايين يعني تخش في مزادات وتخش في كذا وإلى آخره. فهذه فإذن هذا لازم يكون الفارق أن يكون من دفن ما قبل الإسلام
1: الجاهلية.
2: أو من الأشياء التي دفنت قبل الإسلام
1: كان دفنت في الإسلام،
2: إذا كان دفن الإسلام أو في عند أهل أو في أهل الدمة قالوا فهو لقطة حكمه حكم اللقطة. يعني كان واحد كان حاجة لقيتها على سطح على ظهر الأرض مش يعني مش مش مش مدفونة في الأرض يعني.
1: أيوة.
2: يعني الآن واحد جاي يحفر قواعد ولا كذا ولا في مزرعة يحفر في بير ولا كذا ولا فاسكية زي ما يقولوا ولقي اسمها دنانير إسلامية. دنانير إسلام واضحة مش دفن جاهلية. فهذه حكمه حكم اللقطة.
1: كيف تعرفها؟
2: اللقطة عندنا نحن نقول اللقطة اللي كان ذات ثمن يعني تعرف عليها لها ثمنية واهتمام عند الناس. نحكم اللقطة عندنا ثلاثة ما له ثمن له وما له ثمن أقل من يعني ربع دينار أو كذا أو ما كان ثمنه أعلى كل واحدة لها أحكام. فطبعا الكنز يكون يساوي يعني قيمة كبيرة. فهذا إن لم يعلم وارثه يعني عرفنا صاحب الأرض هذه أو وارثه وقامت الأدلة على أن لي عصور قديمة جدا
1: نقول العصر العباسي مثلا
2: أصحاب الأملاك مش معروفين تواجد العصور على مالك هذه الأرض بحيث أنه لا يعلم صاحبه ولا يمكن معرفته ولا الورثة ولا غير ذلك في هذه المسائل. فإنه يكون محله بيت مال المسلمين يكون محله في بيت مال المسلمين لقولهم كل مال جهل أربابه فمحله بيت المال. قال الشيخ الدين رحمه الله وهو الظاهر بل المتعين يعني هذا المسألة هذه عموما هكذا يعني
1: مش يستفيدوا منها كل المسلمين.
2: نعم هذا ما يتعلق بأحكام الركاز على وجه العموم والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا على هذا البيان. شيخ الآن لعل ننتقل إلى موضوع آخر مختلف وهو متعلق بالزكاة أيضا وهو مصارف الزكاة.
2: نعم.
1: يعني على اختلاف هذه أنواع الزكاة زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة الماشي وغيرها ما هي الأصناف التي تعطى لها هذه الأموال؟
2: بيّن الشارع الكريم الأصناف التي يكون من حقها هذا الجزء من المال هو مال الزكاة وما يعرف بمصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ذكر الشارع هنا ثمانية أصناف هي التي تصرف الزكاة لها ولا تصرف لغيرها. وهذا يعني فيه تفصيل واسع لكن هناك المسألة فيما يتعلق في إعطاء المال أو إعطاء مال الزكاة لهذه الأصناف. حقيقة كثر الأمر الآن وإن كان هو غالب ما يطفو على السطح كما يقال والسمة العامة هي الفقراء والمساكين في الدرجة الأولى، لكن اختلط الأمر حقيقة
1: كيف
2: في إعطاء فقير من عدمه، ووردت في ذلك نصوص لعلنا نتعرض لبعض الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسألة وحكم سؤال الناس من المال ومن يحق له ومن لم يحق له في العموم، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأصناف الثمانية.
1: نعم، يعني حكم أن شخص يطلب مال الزكاة يعطوه من مال الزكاة، يعني
2: مال الزكاة أو غير مال الزكاة طلب حد ذاته. نقوله أمر بس، دائما الحلال مقدم على الحرام في كل الأحوال.
1: كيف هذا الشيخ؟
2: يعني الإنسان هناك من يذهب به الشيطان مذاهب مدخلها شرعي ومخرجها هو المحرم، إن صحت العبارة. يعني ينبغي على المسلم أن يكون عفيفا، وينبغي على المسلم أن لا يذل نفسه، وينبغي على المسلم أن تكون يعني يحفظ كرامته. هذه كلام جميل
1: صح، لا يخالف فيها أحد،
2: لا يخالف فيها أحد. فأنت الآن تش تطلب وأنت الآن ما عندكش مال، ما عندكش ما تنفق صارك يعيط وحن يقولوا من الجوع زي ما يقولوا معاي، فما تدلش نفسك للناس. يعني برا خذ بطاقة متاع دولار بيحة زي ما حدث الآن في وقت العاصف في الوقت الحاضر، خش في معاملة ربوية معلش وانت مضطر وانت يعني مجبر على هذا الأمر وصارك يعيط من الجوع وكذا، فحاصل فيه إيجار مش قادر عليه، حتى لو اخذت قرض ربوي أو بمعاملة ربوية زي ما قلنا الآن في البطاقات أو في حسابات، أو زي ما للأسف بعض الذين لا يخافون الله يخافون الله ولا يعني يجعلون حساب اليوم القيامة في بعض مكاتب الصرافة، تعطي شيك بألف جنيه ويعطيك مثلا 900 دينار أو 950 ربا، يعني زي ما يقولوا حقاني ربا حي يعبر عليه الشبين ربا حي والعياذ بالله معي
1: صريح،
2: وأي ربا صريح لا لا خلاص انت برا أو خذ منه تسلف منه. وفي يعني للأسف حتى ظهر الآن في بعض الأسواق التي أسواق الشياطين إن صح أن نقول أن وصلت لدرجة أن المال يؤجر.
1: كيف المال يؤجر؟
2: هذا نعم، هذا مما ورد لما سمعنا في بعض الأسئلة أن يقول لك نعطيك مليون اشتغل به وكل شهر تعطيني 50,000 نجرك 50,000 في الشهر أو 20,000 في الشهر، ونعيد بالله نعم موجود.
1: هذا من باب الربا يعني،
2: هذا ربا، هذا ربا يعني نحذر الناس من باب العلاجات جاءت عرضا هي المسألة الآن. القصد يا شيخ أسامة أن الشيطان يدخل لك بمدخل ظاهره الحلال أو ظاهره تهوين الحرام، زي ما قلت لك أنت مدلش نفسك لفلان تيجي تطلب من فلان ولا تسلف من فلان ولا كذا، لما معلش لو اختلست من مال الدولة على سبيل المثال 2000 جنيه من الخزينة ولا كذا وتردهم بعدين أنت وتردهم، هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا. أو لو خنبت 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه معلش أنت مضطر وفلان حالته كويسة وما يأتروش فيه، انت مؤتمن على محل تشتغل فيه ولا كذا، يعني اشياء يعني يدخلك من جهه ويدخلك من يدخلك من باب الحلال ويخرجك الى الحرام والعياذ بالله، وهذا القصد منه، يعني يريد ان يدخلك في الحرام ان صحت العباره هكذا. فالانسان يقول يعني يهون عليه، لا راه يقول هذا كلمه لكل مسلم، يعني ان تقف امام المسجد وتطلب الناس وانت لا تملك فعلا، فقير وضاقت بك الامر وقد تخرج من مهدد بأن يطلعوه من حوش اليوم إيجار، أو ولدك شعان فعلا ما عندهش من ياك، تمد يدك ولا تمد يدك لما الحرام. نعم هذه خير بغينا، لأن بعض الحديث الوارد الآن سنذكرها يعني تتكلم على صنف آخر من الناس، يعني قاعد المد يدك للناس وقوف قدام الجامعة الناس عطوني ما عندش من أكل، وفعلا أنت فعلا فعلا يعني وضاقت بك الأرض بما راحت زي ما يقول ما عاش فيه كذا، يعني قاعد أهون من تمد يدك لدرهم حرام،
1: لا يحق لك،
2: لا يحق لك هذا الأمر بالربا بالسرقة بالاختلاس بالنصب، يعني وجوه كثيرة ومشاهدة في المجتمع للأسف يعني في بعض الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله ما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث حسن وصححه ابن العربي. القاضي ابن العربي وتكلم فيه بعض أهل الحديث في تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد تكلف بعض الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. يعني نتكلم على الحديث من حيث الصحة والعدمها. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ومسألته خدوش في وجهه. قال القاضي ابن عربي: ذلك أن المسألة خدش في الوجه.
1: لا
2: يعني فكلما تكررت تكرر خدش صارت خدوشا. حتى إذا عمت وتكررت صارت جراحا. الخدوش هذه الخدوش يعني هي الكدح، يعني الخبش البسيط زي ما نقوله، والخدوش أكثر ثم الخموش، يعني كأن الخموش مثل التي المرأة تخمش أظافرها في خدها عند النياحة والعياذ بالله. قال: صارت جراحا حتى إذا تكررت قطعت اللحمة حتى تترك وجها عاريا. ضرب مثلا، وكأنه هنا صرف المعنى ليس لظاهره. قال: ضرب مثلا لوجهه بقلبه، هكذا يصير القلب بقصده، لا يبقي له ذلك نية صالحة في قلبه ولا عملا متقبلا، لأنها سيئات تقابل حسناتها فتربي عليها أي تزيد عليها أو تكافئها أي تساويها فيأتي لا حسنة له. فسر ابن عربي هكذا فسر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخدوش والخموش والكدوح. وقد يكون وفسره بعض أهل العلم على ظاهره، يعني فيأتي يوم القيامة وعليه آثار مستنكرة في وجهه حقيقة، آثار هذه المسألة التي وله ما يغنيه قيده. ليس على إطلاق من سأل الناس وله ما يغنيه جاء، يعني عندما يكفي عند كفايته، هذه مسألة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا أخرجه الشيخان الحديث، يعني
1: صحيح.
2: أي نعم، أي يكون وجهه الذي يلقى به الله عظما لا لحم عليه.
1: سبحان الله.
2: إما قالوا بأن يكون قد نلته عقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه. الإنسان ينبغي أن يعمل حساب لهذا اليوم، يعني ليس الدنيا كما هي، حياتنا الدنيا يموت ونحيا.
1: صحيح.
2: ينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. والحديث واردة كثيرة، كذلك حديث عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته، قال: فأتيته وقعدت فاستقبلني جلس أمامه، يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما شيء أراد أن يسأله، يبي أن يصلي يعطيه شيئا من الفقر. تعرف أن الفقر فقر يعني في ذاك الوقت، يعني لا لقمة في بيت، لا يوجد أي شيء. فقال فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله،
1: سبحان الله،
2: ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقال فقلت في نفسي: ناقتي الياقوتة، ده ناقة اسمها الياقوتة، خير لي من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وهذا الحديث طبعا حسنه بعض الشيوخ المعاصرين. فقد ألحف أي ألحف السؤال، ألح في السؤال وألح فيه إلحاحا كما يقال، وكما في القرطبي أو في تفسير القرطبي: ليسأل الناس
1: إلحافا،
2: للفقهاء الذين أحصروا في سبيل الله ليصيرون ضربة في الأرض.
1: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر، تعرفهم بسماهم لا يسألون
2: الناس إلحافا، أي لا يسألون. قال إلحافا أي قال لا يسألون مطلقا، فسرت أن لا يسألون مطلقا. أو هذا قول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأنهم لا يسألون الناس.
1: نعم.
2: وقيل أنهم لا يلحون في المسألة، لا يلحون في المسألة يعني.
1: نعم.
2: وهذا فيه تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس يسأل الناس إلحافا، يعني يبدأ يلح في المسألة، يبدأ يصر كذا وإلى آخره، يسبب الضيق للناس أو بهذا المعنى. طبعا هي أن الحديث قال: وله قيمة أوقية. مر بنا نحن في ليس في مدونة خمسة أواق من الورق صدقة. الأوقية قلنا هي 40 درهم، يعني 40 درهم، يعني سميت أوقية قالوا من الوقاية، لأنه لأن المال مخزون مصون. وقيل أنها لأنه يقي الناس من وشخص من الضرورة لعند هذا اللقية يعني 40 درهم. طبعا 40 درهم شن كانت تساوي شيخ؟ 40 درهم يعني كانت تساوي 4 دنانير.
1: الدرهم هذا فضة والدنانير ذهب.
2: ذهب نعم كان يساوي 4 دنانير ذهب.
1: كل دينار بعشرة يعني.
2: وكل دينار بعشرة درهم. أنا 20 دينار 20 مثقال من الدينار. ذهب 100 درهم من الفضة. فهو سبحان الله تختلف الظروف والمعيشة والحاجات الناس. حاجات الناس ليست واحدة. في قطر أو في بلد حاجاتهم من ربما الضروريات عندهم كماليات
1: تختلف عن هذا
2: تختلف نعم. وفي ناس يعني عندهم الكماليات ضروريات هذه بحاجة يعني حسب حاجة كل عصر وظروف كل مجتمع والبيئة اللي يعيش فيها وإمكانياتها الجسدية وغير ذلك يعني هذا وقد نتعرض إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذنه تعالى. فأنت لما جيت تشوف الآن يعني نقول إحنا على سبيل المثال وليس تدقيقا وليس تحريرا كما يقال ولكن لما نقول إحنا 4 دنانير ذهب يعني 4 دنانير راهو في 4 غرامات وربع يعني
1: 4 في 4 ده 16
2: غرام وعندك
1: وربع في 4
2: وربع في 4 وكذا نقول إحنا 18 غرام حوالي مثلا 18 غرام في 500 دينار ما شاء الله يعني كم يطلع يعني حوالي 9000 دينار يعني حوالي 9000 دينار في العام يعني قوت يعني قوت عام لو قلنا الفقير انه الذي لا يملكه قوت عامي. على كل حال المقصود به ليس هناك تحديد وانما هكذا خاطره خطرت كما يقال. يعني الانسان المهم عنده ما يقي ما قوته في فتره معينه ولو جيت بعدين الحديث اللي بعد حتشوف اكثر من هذا الامر ان هذا ليس مقياسا على الاطلاق.
1: ايوه
2: انما هو ورد عندنا الان حولنا
1: تقريبا
2: كم كان يساوي
1: في ذلك الزمن
2: نعم انا كانت الدينار يجيب شاه حتى بنص دينار يجيب شاه يعني على حسب الكلام. الان باب البيان العام فقط من مراد بالأوقية وكم تساوي درهما وكم تساوي بالدينار يعني الذهب هذا المقصود من الحديث الان ليس تفصيل يعني. فعندنا ايضا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحث على العمل لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان. عندنا حديث معروف حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا مسلم نعم. طبعا قال تحملت حمالة. الحمالة أن المال الذي يتحمله الإنسان أو يتسلفه في الإصلاح ذات البين زي الدية بين قبيلتين أو بين عائلتين يتحمل الإنسان القيمة يقول بطلين تكفل بسداد حتى لو لم تكون عنده
1: للصلح
2: باب الصلح وإيقاف إراقة الدماء والصلح بين المسلمين يتحمل يخش واسطة من أهل الصلح ويقول أنا أتحمل هذه مثلا الدية المتصالح عليها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك أي إلى أن نجد هذه القيمة لحما يتحملها القيمة المالية ويؤدي ذلك الدين، ثم يمسك نفسه عن السؤال.
1: نعم.
2: والظاهر هذا حتى مال الزكاة، حتى لو يأخذ مال الزكاة والله أعلم، أقدت إن تعرضوا له إن شاء الله إن سمح بذلك الوقت. قال رجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله. جائحة يعني عند الفقهاء يقول الآفة التي تهلك الثمار والأموال يعني. قال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة اجتاحت المال أهلكته وأهلكته يعني.
1: نعم.
2: حتى يصيب قواما من عيش. أي إلى أن نجد ما تقوم به حاجته من معيشة يعني حلت له المسألة، إنسان يسأل في هذه الحالة لا بأس بذلك يعني انضاقت به السبل يعني. سدادا من عيش هو قوام السداد بمعنى واحد، ما يغنيه من المأكل والمشرب أو الحاجة هو بحاجة إليها، كما هو العلاج في وقتنا الحاضر، حتى العلاج يدخل في هذا الأمر يعني. وما تسد به الحاجة. قال أصابته أفاقة يعني قد أصابت. قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي فيقول قد أصابت فلانا فاقة، أي فقر وضرورة بعد غنى، وكأنه أصله كان غنيا. لما تكلم غني أين ليس محتاجا للمال، مكتفي يعني. قال حتى يقوم ثلاثة أو حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي. ذوي الحجة، الحجة هي العقول، الناس من أهل المنطقة ومن أهل اللي هو عايش فيها ومن أهله يعني، الناس الموثوقون، لأنه ليش؟ لأنه أعلم بحاله.
1: نعم.
2: وهذا في

0: لو صاحب الغنم ولا صاحب الإبل ظاهرة وصاحب الأرزاق هذه ظاهرة، لكن فيه اللي عنده فلوس وما تعرفش روح كم عنده في متر في
1: متر
0: في فلا تظهر عادة يعرفها، يعرفوا حالة الناس اللي عايشين قريب منه من ناس ومن أهله. قال فلا يعلم هذا ثلاثة من ذوي الحجة. فقال في الحديث ثم يا قبيصة فما سواهن من المسألة أي سواء الناس يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها. السحت من معانيه كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. والسحت المال الحرام، سحت المال الحرام. أيضا كما ورد معنا أيضا أتينا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها هكذا لتبين بعض المصادر مصارف الزكاة عفوا، وحتى يعلم الإنسان ما له وما عليه، يعني حتى وكان محتاجا يعرف حدود الحاجة التي يتقدم في طلبها والتي لا يجوز له أن يتقدم في طلبها حتى لا يقول إن كنت غافل ولا أعلم. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. حتى الأغنياء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، استثنى خمسة لغاز في سبيل الله وستأتينا هذه في سبيل الله أيضا، والعاملين عليها أو لعاملين عليها أيضا، أو لغارم هو صاحب الدين، أو لرجل اشتراها بماله. رجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار المسكين فقير ما عنداش يعني، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى للغني. يعني يعني رجل هذا طبعا أخرجه مالك في الموطأ يعني، وقال ابن عبد البر قال أجمعوا أي العلماء ذكر الإجماع على أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، لم يكن المصدق يتكلم على الزكاة. حتى الصدقة عندما تأتي في القرآن دائما تصرف إلى الزكاة في العادة. يعني قالوا لا تحل لغير خمسة مذكورين، أجمعوا أنها لا تحل من الأغنياء. يعني قال الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف. فإن اعتقد فقره، أتوقع أن يكون فقير وهذه تحدث، فإن ابن القاسم قال يضمن إن دفعها لغني أو كافر. يضمن يعود يطلعها مرة تانية. وهذه سنتعرضها زي ما قلنا في جانب الفقر والمسكنة. قال أما صدقة التطوع فبمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. هي صدقة التبرع التطوع
1: أمر أوسع،
0: أمر واسع يعني فيها سعة يعني سواء كان لغني أو فقير. كذلك عندنا حديث آخر نذكر به من يستمع إلينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولا لذي مرة
1: شن المقصود لذي مرة سوي؟
0: المرة القوة والشدة التي تمكنه من الكسب. والسوي صحيح أعضاء صحيح وعنده قدرة يعني عضلية وعقلية تمكنه من التكسب. يعني هذا حيث حسن إسناده الحافظ ابن حجر. عن حبشي بن جناد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة قال أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه،
1: سأله الرداء يعني
0: هكذا ظهر نعم، فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. إلا لذي فقر مدقع. قال هو الفقر الشديد الذي يلصب صاحبه بالدقعة اللي هي الأرض.
1: أيوة.
0: الدقعة وهي الأرض التي لا نبات بها،
1: هذا اللي سمي منه الفقر المدقع.
0: نعم هذا نعم هذا أصل.
1: سبحان الله.
0: أو غرم مفضع. غرم مفضع الدين، الدين الشديد.
1: نعم.
0: شديد يعني حاطب الدين من كل جانب ومبلغ كبير جدا يعني. ومن سأل الناس ليثري بها ما له كان خموشا في وجهه يوم القيامة. كلمنا على الخموش. وردفا أي حجرا محميا يأكله من جهنم. فمن شاء فليخل ومن شاء فليكثر.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذا حقيقة طبعا هو وإن ضعفه بعض المعاصرين شيخ المعاصرين يعني حقيقة، إلا أن المعنى يعني تشهد له النصوص الأخرى وتشهد له شواهد يعني في بعض ألفاظ الحديث يعني تصحح هذا الحقيقة.

0: والله أعلم في جانب في بعض في بعض في بعض الأجزاء منه وليس إطلاقي.
1: نعم.
0: طيب تعالى نكمل عن عبيد الله بن عدي قال أن إن رجلين حدثه من الصحابة أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة من الزكاة. قال فقلب فيهما البصر أمعن فيهم البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هكذا نص الحديث. جود الإمام أحمد هذا الحديث قال ما جوده من حديث. الجلد رجل قوي رآهما جلدين قلب فيهما النظر صلى الله عليه وسلم. نعم يعني الرجل القوي وهو له القوة والصبر ومكتسب عنده قدرة على التكسب يعني. قال إن شئت إن شئت ما أعطيتكما صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال لقائد أو لسائل أن يسأل كيف يصح أن يكون هذا جوابا لأن ما دام قوية يعني وصحاح
1: مفروض يخدمه
0: مفروض ما يعطيهمش يقول لا أعطيكما يقول لا أعطيكما لأنكما جلداني قوياني ولا حظ في أني قوي ومكتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بعض أهل العلم قالوا فيها جواب فيه جوابان هذا كيف التعامل مع النصوص يعني واستنباط الأحكام فيها. قالوا فيها جوابان أو فيه جوابان هذا القول. أحدهما قال لا أعطيك لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان فإن رضيتما بالذلة والهوان أعطيتكما. يعني والثانيهما إنها حرام على الجلد الجلد القوي أن الصدقة حرام على الجلد القوي فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. تبغى تأخذ الحرام قدوا الحرام يعني قالوا توبيخا وتغليظا عليهم إن شئتما أعطيتكما. هاي الصدقة لا تحل لقوي ولسوي
1: ولذبرة تأكل السحت يعني
0: إيه فأنا لا تحل كنتم بتأكل الحرام قول أعطيكم يعني هذا
1: من باب التغليظ عليهم والتشديد.
0: نعم لأن هي مثل هذه من عنده القدر من عنده القدرة يا شيخ على العمل والكذا يعني هل يصدق ولا يصدق حتى تينا في المسألة يعني بدأت في الوقت المعاصر هذا يعني فيها إشكال حقيقة
1: قدرة على التكسب.
0: نعم قدرة على التكسب مثلا تعرضوا لها إن شاء الله كما قلت في باب الغنى والفقر يعني باب الغني والمسكين الفقير والمسكين عفوا. على كل حال لعلنا نختم بعض هذه بهذا الحديث. قال فقد قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: من سأله وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم. قيل يا رسول الله وما يغنيه أو قالوا أما الغنى الذي لا تنبغي به معه المسألة. قال قدر ما يغذيه ويعشي.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: يعني اللي عنده باش يتغدى ويتعشى اليوم بس.
0: نعم هو قال أن يكون له شبع يوم وليلة. هذه المسألة
1: وهذا يقتضي تمام التوكل على الله والإيمان بما عند الله في الغد.
0: نعم والله يعني عمش أدول المسألة يا شيخ أن المسألة الناس استسهلوا هذا الأمر قديما يعني لما كان فقير عاد الصحابة وكذا يعني في العموم تكلم يعني الإنسان لا يسأل إلا من فاقة والسؤال كان على قدر الحاجة يا شيخ يعني زي ما قلنا في بداية المقدمة الحلقة شيخ أسامة أن الإنسان كلنا نراه في هذه الدنيا معرضون صح. لا يأمن أحد الغنى ولا يأمن الفقر عفوا ولا يأمن الحاجة يعني الإنسان لا يؤمن هذا الأمر يقول أن اليوم حالتي كويسة ومن الله مش حيصيرني شيء. الإنسان ينبغي أن يكون يعني على حذر ويحمد الله في السراء وفي الضراء يعني ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر لا يغرك صحة ولا يغرك مال في لحظة يعني ونشوف الأحداث والوقائع التي تحدث في هذا البلد وفي غيره
1: صحيح.
0: بين يوم وليلة يصير الإنسان من حال إلى حال والله أعلم ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام يا شيخ
1: اي والله
0: الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام والعياذ بالله سواء كان مال عام وهو أشد ولا مال خاص يعني لا بركة فيه ولا فيك ولا في جسدك ولا في أهلك ولا في أبنائك ولا في مالك، كل على بعضه.
1: سبحان الله.
0: إنسان يحذر يعني، وهو قد إحنا جبنا هذه المقدمة شيخ أسامة للظاهرة الموجودة الآن في المجتمع، سؤال الناس للناس.
1: صحيح.
0: إنسان يسأل في كل كبيرة وصغيرة، حتى في الكماليات، حتى في الكداء، حتى إلى آخره يعني. تستغرب يعني إنسان يسأل فيما له حاجة وما ليس له حاجة، حتى من الكمائي بالكماليات خلاص ما عادش يعني، ولو أدى ذلك إنسان يذل نفسه بالفعل في هذه المسألة يعني. وزي ما قد نختم بهذه الكلمة، دائما لا شيء أشد من الحرام، مهما استولت لك النفس ومهما هيت لك النفس، إياك إياك أن تقرب ماء الحرام. حقيقة هذا ينبغي أن ممحق، ممحق للرزق وممحق للصحة وممحق لكل شيء، ومن أكل أموال الناس بالباطل يعني، ونص في ذلك كثيرة. فإن خيرت أيها الإنسان بين المسألة وبين الحرام فالمسألة أهم بكثير.
1: أي والله.
0: يعني وتأخذها عن طيب نفس. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم علما وبركة وتوفيقا. أشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين له حاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قالك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
3: نعم
4: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
3: نعم
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور،
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
4: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى التعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول للقاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى، يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
4: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
5: تمام. شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني أن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
8: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
7: أبو طهر
8: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
7: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
8: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقولوا بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقولوا بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عندنا السيد أبو طه، السلام عليكم. يبدو أن السيد أبو طه، بسم الله، السيد أبو طه السلام عليكم. السيد أبو طه، يبدو أن في إشكالية في الاتصال. أيوة سيد أبو طه، إذن أخذ بعض الأسئلة الواردة عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي رمى الطلاق على والدتي عدة مرات، وفي كل مرة كان لا ينوي الطلاق، وليس من نيته وقلبه، ولكن الكلمة تكون على لسانه لحظة الغضب وأصبحت بينهم طلقة واحدة بعدها تحرم والدتي عليه. أنا طالبة أدرس بالجامعة، حصلت مشكلة بيني وبين والدي في بيتنا أدى إلى حلف والدي بالطلاق إذا ذهبت إلى الجامعة. قال علي الطلاق ما عاد تمشي للجامعة، وقال لي والدتي يبقى طلاقك إذا مشت للجامعة. وكان في شدة الغضب، وهو لا ينوي طلاق والدتي وليس بينهم نزاع ولا مشاكل. السؤال هنا، هل إذا ذهبت إلى الجامعة يقع الطلاق أو ينزل الطلاق على والدتي؟ للأسف الشديد يقع، هذا من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق عند الغالبية الساحقة من جماهير الفقهاء يقع. إذا وقع الحنت يقع، إذا لم يقع حنت لا يقع. فأنت الآن بين نارين، يعني بين أن تذهبي إلى الجامعة وتطلق أمك وتحرم على أبيك، وبين أن تتركي الجامعة لكي تبقى أمك في البيت كزوجة. لكن الإشكال هذا تكلمنا عليه مرات عديدة، الحلف بالطلاق هذا لا يفعله إلا فاسق، ولا توجد مسألة حصل فيها حلف بالطلاق، وخاصة إذا كان لأمر شديد وقوي، إلا وحصل فيها الندم من الزوج ومن الزوجة، يا إما بيديروه بيقع الطلاق، ويا إما بيقعدوا طول عمرهم عايشين في حياة ضنكة وسيئة نتيجة الحلف. يعني نسمع في واحد يقول عليه الطلاق ما عاد ماشية، ولا عليه الطلاق بثلاثة ما عاد ماشي الحوش عيالك. تبقى قداش بتقعد المرأة ما تمشيش، وبعدين لما تقعد ما تمشيش بتنكد عليه هو، ومن حقها أن تفعل. ويخي يقول الفقهاء إن الزوجة هي التي صارت زوجا، اللي يحلف عليه فعل من زوجته، الزوجة هي التي صارت زوجا، والزوج هو الذي صار زوجة. بمعنى أنت معاشت به تمشي ولا تفعل الذي حلف عليه ويقع الطلاق، فكأن العصمة حقيقة صارت في يدها وليست في يده هو. ولذلك مسألة مشنيتة ومسألة بخوف ومسألة غاضب، هذا كل كلام يعني لا محل له من الإعراب. إذا كان غاضب جدا جدا جدا بحيث لا يعي ولا يميز، هذه مسألة أخرى. أما هو لا يكون حلف بالطلاق ولا يكون طلاق إلا في حالة الغضب أصلا. يعني إذا كان الإنسان سعيدا وفرحا لما يطلق؟ ولو طلق وهو سعيد وفرح يعلم أن هذه آخر الحلول، ما عاش عند حل تاني، فلا يمشي يجري بجرة شيخ، ولا يقول لقلد لي، ولا يقول لدير لي، ولا نعطيك فلوس ولا غيره. وبالتالي الحلف بالطلاق هذا يمين الفساق، وإذا حلف به حانثا يقع. يعني لي مسألة جتني من أيام على التطبيق، مش أخذ دواء لمرته من الصيدلية، وبعدين مش عارف شنو صار بالضبط معاش نتذكر، جاي للصيدلية قال له الدواء هذا كذا كذا، وهذا الدواء منك تاع الصيدلية. قال له لا مش مني، ما عنديش منه في الصيدلية، وهذاك يقول له منك. المهم صارت بينهم مساجلة ودوشة، فقال له عليه الطلاق بالثلاثة إلا منك، وتعاركوا ما شاء الله أن يتعاركوا وروح. قال بعد ما روح للحوش لقي ورقة تانية تفيد إنه واخد الدواء هذا اللي حلف عليه بالطلاق بالثلاثة، واخده من صيدلية تانية مش من صيدلية هذه. فالآن هذا يقع الطلاق، هذا ليس طلاقا معلقا، هذا حنث بالطلاق. لما قال عليه الطلاق إلا من الصيدلية وطلع مش منها، يقع الطلاق ثلاثا للأسف. ولا يفيده يمين الغموس، لا يفيده اليمين اللغو كما سيأتي بعد الاتصال. أخت أم لجين، السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا شيخ، كيف بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع.
1: آمين يا رب العالمين.
2: نسألك يا شيخ، أنا عندي تاكم شارياتها لغرض اللبس يعني، واخدات أثمان يعني في 2018 2019، وقيمتها كان 12,800. وبعدين بعد وقت كان عندي مبلغ مالي حتى هو ما يقارب 10,000، ومعها مهم خذيت فيه بتاعكم. بتاعكم الثاني كان لغرض اللبس ولغرض اني انا بنوفر فيه فلوس، لاني انا صاحبة الظهر وانا المسؤولة عليهم يعني منفصلة. فقلت ان منا نلبس ومنا يقعد لهم هم يعني. وبعدها حتى هو شريت
1: النية الاكبر انا هي
2: بقيمة بسيطة ما يقارب 1,600. فأنا الوقت هذا كله يعني ممكن التاكم اللي شريت الأول هذاك اللي غرض لبس لبسته مرة أو مرتين ما يقارب هيك 3 سنين فاتوا، وأما الثاني ممكن لبست منه حديد أو خاتم لأني أنا نبي نلبسه مش لأن لبستهم يعني مش نصدق أو حاجة. وبعدين ما يقارب عامين ما لبستهمش الزوز. وأنا زي ما قلت لك بالنسبة للأول شريته مش نلبسه، الثاني يعني
1: الأول أنت قلت بنلبسه غير شوية،
2: فما نعرفش هل العامين هذول ما لبستهمش فيهم أصدق عليهم أو لا.
1: يا أختي أم لجين
2: أصدق يا شيخ، نبي نعرف
1: تسمع فيا
2: يعني بتاعهم. أنا نعرف كل واحد قداش في جرام، لكن ما نعرفش المفروض لو أنهم في حالة إن أنت قلت لي صدق عليهم يعني.
1: تسمع فيا؟
2: نعم
1: تسمع فيا.
2: نسمع فيك.
1: ايه بكر نكلم فيك. تمام. التاكم الاول قلت بناخذه لللبس ولا بناخذه كنز؟
2: الأول لللبس ما كان ما عنديش أنا بكل يعني بقى. هو كان هذا باش نلبسه
1: وهو خفيف ولا غليظ؟ خفيف ولا رقيق الغليظ؟
2: باهي وزن 40 جرام.
1: 40 جرام يعني غالب النساء يلبسوا فيه مش زي بتاع الصدارات هذا الغليظ هذاك المكعب.
2: لا لا لا هيك زي التعليقة غليظة هو غليظ شوية يعني تاكو لبس
1: باي تمام. والتاني قلت اخذتي
2: نظرت اني ما بيش نصرف الفلوس هذا وقلت نلبس اثنين في واحد يعني.
1: باي النية الاساس انك خايفة على الفلوس ولا النية الاساس تبي تلبسي؟
2: النية الاساس اني نوفر لبناتي لاني تمام. انا المسؤول الوحيد عليهم باي يعني تمام. حتى باي. اجراءات هذه المنحة كلها قاعدة مدرساش فانا اللي نصرف عليهم في كل شيء يعني.
1: باي تمام.
2: الثالث ومن فضلك
1: الثالث قلت اخذت حاجة خفيفة بلف
2: هيكي زوز خرسات وخاتم مع بعضهم جوني 1600 ووزنهم 7 جرامات.
1: بيت الأول 40 جرام والثاني
2: الثاني 32
1: 32 والثالث
2: هما الصغيرات هادو كان وزنهم 7 جرامات.
1: 7 جرامات باي العيار شني هادو؟
2: عيار 18 3 3.
1: باي احنا باش ما نخشوش في التفاصيل الان كنز ومش كنز. انت اصلا هادو مش بالغين النصاب.
2: انا اللي
1: بدي نطمن ايه لان النصاب 113 وهادو مش باقي واصلين 113 هادو بالضبط 72 79 جرام يعني بعاد هلبة. وبالتالي بغض النظر في التفاصيل الاولى انت الان لو هذا بس ما عليك الزكاة فيه.
2: لا لا سمحني على المقاطعة دو أنا حاليا شريت لهم زوز حديدات فلوسهم يعني أنا وفرت لهم مبلغ يعني هم يعني يعطوا فيهم الأقارب يعني العيلة وكذا أخواتي أخوتي الأولاد وكلها. فلما طلعت القيمة بتاعهم وفلوسهم شريت لهم بيهم زوز حديد بقيمة 7000 ناقصات 3500 3400.
1: قداش جرام هذا
2: مع بعضهم؟ فيهم 6 جرامات.
1: لا لا قاعدين بعاد قاعدين بعاد يعني حتى مع هادو حتى مع هادو بغض النظر الآن مال واحد ولا مش مال واحد ولا كذا بغض النظر على التفاصيل الدقيقة أنت الآن معلك الزكاة لأن كل اللي عندك 85 جرام من عيار 18 و 85 جرام من عيار 18 ما همش نصاب. نصابهم 113 وحاجة. أيوة
2: باهي شيخ سؤال تاني بس سمحني.
1: فضلي.
2: عندي والدتي عندها تهب حتى هي يعني شمبير خلال رشقة وعندها حديدات وخواتم لكن ما نعرفش يعني واخدتها زمان كانت تلبس فيه زمان وبحكم انها كبرت مع الصدر وكذا قاعدين عندها مرة يعني هي هذا كان واخده لها الوالد يعني للبس زمان
1: باه.
2: توا حاليا الفترة هي من سنين فاتوا يعني اخواتي كانوا بيلبسوا منها ويرجعوا لها وهي تلبس في الخواتم والحدايد فهل يجب عليها ان هي تصدق عليهم؟
1: والكبير معاش تلبس فيه؟ الكبير متاع الصدر معاش تلبس فيه؟
2: الشمبير والخرال والرشقة بس هذا معاش تلبس فيه.
1: وبهادو قداش وزنهم؟
2: والله
1: اذا كان اذا كان هم في العادة هادو 18 ولا 21
2: مش عارفة الامانة لكن تقريبا 21.
1: المهم 21 نصابة 97 جرام وحاجة وسبعة تقريبا وال 18 113 وحاجة وسبعة. فأنت أسأليها إذا كان 21 وفايت 97 جرام بتزكي وكان 18 وفايت 113 جرام بتزكي وكان أقل ما تزكيش لأن الذهب الكبير حتى وإن كان متخذا لللبس لكنه لا يلبس إلا نادرا من الصدر للصدر اللي الآن معاش فيه هلبة قبل كل عرس يتصدروا الآن معاش فيه الكلام هذا. فهذا يعطى حكم الكنز يعطى حكم الكنز بمعنى يزكى كل عام والأفضل إذا كان في زكاة تزكي منه هو مش بالفلوس لأن لما تزكي منه هو سنة 2 3 4 10 وينزل عن النصاب معاش فيه زكاة. لكن لو بتزكي من الفلوس تقعد تزكي طول العمر مرات تلقى روحها طالعة مطلعة زكاة أكثر من حقه هو يعني إذا كان بتزكي لثلاثين واربعين وعام مرات بالفلوس مش بالوزن تلقى روحها مزكية أكثر من حق الذهب نفسه.
2: فهمت عليك.
1: أيوة
2: شكرا جزيلا.
1: ماشي بالتوفيق. ماشي أخت شيماء السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي أختي. الله يبارك فيك. تفضلي.
2: والله دخل في الحكم الشرع يعني من مرض يعني كأطفال يعني زوجي منعني من قيادة إخواتي.
1: غير شوية شوية أخت شيماء، حكم الشرع في ماذا؟
2: زوجي إن هو يعني كثير السب والشتم واللعن، وحرمني من زيارة إخواتي، حرمني من زيارة خالاتي وعماتي. أبي وأمي يمشيهم في الشهر ونصف مرة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يعني
1: قاعد خطر صغاري، بس معنى صغاري كبار يعني في الثانوي في الرابعة. باي تسمعي نصيحة يا أخت شيماء، تسمع الفتوى وتسمع النصيحة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم أخت بنت الوطن. السلام عليكم.
3: أيوة عليك السلام ورحمة الله.
1: كيف الله يبارك فيك.
3: عندي شوية أسئلة من فضلك يا شيخ.
1: تفضلي.
3: عندي سؤال، لو نبي نصل على حكم أداء الطريق يا شيخ. مين بدك ماشية مثلا على رجلي أكثر مشية نتاع رجلي يا شيخ، نلقى في خبزك ونلقى في يا شيخ يشربوا حشاك من السيارة ويلوثوا في الشيش المية وخبزة من يديهم الصغار يلوثوا فيها. يبدو الناس يعطفوا عليها يا شيخ. باهي. مشي في يوم من الايام اني ماشي لحال توفى يا شيخ جيراننا مشي بعيد علينا جارتنا رحمة الله لها القلب. مشي يا شيخ جات خبزة في طريقي بننهضها، لما نبي ننهضها وهو كان يوم ريح. انا لما طبخت لوطا نبي ننهض الخبزة يا شيخ طاحت تسمع كلها طاح شعري قاعد عليها، لما تلفت لساني تلفت نشوف من شي قلت جارنا يشبه حكي واضح. معاش يا شيخ التسماء الحصول الخلال الداخل، معاش عرفت كيف نبي نديل. مشي قعدت نقول استغفر الله استغفر الله، حتى تيدي لي شعري يطلع لي راسي، قعدت نقول استغفر الله استغفر الله، مشي وطع عيونه لوطا الراس، قعدت نقول استغفر الله استغفر الله، معاش عرفت التسماء كيف نديل. يشهد ربي يا شيخ ما عمره صار لي الخلال كيف حصل له كيف تلبس في بعضه، وقعدت حايره. ايه المهم يا شيخ، وانا يعني كلفيك معاني من الوسواس يا شيخ، يعني معاني من الوسواس من الصلاة في الوضوء في الصوم في الغسل في الطهارة في المشي في كل حتى اثناء الحديث يا شيخ.
1: ما تو هذا ما ليش علاقة بالسؤال الاول.
3: لا انا شوية فصلت عليه السؤال الاول يا شيخ.
1: تمام
3: بالله يا رحمة والديك.
1: تمام باه، عندك الوسواس وعندك الموقف هذا اللي صار، عندك حاجة تانية؟
3: والسؤال على الخبز يا شيخ، لما يأكلوا لو فطلع في الطرقات نلقى فيها أكثر من مش ما يا شيخ حاشا وجهك اللي يشرب ويلوح، هذه فوق مشروب، هذه كعكة شوكولاتة، هذا كعكة شمعة، مش عارف شيء، الشوارع كلها معبين خبز يا شيخ.
1: باي تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. السيدة شيماء قالت زوجي يعني الخلاصة أنه يضرها بشكل كبير، كثير اللعن والسب والشتم، ولا يجعلها تذهب لبيت أهلها إلا مرة كل شهر ونص، وهي قالت أني قاعدة على خاطر صغاري. من ناحية الفتوى، من ناحية الفتوى يجوز لك البقاء معه ويجوز لك طلب الطلاق بالضرر ما دام اولادك حاضرين ويعرفوا، يعني لو ترفع الامر للقضاء ويثبت عليه الكلام اللي تقولي فيه يفتي بوقوع الطلاق بالضرر. الان النصيحه، اذا كان الامر عادي وانت خديت عليه وزي ما نقولوا احنا لين قلبه تقزر عادي ولا زي القزير معاش يأثر فيه الكلام هذا، تقعدي عادي ما فيش بس. وإذا كان لا، لأن في نسوين نقول خلاص أنا بيجيني جلطة بيركب لي الضغط بيجيني السكر كذا، هذه النصيحة أنك أنت تأخذي بعضك وتطلبي الطلاق بالضرر. علاش؟ لأنك أنت تهنيتي على أولادك وعلى بنويتك. تو كان واحد عندها صغار نقول له لا والله حاولي تصبري على خاطر صغارك، سنة أولى ولا ثانية ولا ثلاثة سنين ولا أربع سنين، مرات الله غالب هذه مصيبة ونزلت بك، ونقول لك والله حاولي تستمري. لكن مادام أولادك كبار وقاموا بأنفسهم والضغط هذا يعني كبير عليك وقد يؤدي بك إلى الأمراض وقد يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقباه، فالنصيحة هي طلب الطلاق بالضرر. الحكم يجوز لك البقاء والصبر والدعاء، ويجوز لك طلب الطلاق بالضرر، وانت اللي تعرفي أيهم أفضل ليك. في كثير من النساء يحكوا في حكاية ما تقول مستحيل هذه تقعد لرجاء، تهرب حتى لهروب. لما نقول لها لك طلب الطلاق بالضرر تقول لا أنا ما نبيش نطلق. كيف ما هي بعد هالكلام هذا اللي كله يضرب فيك ويسب فيك وا وا وا تقولي ما نبيش نطلق؟ تقول ما عنديش وين نمشي، بوها ميت ولا يتيمة ولا عيالها فقراء، ولا الألم اللي بتلقاه في أو المشقة اللي بتلقاه في حوش عيالها أكثر من اللي في حوش زوجها. نقول له اقعد يلا غالب شو بنديره هكي إذا كان الحالة هكي، لأن هذا أحلى المرين لك. لكن لما يبدأ هو أسوأ المرين والمر في بيت الأهل هو الأفضل، ننصحها بعد ذلك بطلب الطلاق. لكن من ناحية شرعية يجوز الأمران، يجوز البقاء ويجوز طلب الطلاق بالضرر. مسألة الرفوع لحوش أهلها هذه يمكن اللجوء فيها للعرف. يعني مثلا عرف أهل تجورة إن كل جمعة أو على الأقل مرة في الأسبوع الزوج يرفع زوجته لبيت أهلها. لما يجي واحد في منطقة تجورة يخلي زوجته بالشهر ونص وبالشهرين، هذا يعتبر ضرر في حقها، كان هي مش راضية. لكن في منطقة يقعدوا بالسنة ما يرفعوش في زوجاتهم، واحد يرفع زوجته مرة كل شهرين، نقولوا لا هذا مش ضرر. لأن الإنسان لما يجي في محيط بيبدأ متعود على هذا المحيط، ما يشعرش بروحه متضرر إذا كان زي ما قلنا مثلا في مناطق يبعدون الزيارات كل 4-5 شهور. لما يخليها 4-5 شهور ما تشعرش إن هي عندها حاجة غلط في البنويت اللي زيها أو في النساء اللي زيها. علاش؟ لأن كلهم يمشوا بـ3-4 شهور ولا 5 شهور. لكن لما تجي واحدة زي ما قلت في تجورة أختها تمشي لحوش عيالها كل أسبوع، وسلفاتها يمشوا كل أسبوع، وصاحباتها يمشوا كل أسبوع، وجيرانها يمشوا كل أسبوع، وهو يخلي فيها بدون سبب شهر ونص بدون ما يرضيها، هذه يكون ضررا في حقها. هذا الأمر يكون ضررا في حقها. فالمسألة ما فيش حد في الشرع لازم يرفعها كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل شهر ولا كذا، المسألة ماشية بالاتفاق. لكن كيف نعرف ضرر ولا مش ضرر إذا رفعت الأمر للحاكم؟ زي ما قلنا بمحيطها وعرف المنطقة اللي هي فيها. إذا كان يرفع فيها زي باقي النساء، هذه نقول لها لا ضرر، تجورة يرفعوا فيهم كل أسبوع وهي تبي تمشي كل يوم. قالها لا هلب علي، رفعت الأمر للقضاء، قالت له والله ضرني بعدم رفعي لبيت أهلي. علاش؟ لأنه يبيني نمشي مرة كل أسبوع. ما القاضي يقول لها يا بنتي أنتم في تجورة كل نسوين يمشوا مرة كل أسبوع، يعني أنت شني عندك زايد على باقي نسوين باش تبي تمشي كل يوم؟ قالت له لا والله أنا بنمشي كل يوم ونتضرر بعدم المشي. القاضي لا يحكم لها بالطلاق. طبعا هذا بعد ما يقول للزوج يعني طبعا ما فيش ضرر لا يحكم لها بالطلاق. لكن إذا كان يمشي كل أسبوع وهو يخلي فيها بالشهرين، القاضي يقول له والله يحاول ترفعها كل أسبوع أو على الأقل كل 15 يوم أو على الأقل رضيها لما ما تبيش تمشي رضيها مش تخليها في الحوش وتطلع عندها وكذا. إذا أرضي الزوج بذلك خير، إذا لم يرضى بذلك لا، هيك قد يطلق عليه بالضرر بعد ذلك، قد مش بالضرورة، لكنه يعتبر إضرارا بحكم العرف. السيد علي،
4: السلام عليكم شيخ. طيب صباح.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي أكثر من سؤال.
1: تفضل.
4: السؤال الأول، سألوا الشيخ في يوم كنت أصلي مع جماعة في الصوم، فركعت تاسعة يتروح الواقف شافوا في القاعة وقفت ركبت قدام الإمام ما كانش طوال بالمسجد سوى بعد
1: يا سيد علي،
4: فبعد ما
1: تقفل سلام جبت
4: علي.
1: يا سيد علي شوية بعد الهاتف على فمك، بس الصوت قوي شوية عندي.
4: قلت لك
1: ايه،
4: في يوم صليت الظهر مع جماعة في المسجد،
1: صليت الظهر في المسجد به
4: صليت الركعة الثالثة، هم رفعوا الركوع انت هدي وقت قبله،
1: وقفت قبل الإمام.
4: ايه
1: تعال مثلا شفت روحك قبل الامام او وقفت قبل الامام ولا ما ركعتش بكل؟
4: ايه
1: كيف سمعنا؟ يعني لما الامام قال السلام عليكم، لما الامام قال سمع الله لمن حمده، لما قال سمع الله لمن حمده انت واقف ما عرفتش روحك، هل انت سبقت الامام ولا ما ركعتش من الاصل؟
4: بالضبط
1: وبعدها
4: ايه
1: انت مش مسبوق قبل، مش مسبوق مش مسبوق قبل.
4: لا لا لا لا
1: باي، لما الامام سلم انت جبت ركعه.
4: ايوه
1: وقفت بسرعه. ايه فعلك صحيح ان شاء الله، فعلك صحيح، لان احتمال الركعه ذيك بطلت احتمال قائم، لانك انت ما جزمتش انك ركعت ولا ما ركعتش. ما هو الوقوف، أيوة. الوقوف قبل الامام هذا لا يبطل الصلاه، نقول لك ولي وخلاص، لكن اذا لم تركع معه، اذا لم تركع معه والاصل ان كان انت ما دمت تلحق عليه في السجده الاولى ولا الثانيه تجيب الركوع وتلحق عليه وتصح صلاتك، ما دام لم تفعل ذلك فتبي تلغي الركعه هذيك وتجيب ركعه زي ما درت انت، فتصرفك صحيح باذن الله وصلاتك صحيحه.
4: سؤال ثاني
1: ايه،
4: نفس الشيء مع جماعه الإمام في ركعة ثالثة ما وقفت في
1: ركعة رابعة، ولا سبحان
4: الله.
1: غراجة شوي، هي ثلاثية ولا رباعية؟
4: لا رباعية، رباعية
1: ركعة رباعية.
4: ركعة ثالثة برفع في الرباعية،
1: في الركعة الثالثة يحسب روحه صلى أربعة.
4: بالضبط
1: قعد للتشهد.
4: هو قعد للتشهد حق الله سبحان الله،
1: سبحتوا له به
4: وقف
1: باه
4: نفس الشيء بعدي، بقفت قبلي
1: لا بعدي، لأن عنده زيادة، إذا كان ما عنداش سجود قبل ذلك كان مثلا منساه السورة اللي بعد الفاتحة، ولا قلب الجهر سر، ولا ما جابش تشهد الوسطي، المهم إذا كان هذه بس المشكلة، في هذه بس، فاللي فعل الإمام صحيح أنه هو سجد بعد السلام وليس قبل السلام.
4: بارك الله فيك. يا شيخ سألتها أخير بإذن الله الأخير، عندي نسب على الواتساب ناس ليهم يرجع لي يقولي الرقم هذا خاص بالاتصال فقط، لو أنت تقول عنكم اتصال الواتساب.
1: ايه خاص بالاتصال في وقت الإذاعة مش في الليل ولا في الصبح.
4: لا
1: ما نستقبلوش عليه إلا في وقت الإذاعة، لو تتصل قبل وقت الإذاعة ولا بعدها مش حيرد عليك حد.
4: ونسب رسالة يرجع لي كتابية بالكتابة
1: الإذاعية،
4: لا هذا مختص بالاتصال فقط.
1: ايه هذا رد إلكتروني، يا أخوي تتصل به الواتساب وقت الإذاعة، وقت الشيخ يتكلم. لو اتصلت قبل الإذاعة مش حيرد عليك حد، لو اتصلت بعد الإذاعة يعني لو اتصلت العشرة مش حيرد عليك حد، لو اتصلت الواحد وعشرة مش حيرد عليك حد. تبي يردوا عليك بالواتساب اتصل من 11 إلى الواحد.
4: بعد يعني في رسالة، في رسالة على الواتساب.
1: لا لا حتى الرسالة ما يردوش عليها. راه
4: طيب كيف تقولوا
1: مرات مرات إذا كان ما فيش اتصالات ناخذ الأسئلة اللي على الواتساب، إذا كان في اتصالات الأولوية للاتصالات. واضح.
4: ما ما ما
1: ما هذا اكتروني، رد اكتروني. اللي يتصل هما مدايرين للواتساب، يقول اللي يتصل ابعت له الرساله، اقول له راهو الاتصال ما ما اتصال بس ما ردوش على الرسائل.
4: رساله
1: ما قلت لك الرسائل مرات ردوا عليهم ومرات لا. إذا كان الحلقة معبية اتصالات راه ما نشبحوش للرسائل، وإذا كان الحلقة ناقصة اتصالات نردوا على الرسائل. ماشي. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس عليكم سيد يونس، شن حالك باهي؟
5: الله
1: يعزك
5: ويبارك فيك يا رجل الله مبارك الله فيك. آمين يا رب. الله والله هو ما دخل مصر توزيع، يعني وإحنا ديما نركو في الله يقول الصامع المهم يمكن بالله ما على دوات، فديما نتمنى منك توجيه لأولي الأمور يجد البداية اللي كنا نعاني منه، لك على خلص في أولويات وهميات يجد نسان يجينا كتاب أبناء يعني يقلل من هالمصيبة هذه، لأنه هو مع عام وصامة يعني بس بتحكيتها في البارح مستشفى يعني لا يا في المستشفى يعني الدورة منشزة مع النقال وبتمضب عليه لما يدعى عليه لنفات الرقم يعني توب اللي قبلها عمت وغمت هي، لكن جانب الإجابة فيها مكسرة لو أننا نعرفه كم يستعملوه يعني، ولهذا شوف بهذا المسائل بحملة في الأجهزة وغيرها خضان وقد الأرض يجبنا، لكن يستمعنا بالظروف الشرعية والمعارضة الطيبة ترجاد البدائل ونشوفه في غيرنا ونشوفه في البنك اللي في المسلمين ونشوفه هذه كلها حاجات تساعد الولاء الأمور، فأنا من الكلمة الأمور لأن هذه مسؤولين أولا معنا والناس ومنا، وهذا قضاء الله قضاء في النهاية بلا أحسن عمل إن كانوا كل منهم يعني. أنا أسأل الله أن يوفقكم وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: آمين يا سيد يونس. آمين بارك الله فيك.
5: مشكور جدا إن شاء الله. مشكور.
1: سيد أبو بكر.
6: أيوة السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف الحال باي؟
1: الحمد لله.
6: لا يا شيخ نبي نكلم
1: بس تفضل.
6: في الدين نحن الأخلاق قبل ولا العبادات قبل؟ أما هي تي الأولوية لشني الأولوية الأخلاق ولا للعبادات؟
1: بقى تبي
6: نحس الأخلاق. نعم
1: إيه بقى تمام. هاي شنو تحس؟
6: نحس لا ما عادش في أخلاق بالخاصة في الشباب هذه، ما عادش في أخلاق بعدين في حتى في النساء والله ما عاد في أخلاق. أنا حاجة
1: الشباب وشن الشباب ومني
6: كيف يقول شكرا كيف يقول آسف مش عارف يختم عليك ولا يعدى عليك يضرب السيارة ويمشي يسكر عليك ويمشي يجي يتكلمك ولا يقول لك والله بتشري خبزة ما بتشري خبزة ولا بتشري حتى خضرة كنت على راسي بيك يعني درت بعيد وإن شاء الله تبي حتى عشان تعرف عمرك محمد نزبي فالأخلاق أنا مدبية خطوة الجمعة ما يركزوا على أخلاق مش يجبد لي قال وقال عن وعن وعن عن
1: بقول
6: لك 90% من الخطبة من الناس مش ما تم بها وقت زي ما تخش زي ما تطلع بالضبط. بعد
1: تسمع
6: الأخلاق في ديننا احنا الأخلاق قبل ولا العبادات؟
1: بعد تسمع الإجابة
6: اللي يصلي ويدير ولكن أخلاقها تفتح.
1: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: ماشي بارك
1: ماشي. لا لا تفضل السيد أبو علي.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياكم الله وأبقاكم
1: أجمعين يا رب العالمين.
7: عندنا سؤالين بارك الله فيك وفي عينك.
1: آمين يا رب تفضل.
7: السؤال الأول، أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبعا عندي حفاظ، والحفاظ لما نصلي مرات فيها المخارج
1: في بقايا.
7: أيوة، هل يجوز لي الصلاة فيه؟
1: باه إن شاء الله. لا بس عليك أول شيء.
7: هذا السؤال الأول.
1: باه
7: السؤال الثاني، هل يجوز لي إبدال نصاب الذهب بالفضة لمصلحة الفقير؟
1: باه
7: نصاب الزكاة.
1: يعني أنت عندك بدل بتزكي على 94,000 بتزكي على 16 ولا بال 16 ممكن 9. تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. سيد أبو طه.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس عليكم سيد أبو طه.
8: بارك الله فيك، عم يجرى طيب يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
8: يا حمدي زوج موضوع عندك تتكلم عليهم كانت إمكانية. موضوع الأول طريق ساحلي ما بعد وقت غطر رمان لنقربوا لي فخذنا مش مدلل عن فضوط طحب في الليل، والله يكي رحمة ربي الحمد لله كي ألف ناس تنجوا من حوادث، لأن شيء بيلي مستضابة وضع متاعه في الطريق واهي ينفاش إضام ولا ضعفة جاي في النص لا شيء، سيارة قلت لأخوه فيه غوي قال واحد سرعة تقريب 140
1: نشاء. لا لا صحيح صحيح.
8: نعم
1: صحيح، أنا مريت بها من يومين، الكلام اللي تقول فيه 100% بصراحة.
8: ايه في الليل، في الليل واحد ما يأتي واحد وان مش طريق بالحاشي
1: صحيح بطل. يعني انت تقول على الخطوط، يعني يديروا الخطوط
8: مظبوط.
1: باه السؤال الثاني.
8: والموضوع الثاني شيخ، الموضوع هو المنقذات البشريه، العمال اللي قاعدين نفس الشيء في السوق وفي الزراعه المفروض يوقفوهم كلهم، ما اللي علاقه المفروض يعتقلوهم، ما سنبهم ولا مصري يشد اي حاجه اسمها بذره اسمها زي ما تقول كوشه اي حاجه لا علاقه بالتموين الغذائي، المفروض يلغوا اي شخص مصري في المواضيع هاي اشياء. وبارك الله فيك وارحم والديك ان شاء الله.
1: والدينا والديكم ان شاء الله. والدينا والديكم. الاخت بنت الوطن قالت في ناس يلوحوا في الخبزة والمية في الطرقات ويعفسوا عليهم. بالنسبة لإلقاء الخبز أو الطعام هذا محرم شرعا، ما تبيش تاكل خلاص أشبعت، الأولى أنك تشده لمرة تانية، لأن هذا راه كفر بالنعمة. لما نلقوا المجمعات القمامة كلها معبية ماكلة وبالحمها وبكذا، هذا كفر بالنعمة، يسلبها الباري عز وجل منك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني جوع وخلاه يخاف. وهذه الآية فيها مثال حي الآن واضح، اللي هو بيروت. بيروت فيها

تصير عزومة في صالة، والله واحد يخرج متألم صراحة من كمية الأكل التي ترمى في اللي والله بيلحمها، في اللي ينقرش اللحمة شوية وينوض البصلة وكله، ويجي اللي هذا الشخص المسؤول اللي بينظف مش يحط مثلا الماكلة بروحها يرفعوها لبقر ولا يرفعوها لسعي ولا يرفعوها للدجاج، لا تلقاه يحط في الكوشيك البلاستيك ويحط في الحكاكة متاع الواحد ويحط في الكلينكس، يعني هذه الماكلة بتمشي تتلوح في الكناسة، وهذا كفر كبير بالنعمة وإثم أيضا. لا خلاص وتقول والله يعني في عرس معاش نقدر نسقيه مرة تانية ومعاش حد تاني ياكله باي نقوله مقبول، انت من الأول نقص، دير صواني ان شاء الله حتى فيها لحمة، بس قول يا جماعة من اللي غرضة في اللحمة، بس جيب له لحمة بس، من اللي غرضة كشيك بس اللي هو متاع الساقم هذا، من اللي غرضة في زوز هيك على الأقل تنقص، ومش عيب والله لو يبدأ بها واحد حدا يتبع الناس، لأن احنا نشوفه مثلا جاب أول واحد مالوف كلها تجيب مالوف، جاب مش عارف روزاتا كلها تجيب روزاتا، جاب موز كلها تجيب موز، ما خلي نقلده في الحاجات الباهية على الأقل. رأوا كمية أكل ترمى في القمامة بشكل غير طبيعي. يا سيدي ما قدرتش، والكلام هذا ما نقدرش نسأل اللي جايين بياكلوا عندي، خلاص مال الصالة قول لهم راهو ما تلوحوش الماكلة إلا بروحها، تندار في حفاضات ولا تندار في بورزات خاصة وتعطى للحيوانات، أما تمشي تأخذ الرز ولا الكسكسي ولا اللي هو وتلوحها في الكناسة، والله هذه جريمة. وبالتالي اللي لوح في الماكلة هذه الخبزة ولا كذا من السيارة هذا آثم، واللي يعفس عليها متعمد أو يقدر يقيمها وما قامهاش آثم أيضا، ما لم يصل الأمر إلى المشقة. أني كان بنمشي لعملي ولا زي الأخت بنت الوطن ماشية لحوشها بتقعد تلقط في الخبزة توصل كل يوم توصل المغرب، لا هذه مشقة، الإثم على من فعل. لكن غير كان شطية شطيتين قمتهم وحطيتهم على صور ولا كذا أجرك كبير، زي قصة الورق اللي فيه الكتابة العربية في الوطاء، نفس الفكرة، اللي لقي ورقة فيها كتابة عربية مفروض يأخذها ويحطها في شق في الحيط ولا كذا، لكن كان كل ما هو ماشي بيقعد يدور في الطريق والطريق كلها وراق خاصة في جنب المدارس وكذا، هذا معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلقاء الماء من ناحية هو ماء لا مانع منه شرعا، أني شربت شيشة وفضلت فيها شوية لا مانع أنني ندلقها على الأرض، علاش؟ لأن هي في النهاية بتمشي للأرض تستفيد منها الأرض مش زي الطعام. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى الإسراف، يعني في منطقة الناس كلها عطشانة تجي أنت تدلف المية هيك بدون سبب، هذيك مسألة أخرى، لكن نحكي واحد شرب طاسة مية ولا شيشة مية وفضلت فيها شوية ورماها على الأرض، مش الشيشة ولا الطاسة، المية لا بأس، لكن أنك تلوح شيشة ولا تلوح طاسة ولا تلوح بانجا ولا اللي هو، هذا في أذى للمسلمين. احنا يدينا يحط على إماطة الأذى من الطريق مش على وضع الأذى في الطريق، وضع الأذى في الطريق هذا محرم على المسلم. فأنت لما تحط شيشة مرات واحد بيهرب منها بالسيارة تدير حادث تدير مشاكل، أنت ما تندرش بها، تعفس عليها سيارة من جهة تمشي تضرب حد ماشي ولا خاطم، هذا كل أذى يحدث. وحتى المنظر بغض النظر حتى مسارش هذا، المنظر والتوسيخ الطريق بروحه هذا إثم على المسلم ولا يجوز. وهذه مسألة للأسف كثيرة وظاهرة في البلد، وسببها أن الناس ما عندهاش وطنية، تلقى في حوشة منظم ونظيف والبرة يفسد، هذه واحدة من

الاتحاد الأوروبي هي اللي لاحظت الملاحظة، قالت هذه دلالة على أن الناس مش حاسين أن البلاد هذه بلادهم، حاس بأن الحوش حوشة ينظف وينظم ويدير ويحافظ، لكن البلاد هذه شعر بها مش لي، للجماعة اللي فوق ولا للرئيس ولا اللي هو، فأني مالي مالها، لو هذا وكسر هذا واخنب هذا ودير هذيك، فهذه مشكلة كبيرة من ناحية الشرعية لا تجوز وهي محرمة. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الأخت، أذكر الإخوة المستمعين أو المستمعون بأرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0، والاتصال عبر الواتساب 092-092-17-0. أخ سعد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: تفضل سيد سعد.
2: نعم
1: تفضل.
2: الصوت مش واضح عندي يا شيخ.
1: تفضل اسأل. هاي
2: أنا عندي واحد صديق الصديق هذا طبعا عنده حتى هو صديق ثاني في عام 2011 لما صارت المشاكل. واحد طبعا عنده صديقة عندها حوازة بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن مساحتها فوق 10 هكتار وفيها يعني جميع المستلزمات. فلما طبعا ضايقوه شوية هو، فلما ضايقوه جاي لصديقه قال له أنا بنكتب لك الحوازة هذه مبايعة ونخلي لك مبلغ من المال بحيث انك انت تتصرف فيه، يعني تستثمر الحوازة والمبلغ المالي هدايا حلال عليك، اي حاجة تستثمر منها كذا واحد، وطلع خارج ليبيا. وقال لي على اساس انك انت لو سمعت انني ما روحتش ولا حاجة نعطيك اسماء الورثة بالله عليك بلغ. طبعا مشيت العملية صح لغاية ما تقريبا 2018-2019 توفى صاحب الحوازة خارج ليبيا. فصديقي هدايا مشي لأصحاب الورثة وقال لهم اه الموضوع فيه 1-2-3 وسلم لهم الحوازة، ولكن ما قال لهمش المبلغ اللي خلاه طبعا الراجل المتوفي واللي قال له يعني عادي تصرف فيه يعتبر ملكك انت. فشن الفتوى هذه؟ هل يقول لهم ولا ما يقول لهمش؟
1: هو قال له اصرف منا على الحوازة، ولا قال له خذها انت؟ يا ريت سيد سعد يتصل مرة أخرى لتوضيح نقطة ولا اثنين تانيات. عندنا سيد مختار.
3: أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا والله أمس سألت سؤال شيخ لكن ما فهمتش منك.
1: إيه.
3: أنا عندي انطباعات أرقدت سمعتهم على أولادي. القطعة عندي 6 أولاد و3 بنات أنا.
1: ما يا ربي يبارك.
3: يبارك فيك. القطعة الأولى أعطيت لكل ولد حصتين والحصة حصة.
1: لكل ولد حصتين؟
3: الأولاد أعطيتهم حصتين حصتين.
1: والبنت حصة؟
3: والبنت حصة حصة.
1: باه.
3: القطعة الثانية أعطيتهم للأولاد وبنوا فيها حياش، والبنات أعطيتهم الحوش القديم، الحوش القديم وبشقتين في فوق شقتين، وراضيين بالكلام هذا، راضيين البنات والأولاد. فهمت علي يا شيخ؟ كان أمس الشيخ قال لي لازم تسلمه لهم، أنا ساكن وبنطلع نسكن في زريبة برا، والبنات بأزواجهم متزوجات وعندهم صغار،
1: على الأقل أعطيهم الحوش الفوقي.
3: أنا الحوش الفوقي فيه زوج أولادي توا.
1: ما هو هيك كلام الشيخ صح، كلام الشيخ صح، اسمعني بس. هيك كلام الشيخ صح، بعد ما ربي ياخذ امانته ان شاء الله بعد عمر طويل، وانت هاي ساكن في الحوش، الحوش هذا راه لن يذهب للبنات، سيكون تركه، لان هبه باطله. الهبه شرطها، الهبه شرطها ان الموهوب له اللي هو هني البنويت يحوز البيت في حياتك انت، يحوز البيت يعني يتصرفوا فيه تصرف الملاك، وانت ما دامك ساكن فيه، وانت ما دامك ساكن فيه ما فيش هبه، ما فيش حيازه.
3: هم راضين بالكلام هذا،
1: وكان راضين هيك كلهم يرضوا في الاول، ولما تجي في وقت التقسيم يقولوا لا نبو حقنا، هذه هبه باطله، هذا هذا يعني زي ما يقولوا اللي بينكلوا عليها واشرب راه، هذه مش مساله ولا اثنين ولا عشرة صايرت لنا. يعطي للولاد ويكتب الحوش للبنويت ويقعد ساكن في الحوش، يجوا الولاد والولاد عطيهم أراضي ما شاء الله، نقولهم صحيح هي هبة باطلة مدام أبوكم قاعد ساكن في الحوش، لكن مدام أبوكم أعطاكم وأعطاكم رزق والحمد لله، أعطوا تنازلوا للبنويت على الحوش. يقول لي والله، يقول لي والله يا قرش ما تعب عليه، هيك باللفظ الصريح.
3: الاولاد اللي ساكنين فوقي انا بشقيق ما كملوش حياشهم قاعدين.
1: بنقول لك حل، هو اكتب الحوش الفوقي للبنويت، وخلي الاولاد يدفعوا ايجار للبنويت لين يحولوا. هيك هبه يعني، اكتبه باسم البنويت، والبنويت يقولوا للولاد كام تقعدوا اعطونا ايجار، والبنويت ياخذوا الايجار، هيك تكون هبه محوزه يعني. على الاقل البنويت يضمنوا الحوش الفوقي، كان الولاد بعدين كانوا على مستوى كلمتهم واعطوهم حتى اللوطي خير وبركه، كان مبوش او على الاقل اخذوا تلت الحوش، ما نبوش نقولوا نصه، اخذوا تلت الحوش، لان الحوش الفوقي مش زي اللوطي.
3: ايوه،
1: لكن السؤال الثاني. ايه بتفضل.
3: السؤال الثاني، احنا زمان هادينا في الاعراس، هادينا واحد جاب لي شاه، واحد جاب لي اشكاره سكر، واحد جاب لي كذا من الحاجات هذه. هل واجب ان نردها ولا هذه هديه يعني؟ كيف يعني؟
1: انتم عرفكم اللي يجيب حاجه لازم ما يردوا له ولا مش لازم؟
3: لا، مرات ترد. تو زمان النعجه كانت بخمسين دينار، لكن تو النعجة بالفين دينار.
1: خليني غير قبل هذه، خليني قبل هذه. لا لا لا، غير شوية بس.
3: على استطاعتها.
1: يعني في العادة إن اللي يجيب وما يردش الناس يستهجنوا فعله.
3: لا يجيب ويردوا.
1: غير شوية بس. مثلاً واحد جابوا له في عرسة، جابوا له شاء وكذا، ولما هو مشى ما جاب مرفع شيء، الناس يقولوا عادي ولا يستهجنوا فعله؟
3: لا لا لا، عادي
1: يعني، حتى ما جابش ما يدوروش شيء.
3: ايه حتى ما جابش ما يدوروش.
1: باي تمام، اذا كان هيك انت حر بترد باهي ما تبيش ترد باهي. جاب لك حاجة بعشر الاف وبترد لحاجة بجني باهي، جاب لك حاجة بجني وبترد لبالفين باهي، زي ما تبي. لكن ماذا بينا سلع في النهاية، ماذا بينا سلع. هو جاب لك شاه كانت هذاك الوقت بخمسين جنيه، شوف الآن شم تعطيه أنت، تعطيه تلاجة، تعطيه غسالة، تعطيه فلوس، تصرف أنت. مدامة في عرفكم إن اللي جابوا له مش ملزم بأنه يرد، كان ملزم هذيك مسألة أخرى اسمها هبة التواب، وكان مش ملزم أواني عادي، أنت رد اللي تبي ترده بعدين. أيوة. بارك الله فيك. ماشي ماشي. السلام عليكم سيد هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ حياك الله
1: وإياكم بإذن الله تعالى.
4: الحمد لله. شيخ مختصر عليك، أنا عندي أخوي عنده قطعة برد وقاني صاحة وشباهي
1: باه.
4: أنا يطلع لي ورد ناس فوق قال لي ما نبي منك شيء
1: باه.
4: تسمع فيه شيخ؟
1: إيه إيه.
4: قال لي لما تبني ما نبي منك شيء، فهمت؟ قال لي ابني وعادي الأمور 100% إن شاء الله. بعدين بعد 3-4 سنين من الزواج غير كلامه، قال لي لازم بي 30,000 حتى التدريس لداخل السيارة، معش خلاني ندرس، فهمت؟ قصدي على أبسط حاجة بهيك يزيد في أي سبلة، فهمت؟ قال لي نبي 30,000 توا، قال لي حق مش عارف قطعة الأرض ومعادي
1: با
4: 30,000 قصدي صعبات شيخ في الوقت هذا، نبي قصدي شنو الفتوى باهي
1: يعني. والله الفتوى فيها
4: انه حصلت 30,000 نعطيه ولا ما نعطيش، لانه هو قال لي ما نبي شيء في الاول.
1: هو من الناحيه الشرعيه باي عندك ورقه على الكلام هذا؟
4: عنديش، لكن عندي شهود.
1: با خلاص، اذا كان عندك شهود ما يحقلاش يطلب منك حتى قرش، والمسلمون على شروطهم.
4: عندي اخوتي اولاد عمي، عندي البشوت.
1: خلاص ما لا ما، لكن لو تبي تعطيه بس تكفى شره وتتهنى ومعاش تبي، ما فيش ما يمنع شرعا انك تعطيه.
4: لكن كمثال عندي مثال، حصلت 30,000 شيخ، انا نبي نستاسع على روحي ونبي نتبعد عليه، ما نعطيش دي ولا
1: لا لا لا لا. كانت هو ماذا بينا ما تعطيش، حتى لو جوك 30,000 ما تعطيش، باش ما تخليش يركب الحرام، افضل من انك تعطيه.
4: تمام شيخ، لانه هو بعد ما فهمت بعد 3-4 سنين عنده هيك العيله بتاعها، هو اللي داروا له
1: هيك. فاهم فاهم، بدون ما تقول هذا، بدون ما تقول
4: ايه
1: بدون ما تقول معروف السبب شنو هو. لكن على لكن على
4: عرفني يلبى، عندي حتى ولدي عمره 7 سنين يلعب يصفق علي يقول لي دوشة في الحوش لوطة دوشة، يقول له وين
1: اصولك علي علي. اذا كان قدرت تحول يا سيد هشام حول، واذا كان ما قدرتش ولو ما تبيش تدفع له بيديلك دوشة وبيتعبك اعطيه، لو ما تبيش تدفع له ما يبيش يزيد عليك اكثر مما انت فيه ما تعطيش. لا لا ما لا خليك هيك خير، وكان استساعة تحول في تركينا تاني إن شاء الله، ربي يوسع علينا وعليك إن شاء الله خير. ماشي ماشي. السلام عليكم. آخر اتصال بس تمام نصيب. الأخت بنت الوطن سألت عليه مسألة، إن هي تلقت في الخبزة والشاربة اللي هي كلمة التستمال، يعني بعض من الناس الآن ما يعرفوهاش، طاحت منها الشاربة بالواحد وعلقت في الخلال وشعرها بان، فنظر لها أحد الجيران، ولما قالت استغفر الله استغفر الله وكذا، الجار غض بصره. هو بداية المرأة المفروض أنها ما تطبصش برا من بيتها مهما يكون، حتى وإن لابس الفضفاض إلا لضرورة. يعني أنت الآن لو مثلا دفيتي الماكل هكي برجلك، ولا خذيت عصا ودفيتيها، كان أسلم من أنك تبصي، لكن في النهاية لا إثم عليك. والراجل هذا بارك الله فيه إنه هو غض بصره، هو ممكن فوجئ بالمنظر قدامه قاعد يشبح لما أنت قلت استغفر الله، يعني رجع له شاهد العقد، يعني ما كانش ينظر بسوء نية. فأنت ما عليك شيء، وبإذن الله تعالى نقوله حتى هو ما عليه شيء. ومرة تانية المرأة مثلا لما تمشي لسوق ولا تمشي لخضرة، يعني نلاحظوا فيها، ما نبوش نقوله حرام المرأة تخش لسوق ولا خضرة ولا كذا، لكن ما تقعدش تطبص في كل مكان، يعني الصندوق الخضرة لوطة تقعد مطبصة توازي، في النهاية بكل دير القرفصاء يعني في النهاية، وحتى هي فيها وما فيها. لكن مسألة تطبص المرأة وتبدأ في زحمة وكذا، راهو منظر مش لائق بكل بكل بكل، وممكن حتى الناس يحطوا علامات استفهام على المرأة، لأن المرأة مطالبة بالستر أيما مطالبة. فمسألة أن المرأة تبصك وتساوم وكذا مسألة ينبغي الانتباه لها. مسألة الوسوسة، الوسواس يا أختي لا حل له إلا العمل بخلاف ما يقول. الدعاء ليس علاجا أساسيا، والرقية ليست علاجا أساسيا، هي علاجات مساعدة، لكن العلاج الأساسي أن تعمل بخلاف ما يقول. قالك حي والله وضوءك باطل، قول له باطل ونبي نصلي به. حي والله ما قريتش الفاتحة في الصلاة، ايه ما قريتهاش ونبي نكمل. حي صليت ثلاث ركعات مش أربعة، ايه صليت ثلاث ركعات ونبي نسلم. هيك لو ضغطت على روحك أسبوعين ثلاثة حيذهب الوسواس. لو تبي تقعد تطيع فيه حيزيد عليك. يعني اني مشيت يقول حي والله بعد ما كملت الوضوء يقول لي رجلك اليسار ما درتهاش، نمشي ندير رجلي اليسار. واني طالع يقول لي حي ما نسيت ودانك، نمشي لوداني نديرهم. حي يعني في ناس يحكى عنهم انه يجي من الاذان ويقعد يتوضى لين الجماعه يصلوا، هو يمشي خش لبدايه الباب ويولي، كيف يعدل القعميص طيب ينوض ويولي يعاود في الوضوء، يمشي خطوتين ويولي. هذا وسواس كبير. والإشكالية وين؟ الإشكالية أن هذا الوسواس هي طاعة للشيطان وليس طاعة للرحمن كما يقول الفقهاء، وبيمشي بيك راه بيبدأ بيك في النجاسة، بعدين بيخش فيك الطهارة، بعدين بيخش فيك الصلاة، بعدين بيخش فيك الصوم، ويمشي يمشي لن يوصل في العقيدة. راه في ناس الآن يتصلوا بي كأن يبيني نقول له أنت كافر بالسيف. تقول يا ودي مش كافر، وهذا وسواس وفوتة، واللي درت أصلا ما ليش علاقة بالكفر لا من قريب لا من بعيد. يقول له شكرا بارك الله فيك. وتاني يوم نلقى بعت لي سؤال، لا ما وني هيك قصدي، لا ما يعني التتبع. وهذه راه مش حالة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، يعني نقول في الكلام هذا لأن يعني أصعب مسائل الجينة مسائل الوسواس على ال 14-13. تضطر أن تطول، تضطر أن تعاود الشرع 20 مرة، تضطر أن تعلي صوتك من كثرة الانسجام والواحد، وتعود له ويقول لك باي ما واني درت هكي، تقول له ايه هذا وسواس وهذا ما تعدلش عليه. تمام هكي يقول لك لا ما واني درت هكي، وعودك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن معناها تشعر بروحك خلاص. مسائل الوسواس لابد من الانتباه لها. يعني توني مثلا نصلي اليوم، هي اليوم ما قريتش الفاتحة، نعودها. مثلا جيتني يوم انت درت سجدة واحدة من الزوز، ثالث يوم اللي يقول اللي ما نسمعاش نكمل صلاتي وخلاص. من ثالث يوم معاش نصير أسبوعين، لأن كان صيرت أسبوعين بيولي العلاج صعب. فمن أول يوم تاني يوم بالكثير ثالث يوم وسوس، معناه أنت راك بتخش في الوسواس. أبدأ عالج من الآن، تدير مرة اثنين يمشي مني طول، أنا نحكي على تجربة شخصية، راه يمشي منك طول. حي الوضوء مش عارف شني، حي قطرة بول، حي مش عارف شني. لو جاتك المسألة مرتين فجرت بعضهم، المرة الثالثة ما تعدلش عليه، يمشي منك طول. تعدل عليه للعشرين تبي ثلاثة أربع أيام علاج. تسمع لمية مرة تبي شهر علاج. تسمع لميتين مرة العلاج يبدأ قريب من المستحيل. فمن اللي الإنسان، هذه نصيحة، من اللي يتعاود عليك مرتين ثلاثة المرة الرابعة خالفة بجرط بعضهم، طبعا بجرط بعضهم، لأن هذه دلالة على الوسواس. لكن أنا مرة في الأسبوع اللي فات صارت لي حاجة وبعد أسبوع ولا أسبوعين صير لي حاجة تانية، لا هذا شك نعمل به. لكن لما يكثر عليك الشك مرتين ثلاثة لابد تقص دابرة بكري. نقول لك تقص دابرة لأن فعلا دابيره سيء وعاقبته وخيمة. راهو نسوين، خاصة نسوين، يعني في حتى رجال خاصة نسوين راهو يبكوا لما يتصلوا، وتوصل بهم لمرض، يمشوا ل شنو اسمه هذا الطبيب النفسي، ويخش بهم في الوسواس القهري. انت من الاول قص عليه الطريق، من الاول قص عليه الطريق. فانت يقول لك حي والله الولد هذا عليه بول ووقف على المنادير، خلي يوقف مانيش غسلتهم. طبعا هو شو بيصير، بيبدا يضغط عليك لما بتعالج عليه، بيضغط عليك بدل كان في اليوم يوسوسك ثلاث مرات مثلا، لما تبي تبدا تعالج وبتعمل ما بخلاف ما يقول حي يوسوس لك 100 مرة ولا 200 مرة. لو خالفته في 200 مرة حيضعف يضعف يضعف يضعف لين ينتهي. لو سيرته يعني اتصلت بي امرأة الساعة 3 في الليل، لين استغربت يعني كلمتني فلانة باي كذا كذا الوسواس القهري الصوم الوسواس القهري. المهم قعدت معها ما شاء الله وقلت لها قولي لي شنو يصير معاك. كلمتني بعد فترة قلت لي والله مشي معي العلاج هذا متاع أترك أترك مشي معي. كلمتني بعد 3 شهور قلت لي ما صار شيء كل شيء ولا. قلت لها الآن معاش نقدر نعود لك، أنت جربت العلاج والعلاج نفع بيك، ما فيش داعي نجربه تاني، استمري على العلاج هذا. فأنت تسلم روحك للشيطان يتعبك، تخالف الشيطان ترتاح. ولذلك كما قلت الفقهاء يقولون من يتتبع الوسواس فليعلم أنه يطيع الشيطان ولا يطيع الرحمن، لأن ظاهر الأمر أن في أجر. أني لما توضيت مرة ودال لي شك وسوس لي ودال لي شك، عودت مرة تانية المرة تانية فيها أجر، عودت المرة الثالثة فيها أجر، المرة الرابعة فيها أجر لو كان الوضع طبيعي. لكن لا أنت هني ما تحصلش في الأجر، راك تحصل في الإثم، لأن تخلي الوسواس هو اللي يقود فيك. في اللي جاي الوسواس في الطلاق متبهدل تبهديلة ما الله بها عليم، يعني حتى يفكر في زردة مش عارف كيف يدور بها يدور بها يدور بها لأن يبي يطلعها طلاق. وهذا كلام نحكي لكم من واقع، راه مش كلام تنظير وخلاص. فقص عليه من البداية، ما تخليش. وانت حتى على فرض مثلا قالك انت ما قريتش الفاتحة وما باش تاخذ بكلامه وما عودتهاش، حتى لو انت ما قريتهاش صلاتك مقبولة عند الله عز وجل، لأنه هو اللي هيك قال لك دير، هو اللي قال لك علاج الوسواس يكون بخلاف ما يفعل شرع هيك قال. والناس جربت ولقيت هذا هو العلاج. طبعا مع الدعاء بعد ذلك اللي متطور به الحالة انه يدعي ان ربي يفك منه وياخذ مية رقية، لكن زي ما قلنا هذه علاجات ثانوية. لو يرقي ويدعي وهو كل ما يقول للشيطان حاجة يعودها، كل ما يعود في الصلاة 10 مرات ويعود في الوضوء 20 مرة ويغسل في الحوش 30 مرة، يعني في اللي ترى في دار الإفتاء حتى نكلم زوجها كل يوم. قديمة شوية هي القصة، يبدو أن أمورها مشت بعد ذلك. كل يوم على الأقل عندي نيم 21 دقيقة، من 20 دقيقة ل34 للنص ساعة ل29، ونقول أرى أول ما بنسمع صوتك معاش بنرد عليك، لأن ما دام تسألي فيها معناه قاعد الوسواس مسيطر عليك. وتقول لي باي ما فيش فايدة، تاني يوم تتصل بي نين تتصل بي، ما خلت واحد ما اتصلتش بيه. فلين دار الإفتاء اتصلوا بزوجها قالوا لها راه لابد ما تكون معين. يعني واحد من العلاجات هذه زي لما تشك في النجاسة نقول لها كلمي زوجك ولا في نجاسة هني، لا ما فيش ما خلاص باش ترتاح. والأفضل أن ما تكلماش أصلا، تعمل بأن ما فيش نجاسة حتى وهي فيه، مادام مش واضحة ومش أي واحد بيشوف النجاسة ما تعملش بها أصلا وما تعدلش وتستمر. وحتى لو طلعت فيه نجاسة هي بالنسبة لها معفو عنها، لأن الضنك اللي هي فيه أكثر من الذي يصاب بالنجاسة في ثيابه مرة في اليوم، أكثر بعشرات المرات، فكيف يعفى عن هذا ولا يعفى عن ذاك. السيد يونس يحكي عن الانسجام عن النقال. والله مصيبة النقال هذا، ميزة ومصيبة. يعني الآن أي واحد دار النقال سنة سنتين تقول له سيبة، مستحيل يقول لك نسيبة، ما نقدرش نعيش بلا بيه. هو يخيل له يعني توا ماشي في مرحلة أني نعيش بلا بيه، ماشي وقاعد مش كل اليوم روح من العمل اللوحة على ساعة واحد في الليل ولا كذا، كان شفت واتساب ولا كذا باش نجاوب الإجابات ولا كان في حاجة ضرورية. لكن الناس يعني الآن واحد من الناس نقول مش عارف مثلا زمان لما نبوا ننسقوا بنتلاقوا في مكان بعيد كيف كنا ننسقوا وكيف كنا نتلاقوا فيه المكان هذاك. يعني انت تمشي لعندك هاتف كيف تتصل بصاحبك تعرف اطلع ولا ما اطلعش، اخطر له ولا ما اخطرلاش، اعرف المكان وين ولا ما اعرفش المكان وين. هذه كلها قبل تقول غريبة مش عارف كيف الناس كانوا يديروا في مواعيد ويتلاقوا. الآن هذا كله ميسر، الاتصالات الدولية عن طريق الواتساب هذا كان عرس باش تكلم واحد برا تبدأ خايف على الرصيد على المبلغ لأنه يكون كبير. الآن تهدرز أنت وياه صوت وصورة حتى ساعة بقرشين ولا ثلاثة قروش، بالإضافة للمسائل الأخرى الجيدة. الآن معظم الشركات تخدم بالواتساب ولا تخدم بالإيميل، ما نش فاضي كل يوم نبعث لك واحد وشبح يلقاك وشبح، لا نبعث لك إيميل وانت مسؤول عليه، الإيميل قدامي في الشركة ولا في المصلحة ما قريتاش انت مسؤول. فهذا يتطلب انه لابد يكون عندي واحد، لابد يكون عندي معرفة أحوال المسلمين والتطورات، هذا كله مهم جدا جدا نقال. لكن خش بنا في مرحلة الإدمان، يعني الأطفال الصغار يقعد يصر على الكبار لين يعطوا مرة اثنين ثلاثة أربعة ويعيط ويخبط ويعيط ويخبط لين تلقى روحك أعطيه التلفون بالسيف خلاص من الصداع، أنت مروح من العمل ربي يعلم بيك، جاك أعطيني التلفون، لا يا ولدي أعطيني التلفون، لا يا ولدي يعيط فبتقيل بتقضي عليك 20 مرة أعطيني التلفون فبتعطيه التلفون. وكلهم يقولوا أن قبل 5 سنين جريمة أن يعطى الطفل التلفون. برا شوف الآن في ولد ما يخدش التلفون ويقعد عليه بالساعة والساعتين والثلاثة وربما حتى أكثر، هذه مضرة من ناحية. والمضرة الأسوأ في الحياة الزوجية، فتش التلفون زوجي لقيت كذا كذا، زوجتي لقيت مكالمة كذا كذا، زوجتي تخش للمواقع، لا مش زوجي مش عارف شني لقيت عنده. وبرا عاد حوادث الطلاق التي حدثت من الجوال حدت ولا حرج. فالإشكالية ان احنا الآن نستعمله في 1% من الخير و 99% أقل ما يقال إنه مش خير، كان مش شر. قداش من ولي الأمر؟ والله الموضوع صعب باش الآن ولدك ما تشري لاش نقال ولا بنتك ما تشري لاش نقال وهي كل الشباب اللي معاه ولا البنات اللي معاها عندهم، ما مستحيل أب يعني إلا كان جلد وقوي و بتقول له تابع، بيتابع يوم اثنين ثلاثة عشرة وبعدين بيتجاوز الموضوع، ماش يتابع لأن المسألة يوميا. فما يلقى إلى الطفل أيضا قصص الشبهات على الإسلام وقصص النسوية وقصص الملحدين كله واخد شغل غير عادي في الشباب الليبيين للأسف، شغل غير عادي من ناحية الشر مش من ناحية الخير. فهي مصيبة لابد منها، كونها مصيبة هذه مصيبة، والمصيبة التي أشد منها أنها لابد منها. يعني ني الآن تعب لأن ما عنديش الواتساب عندي البيلة، تعب لأن ما عنديش الواتساب على الهاتف، هل من الأصدقاء لأنه كان عندي على الهاتف وبعدين سيبته، هلبة من أصدقائي لموا فيه وكيف وبعتنا لك وما تقول ليش وكذا، وأنا قاوم في نفسي ما نبيش ناخده صراحة، لأن على الأقل على الأقل هذا لما يبدأ عندك الهاتف الساعة ساعتين في اليوم ضايعات، هذا زي ما نشوف فيك مهما تكون اشبح شني، مدام هو فيدك وعندك انترنت هذه مش عارف مباراة، فلان متعارك مع فلان، فتلقى روحك هذه الساعة ساعة ونص على الأقل قبل ما ترقد تاخذها. حتى النوم يعني كل الناس اللي نعرفهم عندهم تلفونات قبل ما يرقد بيقعد يشبح للتلفون على الأقل على الأقل مليح نص ساعة، وتضيع مسكر، هذا فيه ضرر على كل أجزاء العين، ويخلي النوم طبيا مش مستقر، وخاصة الريلز هذا فترة واحد دار حادثة تتفترش الفقرة اللي بعدها تضحك، الفقرة اللي بعدها قرآن، الفقرة اللي بعدها مراش وضحها كيف، الفقرة اللي بعدها مكد، الفقرة اللي بعدها ضحك، الفقرة اللي بعدها حكمة، الفقرة اللي بعدها لغز. فحتى الدماغ دماغ الكبير يصير له خلل فيرقد هو مشوش، فما بالك لما الكلام هذا يصير للطفل يعني. المهم المشكلة النقال هذه مشكلة عويصة، واللي أشر من أنها مشكلة أنها مشكلة لابد منها، هذه المشكلة اللي أكبر من المشكلة الأولى. سيد أبو بكر يسأل: الدين أم الأخلاق؟ الدين يقدم الأخلاق على العبادات أو يقدم العبادات على الأخلاق؟ هو كل واحد الدين، الدين كل واحد، ولكن العبادات هي الجذور والأخلاق هي الورد ولا الحاجة اللي فوق. قد تكون جذور، قد تكون جذور ولا تكون أخلاق، لكن ما تكونش أخلاق بدون جذور. مش هتلقى أنت ورد ولوطة ما فيش عروق، مش هتلقى تمار ولوطة ما فيش عروق. فالعبادات أصلا كلها هي لتهذيب النفس وتعويضها على الأخلاق الحسنة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحشاء والمنكر هذا أخلاق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أصلا هو تعويض على معرفة حال الفقراء والإحسان إليهم. الزكاة كذلك، الحج تعويض على تهذيب النفس، وأن تستصغر نفسك أمام عظمة البارئ عز وجل ويكون فيك تواضع. تواضع أخلاق، تنحيل الكبر أخلاق. فهم في الحقيقة ما نقدرش نقولوا له والله دير العبادات ولوح الأخلاق، ما ينفعش، ولا نقولوا له أخلاق وما تديرش عبادات، ما ينفعش. يعني صعب جدا أن تلقى واحد أخلاقه مع الناس باهية وعباداته كلها مضروبة، مستحيل. وارد أنك تلقى واحد عنده عبادات وأخلاقه زفتة، لأن عباداته ما هيش بالطريقة اللي تخليه يحسن الأخلاق، أو غير هيك قطع ملام مخلص، لا ينسجم معها، لا يشعر بقيمتها، فما تأثرش عليه من ناحية الأخلاق. لكن اللي تأثر في العبادات قطعا ستكون أخلاقه حسنة. هذا من ناحية أن الاثنين زي بعضهم ما فيش أهمية، لكن من ناحية الإثم، إثم الأخلاق أكبر من إثم العبادات. أنني سبيت، هذه مخالفة للعبادة، سبيت هيك بيني وبين روحي، هذه مخالفة للبارئ عز وجل. لكن لما سبيت شخص ثاني، هذه اللي سبيت بروحي ما تأذاش مني واحد مسلم، هذه بيني وبين ربي، الغفران للبارئ من البارئ عز وجل سهل. لكن لما نسب واحد ثاني ما ينفعش نتوب هيك، لما نتوب اللي بيني وبين ربي يقبل مني، لكن لما نسب واحد ثاني ما ينفعش نتوب هيك وخلاص، لابد أن نمشي نطلب منه السماح. ولو ما سمحتاش يوم القيامة يا بيلو علي سيئاته يا بياخذ من حسناتي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وقالوا له: اللي ما عنداش درهم ولا دينار. قال لهم: لا، يأتي بجبال من الحسنات، ولكن سفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، با يبدو يأخذ منا في الحسنات، يأخذ منا مقابل الأخلاق، لأن هذا نتكلم في أخلاق. قال جبال من الحسنات، معناه عنده عبادات، عنده عبادات، لكن أخلاقه سيئة، سفرت للعداد، مش صفرت للعداد بس، هذه الجبال كلها انتقلت للناس اللي سبهم واللي ضربهم واللي درس قدامهم وما خلاهمش يطلعوا واللي لوح قدامهم الكناسة واللي هادو كلهم ياخذوا منه حسناته، تموا حسناته ومزال الناس يطالبوا فيه يقولوا لهم بقى خلاص الميزة بتاع الحسنات معاش عندكم، خذوا من سيئاتكم وحطوا عليه. هذه لا ترد في العبادات، واحد مقصر شوية في الصلاة، واحد في صومة مثلا يرقد هلبة ولا يسب ولا كذا، ما ما ما ما تجيش ما ياخدوش منه نتيجة العبادات. قد يغفر الله والله وقد يعذبه بمقدار ذلك النقص، لكن ما يخدش من حسناته ولا يخذف عليه سيئات الآخرين. والدليل متاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لامرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار في رواية، في رواية لا خير فيها هي من أهل النار، وقالوا لامرأة تانية تصلي فرضها ما عندهاش الصيام وتتصدق بالأقط وكأن حاجات بسيطة ولا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة. والله هي في الجنة. الفارق بينهم هذه عباداتها أكثر ولكن أخلاقها سيئة خشت للنار، هذه عباداتها بسيطة. ما ينفعش نقول واحد ما عندهش عبادات وأخلاقها راقية بيخش الجنة، هذه ما هناكش الكلام هذا. راه يعني واحد إتيكيت، يقولوا إتيكيت يعني ليدر السيارة غلط ولا يغلط فيك ولا كذا، لكن لا يصلي لا يصيم لا يحج لا يزكي، هذا ما نقولوش ناجرة ولا. الدين كل واحد عبادات وأخلاق، فهذه بدون هذه ما تنفعش وهذه بدون هذه ما تنفعش، الاثنين ما ينفعوش، اللي ينفعوا الاثنين مع بعضهم، وبمقدار التقصير في كل واحدة منها ينال المرء جزاءه يوم القيامة. السيد أبو علي قالني من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد أصلي في الحفاظ في بقايا، لا حرج في ذلك. هو الآن المسألة مالية وجسمية، إذا كان أنت ربي منعم عليك وتقدر تشري الحفاظات عادي في كل مرة تغير، ومن ناحية البدنية ما تتعبش ناسك وانت مش طايب يعني يقدروا يغيروا لك، الأفضل أن تغير لكل صلاة أو الواجب أنك تغير لكل صلاة. لكن إذا لم تكن بهذه الطريقة حقها غالي، غالية جدا، كان كل صلاة بنديروا لها واحد معناها تبي ميزانية، واني مش كل الناس عندها ميزانية نقولوا لها صلي فيه ولو فيه بقايا عادي. لا قال أني عندي ميزانية ونقدر نلبس حتى 1000 طرف في اليوم عادي ما يهمنيش، ولكن جسمي طايب راهو بيلفتوني على اليمين وبيلفتوني على اليسار وبيشحوا من تحت وبيديروا، هذا بيزيد يتعبني في المرض، قولوا له صلي بيه عادي. إذا كان هذان الأمران لا يضرانه ولا يضرانه والناس اللي يديروا أيضا ما يضروش، لأن حتى الناس قال أنت كل صلاة تعالى بدل لي تعالى بدل لي تعالى بدل لي، ممكن شهر 2 حتى الولد تطير له. فغالب الناس اللي يسألوا لما نقولوا لهم على الشروط هذه يقولوا ما فيش، ففي الغالب أن الصلاة بها جائزة ولا حرج، لأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، هذا مش ناسي لكنه غير قادر إما ماليا وإما جسديا وإما من قبيل الناس اللي بيبدلوا له، مثال نقولوا له صلي وصلاتك صحيحة. هل يجوز إبدال نصاب الذهب بالفضة لمصلحة الفقير؟ الآن نصاب الذهب 94,000، نصاب الفضة ممكن 9,000، واني عندي 12,000، لو بنحسب بالذهب معلية الزكاة، فاني نبي نحسبها بالفضة باش نزكي الفقير لا يضيع عليه، زكي خير وبركة، إذا لم تكتب لك زكاة فهي صدقة، وإذا كتبت لك زكاة فالخير أكثر، توكل عليه ربي عادي. لكن لماذا لا الفقهاء لا يحسبونها بالفضة؟ لأن أصلا اللي عنده 9,000 الآن في ليبيا غني، هو حتى اللي عنده 94,000 قريب معاش غني نتيجة تعقيدات الحياة، فما بالك باللي عنده 9,000؟ يعني تفسد السيارة مش بيشري سيارة جديدة، تفسد السيارة يلقى روحه يتصلف باش يصلحها، تفسد له الثلاجة، ثلاجة من 2000 و 3000 وانت طالع، هذا النوعيات اللي الرديئة الباهية حتى ب8 و9، الغسالة ب 3600 وكذا، فما هوش غني اللي عنده 9000 دينار. هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية إن الناس يكنزون الذهب ولا يكنزون الفضة. ترى تعالى واحد قول له أنت شنو مخلي لليام، في حد يقول لك نخزن في الفضة، كله يقول لك نشري في الذهب. وبالتالي التعامل الغالب بالذهب، فينبغي أن يكون التعويل عليه. ونصاب الفضة، الفضة ليس حامله أو واجده يعتبر غنيا، فما تطالبوش بالزكاة. وبالتالي هذا، لكن واحد قال لا لا، ني مالي مال الكلام هذا، ني نبي نعطي حق ربي، عندي 10000 ونصاب الفضة 9000، نبي نزكي 10000 حال عليها الحول طبعا. قولوا له زكي عادي، قولوا له حرام عليك راهو. فرق ان احنا نحسبه بالذهب شيء، وفرق انه هو يبي يقول لي نخرج بالفضه شيء، في حد يقول له حرام عليك ولا لا لا عادي زكي وان شاء الله ربي يتقبل منك. السيد ابو طه يسال على الطريق بعد غوط الرمان الى القرابولي، هو مش من بعد غوط الرمان، هو من مستشفى القلب يا اخي، حتى قبل مستشفى القلب، قبل بالك البيفي ولا ما فيش ضيرة، والقيادة في الليل مجازفة حقيقة، وخاصة لجماعة النظارات مجازفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أراو الطريق هذه الساحل بلضي جريمة، جريمة بمعنى الكلمة، لكن الدولة متجاوزة الموضوع، يعني فايت الموضوع بالليبي، كأن أرواح الناس هذو لعبة ولا كذا. وظن أن معظم ليبيا هكي، مش غير المنطقة اللي قال عليها. أرى وزمان مشيت برا واحدة في حياتي اللي سبها، كانوا فيها ذو البطم العاكسة حقيقة، كانت حلا بسيطا أرخص وحل جذري، ورام دايرها في النصف، القدافي دايرها في النصف بس، لكن للأمانة من 10 كيلو وانت عارف المنعطفات وين والدنيا كيف ماشية، وتعرف روحك في وسط الطريق ولا في الجنب ولا كيف. فمشكلتنا احنا في الفساد، مشكلتنا في الفساد، حتى الخطوط اللي يديروا فيها شهرين ثلاثة وفمن له، يجيبوا في أرض نوعية تبدأ مش عاكسة في الليل، وأول فرمل عليها ولا غبرة ولا كذا ما عاش تلقى لها جرة بكل. فحتى بنقوله دير الخطوط بس نعرفوا حل، ممكن يفوتنا 2-3 أسابيع وبعدين نرجع لنفس المشكلة الأولى. إن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. اللي قال المفروض المصريين ما يخليهمش يشدوا للخضرة ولا الخبز، أنا معاك، أني معاك، جيب لي ليبيين يخدموا خبزة ترى، جيب لي ليبيين يخدموا خضرة ترى، مش حتلقى. وبالتالي مش حل إن ما يشدوش بس، لهم لازم ما يشدوا بالسيف علينا للأسف، لأن إحنا نحسب روحنا يعني شعب الله المختار، فلازم يديروا لي خبزتي، ولازم ما يديروا لي الصور متاعي، ولازم ما يديروا لي المايولكا، ولازم ما يديروا لي الخضرة، ولازم ما يديروا لي الحمل. نادر جدا اللي تلقى ليبيين يخدموا في الكلام هذا، حتى اللي يخدم مشرف بس، حتى اللي عنده جزار ليبي مش هو اللي عاند، تلقاه جايب مصاروة ولا أفريقيين ويخدموا له. لكن الحل أن الدولة تراقب، أن الدولة تراقب وتسكر، وهذا الجماعة اللي لقوه عندهم المبيدات ترى مسألة تسكر له بس، هذه ما تمشيش راهو، ولا حتى تحبسه بس. اللي عالم ان هذه مسرطنة وجايبها ويبيع فيها، ولا لو ما اخذاش عقاب رادع تقدر الدولة، ما نبيش نقول شن هو ني العقاب الرادع، لكن عقاب رادع فعلا لمثله إشكالية. خرج علينا بالأمس مجموعة من الناس مدايرين بيان قالوا والله المحاصيل بتفسد لأنكم سكرتوا المبيدات، تخلي تفسد نقعدوا جيعانين ولا نقعدوا بالسرطان. يعني في سرت واحد قال لي إحصائية مش عارف في 3 شهور ولا كذا 2000 مصاب بالسرطان، يعني هذه ممكن فبريكا كلها ما تلقاهاش ولا في ألمانيا كلها ما تلقاهاش ولا في سنة. إحنا في منطقة ما فيهاش 100,000 تلقى فيها 2000 مصاب في 3 شهور. ينبغي للدولة أن تضع حدا لهذا الأمر. الناس فعليا لما كثرة تبدو يقول لك أزرع في حوشك وحيتحركوا، لو جاع الليبيين في بطونهم حيتحركوا، لكن مادام ما جاعوش قاعدين يلفقوا يديروا في حلول تلفيقية وإن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. فالقصة مش قصة مصري ولا تمشي ولا ما تمشيش، وإن كان المصريون حقيقة أكثر سوءا من غيرهم الأمانة هك، لكن راقبة وخذ منا ضرائب وجعل له كفيل وفلوس خرهم اللي يخش لمصر الآن قريب يطلعوا حتى مش لتيتة، كان يلقوا طلعوا حتى مش لتيتة مع الإهانات وكذا. احنا ما نبوش نديروا زيهم، لكن نبوا نحموا روحنا، بس نبوا نحموا روحنا. فالحقيقة والله ما مسألة يعني صعبة جدا جدا جدا. السيد سعد قال عندي صديق، هو سكر الخط لكن قال عندي صديق كتب في وقت الثورة كتب حوازة لصاحبة واعطاها فلوس، وقال له يعني حسب ما فهمت من السؤال الأول قال الفلوس اصرف منهم على الحوازة، وكانت تبي حاجة خود، وكان أني ما وليتش وهرب لخارج ليبيا، وكان ما وليتش أعطيها للورثة. هو طبق الجزء الأول أنه هو أعطيه للورثة، يبقى المبلغ اللي أعطاه هذا يقول عليه للورثة ولا لا؟ إذا كان آخر كلمة هو قالها، لأن كلامه الأول عكس الأخير أو الأخير عكس الأول، قال حلال عليك. إذا كان قال حلال عليك بهذه الطريقة أصرف منه على الحوازة والباقي حلال عليك، هذا ما يقول لهمش، وحتى لو قال لهم يقول لي حلال عليك وأعلم في خيلكم أركبوه، حتى بالقانون ما عندهم شيرة. يجي يقول لا لا ما أعطاني شيء، خلاص أقول لهم عندكم بينة؟ لا ما عندناش، فمن لا تم القضية، ما فيش قضية أصلا هي. فإذا قال حلال عليك هذا الحكم اللي قلت لك عليه، لا يقول لهم وياخذه وماشي الأمور. إذا قال أصرف منا على الحوازة وكانك استحقيت خود، رأوا اللي ما استحقاش وفضل هذا ليس من حقي، يعطيه للورثة، واللي استحقه واللي دفعه على الحوازة هذاك تمام معاش يطالب به مرة أخرى. فأني كلمت سيد سعد قلت له يا ريت يتصل، لكن هذا هو التفصيل. إذا قال الحلال عليك تمام لي، هو قال له صرف منا على الحوازة وكانك استحقيت خود بهذا المعنى وما زادش، كان استحق حاجة قبل ما يرد الحوازة واخذها تمام، وكان ما استحق شيء ولا استحق واخذه وفضل له مبلغ، المبلغ هذا لابد أن يرده إلى الورثة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول

0: فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كان هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرقيلية زي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا، يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
4: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم، بارك الله فيك.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك

0: ذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء. غر منه واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
2: ضاع نعم.
0: لا لا في صورة
2: في الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
2: كل حد عارف يعني.
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير.
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترهتي ان الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
2: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
4: المعتدة
3: انطلق
4: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
2: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل شبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
0: والله هي هذه مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000.
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسابها سبعة، يقولهم ديروا لي في التحويل المال سبعة بس، لأن راوا السنة اللي فاتوا سبعة فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلولها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة اللي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترق وبينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
4: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
4: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تأمل ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
4: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معهم بتتم معهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف هو، أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
0: تستمعون الآن
6: إلى برنامج الإسلام والحياة.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
9: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هيك يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
8: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
9: يعني والله إن شاء الله تكلمنا عليها.
8: نعم تكلمت عليها شيخنا.
9: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
8: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن النتيجة أو نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
9: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
11: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد.
10: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
11: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
10: كل نقاط ما تلعب تحول
11: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
10: أكيد
11: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني. لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني، في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
10: أو سلعة
11: أو سلعة. إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت بالمسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
10: يألف المنكر يعني.
11: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني، طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
10: ينفع بها
11: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني، حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة، بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
8: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
12: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق

0: الجهة مرخص لها، فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو أطلب يعني معناه، شرح لمعانيه يعني.
2: هو الآن
1: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث أن واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء من هذا؟
1: هو حديث عزة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع
0: التكبر،
1: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين النبي صلى الله عليه وسلم، في لما ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط، يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة والكوفة، والله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال والله على ما أذكر قال لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين، يعني فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت، يعني ليس خيالا. لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، لأن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، به بتقول لا شيخ خلينا من العرف وكذا، هو مش عرف العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان،
0: حملوا الأحاديث على بعضها
1: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا إما المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره، فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد، لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام، وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة، من أئمة المذاهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب، في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
0: والله شيخنا بارك الله فيكم.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز

0: الشريعة باب.
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزور.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له، له الملك وله الحمد.

0: من رياض الصالحين كتاب آداب النوم والاضطجاع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص، وقيل التبعة.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
1: من

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس. فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال 30. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث.

الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلِ.

فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات الماضية عن بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام وما جرى في المرحلة الأولى من تاريخ البشرية، نبدأ اليوم مرحلة جديدة من هذا التاريخ مع أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد انتشار الشرك، وهو نبي الله نوح عليه السلام. لكن قبل أن نبدأ الحديث عن نوح عليه السلام، نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا في جميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: بارك الله فيك شيخنا. قبل أن نبدأ في الحديث عن نوح عليه السلام، فضيلة الشيخ، نريد أن توضح كم كانت المدة تقريبيا بين آدم ونوح عليهما السلام، وهل ورد في ذلك دليل صحيح، وكيف كانت حياة الناس في تلك القرون الأولى بعد آدم عليه السلام أو بعد وفاة آدم عليه السلام؟ تفضل فضيلة الشيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما ذكرت شيخ مالك، اللي هو بعد ما تكلمنا عن آدم عليه السلام، نبدأ الحديث عن سيدنا نوح عليه السلام، وبينهما وثبة هائلة يعني لا ندري مداها، ولذلك اختلف أهل العلم في المدة بين آدم ونوح عليهما السلام. وردت في ذلك بعض الحديث، منها ما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال لما قال كم كان بينه، يعني بين آدم عليه السلام وبين نوح، فقال 10 قرون، فقال 10 قرون. وفي حديث ابن عباس كان بين نوح وآدم
0: 1000 عام،
1: يعني 10 قرون، يعني كلهم على الإسلام. نعم، وكلهم على الإسلام، يقصد من كلهم على الفطر، يعني على التوحيد. وهذا المعنى كما ذكر ابن جرير في تاريخه وغيره من المفسرين، وروي عن جماعة من السلف، أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، يعني كلهم على ملة الحق، وأن الكفر بالله جل وعلا إنما حدث في القرن الذي بعث فيه نوح عليه السلام. ولذلك قالوا أن أول نبي أرسله الله جل وعلا إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى التوحيد هو نوح عليه السلام. وهذا كله يؤكد أن المدة بين آدم ونوح عليهما السلام في فترة ما بينهم، يعني
0: فترة طويلة.
1: نعم، يعني في بعض أهل العلم يقول الفترة، يعني المدة يعني أكثر مما ذكره المؤرخون، في يقول يعني 100، المدة هذه أكبر المؤرخون، بعض منهم يقول حتى 126 سنة، ولكن هذا كله ما فيش
0: اعتماد. 10 قرون أعتقد.
1: لا، هذه 1000 عام. نعم، لكن بعض الذين ذكروا يعني ذكروا المدة، خصوصا ما اعتمدوا على الإسرائيليات، ذكروا يعني أسماء نوح إلى آدم، وذكرهم بالأسماء، وذكروا أنه 126 عام، لكن هذا لا شك أن فيه يعني فيه ما فيه.
0: فيش قصدك شيخنا أنبياء أو رسل ما بيناتهم زاز؟
1: نعم،
0: فيه رسل وأنبياء.
1: لا، هذا طبعا فيه ما ذكر فقط ابن كثير يعني وغيره من أهل العلم، أن إدريس عليه السلام هو بينهما، لكن سنذكر أن الراجح أن بين آدم ونوح ليس هناك نبي. لكن اللي اعتمدوا على الكل على الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات ذكروا يعني مولد نوح ومولد آدم، وبيناتهم 126 أو 146 على الأكثر، فالعمود النسب بين آدم وبين نوح عليهم السلام 10 آباء، يتناسب مع القرون الـ10 المذكورة في الآثار السابقة، ومن زمان يذكر هما في 100 و120 وغيرها، لأن سلسلة مذكورة وذكروا فيها 10، هذا على فرض صحتها. فكل أب يعني يمثل قرن من الزمن، كان الواحد منهم يعني يعمر وطبعا فكان في تعمير، كان واحد منهم يعمر 1000 سنة أو يعني ينقص منها قليلا. لكن الخلاصة أن تحديد المدة بين آدم وبين نوح عليه السلام هو متوقف على معرفة كلمة 10 قرون. القرن طبعا في اللغة، وهذا المشهور وغيره، وهذا معروف عند المتأخرين، نعم هو 100 سنة، يعني إذا كان القرن 100 سنة زي هو المتبادر هذا عند كثير من الناس، معناه ما بينهم 1000 سنة. لكن ما ينفيش أن يكون يعني أكثر من ذلك، باعتبار يعني ابن عباس قيد هذا بمسألة الإسلام، يعني كانوا 10 قرون على الإسلام، يعني مرات فيه قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام، يعني ما كانوش على التوحيد وبقوا يعني أكثر من قرن. وطبعا فيه من أهل العلم يفسر القرن مش بالمئة سنة، فسرها بجيل من الناس، يعني القرن هو جيل من الناس كما قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يعني كان الجيل قبل نوح يعمرون يعني الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح منها مش السنة فقط، بيكون آلاف السنين، آلاف السنين على هذا القول
0: لو بتحسبها أجيال.
1: نعم، لو نحسبها جيل 10 أجيال بيكونوا يعني أكثر من 1000 سنة، ربما توصل يعني 10,000 سنة يعني. وهذا يذكر فيه بعض الكتاب حتى المعاصرين وغيره، وهذا يأيد الكلام هذا حتى الدراسات، بعض الدراسات اللي هي علاقة بالآثار وغيرها تذكر في آلاف السنين. فالخلاصة أن عندنا رأيين على القول بأنها 10 قرون، 10 قرون المقصود بالقرن هو 100 سنة، وفي قول بأن المقصود بالقرن هو
0: الجيل.
1: وإذا علمنا أن الأجيال اللي بعد آدم كانوا يعني أمة واحدة على شريعة من الله جل وعلا مدة من الزمن، وثم بعد ذلك انطمست عندهم عالم التوحيد واختلفوا فيما بينهم، وبقي بعضهم على التوحيد وانحرف آخرون عن التوحيد، لذلك بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وهذا التحول عادة يبي سنوات، يبي يعني 100 سنة وقتها مش يتم التحول هذا بهذه الصورة. فالمجتمع الأول على الكرة الأرضية ما بين آدم وبين نوح يعني كان مجتمع فردي، وبداية تكون من نبي الله آدم عليه السلام وزوجته حواء، وبعدين بطقة أسرة، وبعدين عشيرة وجماعة بشرية، وبدت في التطور وتلقي بعض العلوم، وبعد مجد القراءة والكتابة والخياطة والطب والمبادئ الأساسية ونحو ذلك. فالحضارة البشرية قبل الطوفان يعني لم تكن يعني ما فيهاش مسألة بناء السفن، والنشاط البشري في هذه المرحلة لم ما كانش نشاط يعني بشري لمجتمعات منفصلة، لا كان نشاط بشري لجماعة بشرية واحدة، وهم كلهم ذرية نبي الله آدم عليه السلام اللي هو قبل الطوفان. وطبعا أعمار الناس بداية التاريخ البشرية
0: يعني شبه كانوا في قارة واحدة،
1: نعم كانوا في مكان واحد يعني نعم. وأعمار الناس بداية التاريخ البشرية كانت طويلة، كانت يعني كان أحدهم يعمر مئات السنين. إذا كان نوح عليه السلام يعيش مع قومه نبيا رسولا قبل الطوفان 950 سنة كما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا يعني أن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة أو أكثر، وهذا يعني أن متوسط الأعمار بين آدم ونوح عليهم السلام يعني 1000 سنة، بينما أعمار الناس في زماننا هذا ما بين 60 و70 أو 80، يعني قل من تجاوز 80 من عمره. نعم، متوسط الأعمار إحنا عندنا نقدر نقول 70 سنة، يعني مدة القرن لأبناء الجيل الواحد بين آدم ونوح عليهم السلام هي 1000 سنة، بينما مدة القرن لأبناء جيلنا إحنا توا هي 70 سنة. 10 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام يعني زي ما يقول ابن عباس هي حوالي 10,000 سنة، زي ما روي هذه هي 10,000 سنة، وهذا يرجح كثير من من أهل العلم، لأن الجيل المتقدم عندهم يعني لما يقولوا 10,000 سنة ممكن هذا جيل واحد فقط، لكن هو 10 أجيال، هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا في سؤالك يرد على المستمعين، هل كان بين آدم ونوح أنبياء أو رسل؟ ولو توضحنا شيخنا ما الفرق بين النبي والرسول؟
1: ليس بين آدم ونوح رسول كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وطبعا أدخل بعض المؤرخين بينهم إدريس عليه السلام، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكر ذلك بكثير في البداية والنهاية، لكن هذا الحقيقة على الصحيح أن هذا يعني أن الراجح في هذه المسألة أنه ليس هناك رسول بين آدم ونوح. وفي جملة من الأدلة تدل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد آدم عليه السلام، ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. فهذه الآية صريحة في أن جميع الأنبياء والرسل هم من ذرية نوح عليه السلام وذرية إبراهيم، وإبراهيم هذا من ذرية نوح عليه السلام. فإذا ثبت بالإجماع أن إدريس من الأنبياء بنص كما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فتبين أن إدريس من ذرية إبراهيم ثم من ذرية نوح عليهم السلام، لأن الله جل وعلا قال إن الله جل وعلا قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. هذه الآية تبين يعني وحدة الرسالة في رجالها، فهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام، هي شجرة واحدة باسقة متشابكة الفروع، فيها النبوة وفيها الكتاب، وممتدة من فجر البشرية منذ نوح حتى إذا انتهت إلى إبراهيم، بعد ذلك تفرعت وامتدت وانبثقت النبوة من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى آخر الرسالات. فالذرية اللي جاءتها النبوة والكتب لم تكن يعني على شاكلة واحدة كما قال الله جل وعلا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، وهذا بيان. أما من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بهذه الآية تدل لأن جميع الأنبياء هم من بعد نوح عليه السلام، وبهذا يعني يتضح يعني يتضح هذا الأمر، يعني والآيات واضحة في إثبات أن جميع الأنبياء هم من ذرية نوح عليه السلام، ومن ذلك قول الله جل وعلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فيعني الصحيح هو ما ذكرنا أن ابتدأت الآية بنوح عليه السلام وبينت أن النبيين جاءوا من بعده، فنوح عليه السلام وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وممن لم يقصصهم عليه. فهذا واضح في هذه المسألة، كل الرسل تلقوا الوحي من الله جل وعلا، وما جاء أحد منهم يعني بشيء من عنده، وإذا كان الله جل وعلا كلم موسى تكليما فهذا له من الوحي، لا يعني لا يعرف أحد كيف كان يتم، لأن القرآن الكريم هو المصدر باعتباره هو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى إليه الشك، لم يفصل لنا في ذلك شيئا، فنحن لا نعلم إلا أنه كان كلاما، ولكن ما طبيعته وكيف تم وبأي حاسة أو قوة يعني كان موسى يتلقاه، كل ذلك يعني فيه من مسائل الغيب، هو ضرب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن، وما فيش يعني من غير القرآن في هذا الباب إلا يعني ليس وراءه إلا أساطير وكتابيات لا تستند إلى البرهان. فهؤلاء الرسل يعني من قص الله على رسوله منهم ومن لم يخصص يعني اقتضت عدالة الله جل وعلا أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين وينذرونهم بما أعده الله جل وعلا للكافرين العصاة من جحيم وغضب، كل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإلى الحجة البالغة في الأنفس والأفاق، وأعطى الله جل وعلا يعني البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإيمان. أيضا من الأمور اللي رجح يعني بها أهل العلم مسألة تقديم نوح عليه السلام على إدريس، أن الله جل وعلا سرد يعني قصص عدد من الرسل في سورة مريم، وذكر من بينهم إدريس عليه السلام في قوله جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بعدين جيت في هذه سورة مريم ثم بعد ذلك يعني ذكر الله جل وعلا في آخر الآية قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا طبعا دليل من أقوى الأدلة على أن إدريس من ذرية نوح، ووجه دلالة الآية واضحة على أن يعني قول الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فهي إشارة إلى أن أولئك الرسل الذين ذكرت يعني قصتهم قبل الآية، ومنهم إدريس اللي هو في الذي هو آخرهم في الذكر، دل ذلك على أن كل من سبق ذكرهم من الأنبياء هم من ذرية نوح بل ومن ذرية إبراهيم. ما عندناش دليل واضح يحدد زمان إدريس، واللي يرجح كثير من العلم أنه هو من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام وليس من أنبياء بني إسرائيل، فلم يرد ذكره في كتبهم، والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا، وأن الله جل وعلا رفعه مكانا عليا فأعلى قدره ورفع ذكره. وعلي حال يعني نكتفي بما جاء في القرآن الكريم، وهو نبي سابق على أنبياء بني إسرائيل، وأنه من ذرية نوح عليه السلام، هذا هو الظاهر من الآيات، ويعني ونبوته ثابتة كما قال الله جل وعلا من ذرية آدم، هو ممن حملنا مع نوح، هو من ذرية إبراهيم وإسرائيل، فآدم يشمل الجميع، ونوح يشمل من بعدهم، وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين، ويعقوب يشمل شجرة بني إسرائيل، وإسماعيل إليه ينتسب العرب، ومنهم خاتم النبيين، أولئك النبيون، ومعهم يعني من هدى الله جل وعلا واجتبى من الصالحين من ذريتهم، يعني صفتهم البارزة الواضحة اللي ذكر الله في القرآن سورة مريم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يعني هم ترتعش مشاعرهم حين تتلى عليهم آيات الله تبارك وتعالى، يعني لا تسعفهم الكلمات، مش يعبروا عما يخالج نفوسهم من التأثير والتأثر وتفيض العيون بالدموع ويخرون سجدا وبكيا. وهذا كله وأيضا مما يؤكد أن إدريس عليه السلام من ذرية نوح، أنه كلما ذكر نوح مع غيره من الرسل يعني فيه إشارة واضحة إلى أسبقية نوح عليه في معظم السور،
0: مقدم دائما
1: واضح دائما، وهذا واضح. شوف أنت في سورة الأنعام، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله، أو سورة التوبة، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، سورة غافر نفسها، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، من بعدهم في سورة الداريات، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، في سورة النجمة، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هذه يعني كل الآيات اللي فيها نوح فيها أنه هو الأنبياء بعده وهو قبلهم، ففي حين أن إدريس عليه السلام لم يذكر بالقبلية على غيره من الأنبياء ولو مرة واحدة في القرآن، ولو كان هذا واقع يعني لا وصف بذلك كما هو الحال في شأن نوح عليه السلام. أيضا في بعض الحديث يعني مسألة حديث أبي أمامة لما تكلمنا أن كان بينه وبين نوح 10 قرون، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون، في هذه خذوا منها أن إدريس لم يكن قبل نوح عليه السلام، واقتران نوح بآدم عليه السلام فيه في تحديد المدة دليل لأنه ليس بينهم رسول آخر، ولو كان بينهم يعني إدريس لذكر هو بدلا من آدم عليه السلام، يعني كان قلنا كان بين إدريس ونوح، كان بين آدم وإدريس، فبالتالي دل ذلك على أن النبي الذي الرسول الذي جاء بعد آدم عليه السلام هو نوح عليه السلام. أيضا حتى لما نشوفه الشيخ مالك في الحديث المشهور في الصحيحين في قول أهل الموقف يوم القيامة في الحديث الصحيح،
0: قال أنت أول،
1: نعم، لما جولي نوح عليه السلام شنو يقول، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، فهذا فيه دليل واضح على أن نوح لم يسبقه رسول بعد آدم عليه السلام. وثاني حاجة حتى بن كثير، وهو طبعا كثير ممن قدم إدريس على نوح في كتاب المعروف المشهور البداية والنهاية، وطبعا قدمه اعتمادا على ما اشتهر عند المؤرخين يعني في تقديم إدريس على نوح، وبعد ما ذكر نسب نوح اللي ذكر فيه نوح بن لامك كذا يعني كذا، وقال وابن خنوخ، وبعدين خنوخ قال وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، قال فيما يزعمون، هو دليل لأن تقديم إدريس
0: يعني هو مجرد أنه نقل،
1: هو نقل وقال فيما يزعمون، ودليل أن تقديم إدريس على نوح حتى في نظر ابن كثير هو مجرد زعم، معلش دليل. ولما نشوفه في يعني تصريح يعني تصريح ابن كثير يصرح بخلاف هذا في كتاب التفسير، كتاب التفسير لما في الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، بعدين ذكر ابن كثير قال فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخره هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح واضح من ابن كثير أنه يرى أن نوحا هو أول الرسل، بخلاف يعني ما صنع في كتاب البداية والنهاية، لعله قلد المؤرخين في ذلك، وهذا واضح. أيضا حتى في من الأدلة يستدلوا بها بعض أهل العلم في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة في اليوم رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال له إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لم يقل له يعني كما قال آدم وإبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يعني كان إدريس هو الجد الأعلى لنوح عليه السلام، لكن هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما سلم عليه آدم وإبراهيم لما قالوا له النبي الصالح والابن الصالح. لكن هو قال له بالنبي صالح والأخ الصالح، دل لأنه هو يعني هذه يعني أحد الأمور اللي يستدل بها، وثبت أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. وهذه مسألة يعني مشهورة في التاريخ، وأطلنا نعم وأطلنا الكلام عليها والأدلة مش مبينه أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء والرسل، ولكن كثير من المؤرخين وكما ذكرنا بكثير ذكر إدريس في البداية والنهاية ولا في قصة الأنبياء ذكروا هو بعد آدم عليه السلام.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا المسافة اللي بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، يعني لما جاء سيدنا آدم الأرض كان هو النبي الأول للأرض وعلم أبناء التوحيد وذريته كلها التوحيد، نريد أن نعرف شيخنا كيف بدأت أول بذور الانحراف العقائدي في الأرض؟ نعم. لو توضح لنا.
1: هو الأصل في الإنسان التوحيد، التوحيد والشرك بالضبط. هذا أمر طارئ، الشرك طارئ هذا للإنسان. وآدم عليه السلام يعني كان نبيا يعبد الله جل وعلا وحده وعلم أبناء التوحيد، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن آدم أنا بيهن، قال نعم النبي المكلم خلق الله يعني بيده ثم نفخ فيه روحه. وبنو آدم وقعوا في الشرك بعده بأزمنة بسنوات طويلة، والشرك هذا زي ما ذكرنا لم يكن أصلا في عقيدة البشر، لأن آدم وبنيه كانوا على التوحيد
0: رغم الجريمة وكل شيء في العقيدة.
1: نعم العقيدة حتى وإذا اختار أخرى لكن العقيدة صحيحة واتبعوا الأنبياء، وآدم أمرهم بما أمره الله جل وعلا به، حيث قال الله جل وعلا له قال فإما يأتينكم من يهودا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الكلام الذي خاطب الله به آدم ويعني لم وغيره لم أهبطهم، قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هدى الله تبارك وتعالى المنزل. والله جل وعلا بين أن البشرية كانت في أول أمر على التوحيد، البشرية كانت أول أمر على التوحيد، ولكن لما طرع عليهم الشرك وتعدد الآلهة طرع عليهم بعد ذلك. وهذا
0: شو السبب بهيك يا شيخ؟ اللي خلاهم يدخلوا الشرك
1: هذا من الشيطان، وهذا الله جل وعلا ماذا
0: قال؟ لكن يعني نبغى نفهم كيف الشيطان جاهم من أمر طريق.
1: نعم الله تبارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفطرة طبعا اللي كانوا عليها البشرية هي فطرة الإسلام كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني فأقم وجهك للدين حنيفا يعني هذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة يعني التي لا تستند على حق ولا تستند على علم، وإنما هي اتباع شهوات ونزوات من غير ضابط ومن غير ومن غير دليل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية عرضت مسألة التوحيد وقضية التوحيد من زاوية أخرى واضح وعميقة،
0: يعني فيش تبرير لحد.
1: نعم الفطرة التي فطر الله عليها البشر وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم وذات تكوينهم وذات تكوينهم وهو الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى وحده، هذه فطرة أودعها الله جل وعلا الخالق في الكائن البشري. والرسالات راهي كلها هذه تذكير وكلها تحذير لمن ينحرفون عن الفطرة الأولى، فيحتاجون إلى التذكير وإلى التحذير. فالتوحيد هذا ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ الكينونة الأولى، يعني لا حجة لهم في نقض هذا الميثاق، حتى لو لم يبعث الله جل وعلا إليهم الرسل يذكرونهم ويحذرونهم، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى وحده اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه، فقد تنحرف، والله جل وعلا يعني لم يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم، إنها قد تضل، وبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقضية الفطرة والعقيدة يعرضها للسياق القرآني يعني في صورة يعني في صورة واضحة. ألست بربكم، ألست بربكم، ف يعني تعترف له
2: نعم، يعني الكفر معهم اجتهاد يعني شخصي، يعني
1: يسأل الله جل وعلا وتعترف بالربوبية وتقر بالعبودية وتشهد له جل وعلا بالوحدانية، وهذا الأمر واضح. وعرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع يعني الفريد لهذه الحقيقة الواضحة، حتى لا يتشبت إنسان بعد ذلك بيقول يعني لم يبلغني شيء أو غير ذلك، لا، بين الله جل وعلا أن هذه هي الفطرة الحقيقية، وهذا هو الأمر الواضح، وهذا الذي فطر الله جل وعلا الناس عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد يعني بهيمة جمعاء، يعني هل تحسون فيها من جذع الحديث. بعد ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا شيخ مالك جواب عن سؤالك، يعني شنو السبب الأول في خروج الناس وبعد الناس عن التوحيد وقربهم الشرك؟ اجتالتهم الشياطين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أكن الشياطين لها عدة طرق في ذلك، يعني لها عدة طرق في ذلك، ومن الطرق التي ذكرها الله جل وعلا ذكر أول الأقوام وهم قوم نوح عليه السلام، كيف يعني كيف انحرفوا بعدة أمور، منها مسألة التصوير. المهم قبل ما نجوب التوضيح بتوضيح هذه المسألة بتفصيل، نبين أن الله جل وعلا بين في القرآن أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل، وكل الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد. لذا الله جل وعلا شارع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وصى يعني وصى به نبينا نوح، والذي أوحينا إليك يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في الآية واضحة توضح حقيقة الأصل الواحد والنشأة اللي ضاربة في أصول الزمان، وهو تتابع هؤلاء الكرام من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل هذا نستشعر يعني أنه هو امتداد لهؤلاء الكرام، وأنه على دربهم يعني على درب النبي صلى الله عليه وسلم، درب الانبياء يسير، والسلام بين المؤمنين يعني بدين الله جل وعلا الواحد، ويسيرون على شرعه الثابت، واذا قاموا بذلك فان الخلاف سينتهي، الشقاق سينتهي، ويزداد الشعور بالقربة وتتوثق العلاقات، وهذه يعني تدعو إلى التعاون والتفاهم، ويصل يعني الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر، وهذا كله يعني لماذا حتى إحنا الآن تو الخلافات فيما يتقاتل يعني أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل يعني أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى، وفيما يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يتقاتل يعني من يزعمون أنهم يعني على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين، ما حتى قال شغير يقولون احنا يعني على ملة إبراهيم، لكن هي الوصية الواحدة الصادرة للجميع كل وصدرت لهم جميعا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
2: كأن شيخنا نقطة الضعف هي الفرقة
1: نعم.
2: في كل شيء.
1: نعم
2: هذا نستأذنك شيخنا لنأخذ بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا حول بداية بعثة نبي الله نوح عليه السلام. فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم مستمعين الكرام لنكمل بعثة نبي الله نوح عليه السلام. توقفنا عند قولك فيما يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة مع أتباع عيسى. شيخنا، في يومنا هذا أصحاب المذهب الواحد يتقاتلون فيما بينهم.
3: نعم، ورغم أن الوصية الواحدة صادرة للجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني يقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه ولا ينحرفوا عنه وما يحصلش التواء، ويقفوا تحت راية الدين صفا واحدا، وهي راية واحدة رفعها على التوين، يعني رفعها نوح ورفعها إبراهيم ورفعها موسى وعيسى صلوات الله عليهم، حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في العهد الأخير في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والدعوة إلى طاعة الله وإلى تقوى الله. الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
2: شيخنا، الآية هذه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أعتقد أن بعض المؤرخين يأخذوا منها أن في نبي قبل أو رسول قبل نوح، يستدل بهذه الآية.
3: نعم، لكن احنا بينا الآيات الواضحة كل أمة رسولة، لكن بينا أن
2: نعم
3: الفترة الأولى كانت على التوحيد، يعني
2: أمة واحدة.
3: نعم، هي كانت أمة واحدة. نعم، في أمة واحدة، والثانية كانت على التوحيد، كانت على التوحيد. أول الشرك حصل من القوم الذين بعث الله إليهم نوح عليه السلام. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلها شوفها كلها تدل على مسألة التوحيد، وكل رسول يعني افتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، فقال أنتم احنا شوفوا إلى داود هم صالح وإلى كل الآيات شنو نقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الآيات الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح كانوا على التوحيد والإخلاص، زي ما كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام، إلى أن ابتدعوا مسألة الشرك وعبادة الأوثان، وهذه بدعة من تلقاء أنفسهم، لم ينزل الله جل وعلا بها كتابا ولا أرسل بها رسولا، وكلها شبهات زينها الشيطان، هي فاسدة من جهة المقاييس والفلسفة، كلها أمور فلسفية. يعني قوم منهم زعموا أن التماثيل هذه طلاسم الكواكب السماوية والكذا وارواح الوهية ودرجات فلكية والكلام زي هذا، وفي قوم جعلوا الأصنام هذه يعني جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين، وهذه كلها الديانات اللي تو نشوف فيها من تاع الصابئة والبوذية والهندوسية وغيرها. يعني فالكل هؤلاء يعني كل الرسل يعني بعثهم الله جل وعلا إلى يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما يعني بعث الله نبيه نوح عليه السلام لما أشرك ووقعوا في الشرك، يعني بتاعة الله نبيه نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه. وجاءت الرسل بعد نوح تترى إلى أن عم الأرض، يعني حتى لما عم الأرض يعني دين الصابئة والمشركين، زي ما كان يعني مثل النماردة والفراعنة، وبعث الله جل وعلا إماما للحنفاء وأساس الملة الخالصة والكريمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن، دعا الخلق إلى التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص، ونهاهم عن عبادة الكواكب ونهاهم عن عبادة الأصنام. وبعد ذلك جعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل، ثم بعث الله عيسى المسيح ابن مريم. هذه كلها تؤكد مسألة التوحيد. وحتى تو الآن يعني بعض الناس يعني خصوصا اللي يتأثر بالكلام المؤرخين والعلماء الآثار ونحو ذلك، يعني حتى علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان يقولوا إن الأصل في الناس كان التوحيد قبل العبادات.
2: يعني الأصل مش مسلمين
3: هم، مش مسلمين. نعم، هذه من دراسات تاريخية معاصرة يعني غيرها كثيرة، تدى كثير من علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان من الغربيين كلهم يقولوا يعني ان الناس الاوائل يعني كانوا على التوحيد، يعني كان التفكير الديني عندهم موحد، وغيره، وبعد ذلك يعني حصل يعني تطور آخر، بدأ من مسألة عبادة الأرواح والأشباح، وجي مسألة التعدد ومسألة يعني تتم بعدين جو الأنبياء بمسألة التوحيد. عدة مؤرخين سواء يعني من القرن الماضي أو القرن الحالي ذكروا أن الناس يعني في أستراليا وفي أفريقيا والهند يعني من شاش يعني اعتقادهم طول مباشرة، كانوا يعني عندهم أساس فكرة التوحيد، وفي مجموعة من البراهين والأدلة يعني تبين هذا وتؤكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله جل وعلا هو أن الواحد العظيم وهو التوحيد. وأكد عدة مؤرخين سواء حتى بعض منهم الملايو في أندونيسيا وغيره يعني كان يقول أن أهل ديارنا وغيره كانوا يعبدون الله الواحد قبل أن ندخل الإسلام إلى هذه الديار، وقبل أن تدخل النصرانية، وبعد ذلك دخلت عليهم لوثة من الهندوسية والأديان الأخرى، ثم بعد ذلك جاء الإسلام إليه. فكل المؤرخين سواء من الهنود ولا من الأندونيسيين وغيرهم وإلا من الأوروبيين ذكروا أن قبل ما ولا الأوروبيين اللي هم الفايكنج وغيرهم دائما اللي كانوا وثنيين كانوا قبل ذلك على التوحيد. بعدين جت الآلهة التعدد الآلهة اللي حصل عندهم بسبب يعني وجود مثلا تلاعب الشيطان بهم، وذكر لهم أن في إله نور وإله ظلام وإله خير وإله شر،
4: ويجيب لهم في بعض الأدلة
3: في بعض المسائل اللي هي

0: آدم
1: صح
0: إنه قال لا أزينن لهم في الأرض، ما يجيش مشتات يقول لك أنت مؤمن بربي لا أكفر بالله خير لك، لا لا هذا
1: هو يخليك تقتنع أن الصح هو
0: يعني.
1: الكفر.
0: والمسألة قد تحتاج منا إلى سنوات، يعني مرات 100 100 100 جيل، هذا مرات ما يتأثرش الجيل اللي بعد يتأثر، وهذا اللي حصل، اللي حصل من قوم نوح أنه جت على أجيال، جاءت على أجيال. يعني لماذا مثلا في الكثير من الأمور المحرمات أو ابتداع شيء في الدين يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإياكم محدثات الأمور وكل محدثة بدعة وغيرها، لأن بمرور الوقت قد يعني يجعل بعض الناس كثير من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة وكانت الأصل فيها هذا الإباء، بعدين يحصل فيها كأن هي سنة وهي من الواجبات وتنتقل بعد ذلك الوجوب، وبعدين يعني يجعل بعض الناس كثير منهم حتى عندهم عادات أصبحت
1: عبادة.
0: أدخلوها للأمور الشرعية.
1: نعم هذه البدعة.
0: نعم هذه البدعة. نعم لهذا حذر الإسلام منها. نفس الأمر هذا حصل لقوم نوح يعني، وحصل لهم هو بسبب الشيطان كما ذكرنا، والتدرج من تدرج الشيطان في إغوائهم حتى وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول، الله تبارك وتعالى يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأول طبعا الآية اللي ذكر فيها أن أول شرك وقع في بني آدم هو قوم نوح، هم طبعا أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام كما قال الله جل وعلا، قال نوح إنهم قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
1: شنو مشايخ ماما؟
0: هؤلاء الخمسة هي الأصنام اللي كانوا يعبدونها.
1: لا قبل بيولوا أصنام.
0: نعم قبل بيولوا أصنام. هذا ذكر الإمام، ذكر الإمام البخاري في حديث من عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذه أسماء ابن عباس ماذا يقول؟ يقول هذه أسماء رجال صالحين الخمسة، يوم ود سواع ويغوث ويعوق ونسرة، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني كانوا هم ناس صالحين. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، يعني من الأول ما قال لهم اشرعوا شركوا غيره، لا لا قال لهم أنتم
1: بس تتفكروا
0: شركوا ربي وتعبدوا ربي ديروا يعني
1: تماثيل
0: لهؤلاء وسموا بأسمائهم ففعلوا. هي فلم تعبد، هم ما عبدوهاش الآن، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني هم
1: يعني عبدت من الجيل اللي بعده،
0: عبدت من الجيل اللي بعده. من الأول قال لهم لا أنتم خلوا تذكروهم بس تو، خلوا تجيروا تماثيل كل ما تذكروهم تم تذكروا ربي أنتم، لكن لما جاء الجيل اللي بعده قال لهم راهو أباهم كانوا يعبدوا فيها مدام. فزي ما ذكر يعني ابن عباس، فهؤلاء كانوا قوما صالحين خمسة، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا بين آدم ونوح، وكان يعني لهم أتباع ويقتدون بهم. فلما ماتوا قال يعني أصحابهم اللي كانوا يقتدوا بهم لو صورناهم أدرناهم تماثيل وكانوا أشوقوا لنا إذا العبادة لما نتذكروهم ونحو ذلك. لما ماتوا جاء القوام آخرين، دب إليهم إبليس وقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم و
1: يعني زين لهم كأنهم آلهة.
0: نعم نعم زين لهم كأنهم آلهة. فإذا في حديث ابن عباس فيه عدة طبعا فوائد. أول شيء أن الشيطان هو اللي زيد لقوم نوح مسألة تعظيم الرجال الصالحين بعد موتهم، وقال لهم يعني انصبوا لهم مجالس وسموهم بأسمائهم، ويعني إلى أن جاء قوم آخرون من قوم نوح أوحى إليهم الشيطان يعني أن راهم من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوه. والأمر الثاني استخف الشيطان بقوم نوح هنا فأطعوه وأصبحوا جنودا في جيشه وأعضاء في الحزب في حزبه، وكان من الواجب عليهم أن يحذروا منه، الشيطان هو العدو المبين كما قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وبدهم خطوة خطوة كأن أسقطها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان من الواجب عليهم أن يعلموا أن عبادة الله جل وعلا يعني هي عصيان الشيطان ومخالفة الشيطان في كل وسوسة، في كل وسوسة. وأخذ الله جل وعلا العهد في هذا على عباده. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال

0: أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
1: تعقيله.
0: وقال الله أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما حصل يعني نسخ العلم وزاد العلم ودور يعني ذهاب للعلماء وعم الجهل، صاروا لا يميزون بين التوحيد وبين الشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم
1: يعبدون الله.
0: عند الله. إذن لم يستطع الشيطان أن يحقق يعني هدف واحد من أهدافه في 20 قرن ما بين آدم ونوح عليهم السلام، لأن كل حيلة لم تنطلي على العلماء وعلى
1: إلى أن عم الجهل.
0: العباد في ذلك الوقت، وبضاعت يعني لم تجد رواجا بينهم، لأنهم يعني كل مجيء حاجة جديدة يعرضونها على شرع الله جل وعلا، والعبادة عندهم لا تكون إلا بما شرع الله. لكن لما عم الجهل وماتوا العلماء أصبحت أوامر الشيطان هنا نافذة وأقواله هي المسموعة. لهذا أول آية نزلت على نبي الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم، يعني ربهم في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم، وتخرج من هذه المدرسة يعني رجال علماء عرفوا كيف يتصدوا للشيطان وكيف يتصدوا لوساوس الشيطان من خلال القرآن الكريم وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يطلب الشيطان من قوم نوح راه عبادة غير الله دفعة واحدة زي ما قلنا، وكان فعل هذا راه مستجابوا لاش، لكن هو تدرج معهم. هو من جهة زعم حب للرجال الصالحين وأنه أوحى لقوم نوح بوجوب صنع تماثيل مش يخلوا ذكرهم، لكن بعد انقراض
1: يعني هي زلة من الجيل الأول صناعة التمثال نفسها.
0: نعم هذه هي وسيلة، ما جيش انت ترى مرات يجيك الأمر هذا بيدافع يعني بيدافع ديانة وبيدافع صلاح، وبيقول لك يعني احنا نبوا نكتروا من العبادة ونكتروا كل ما نذكروه من العبد، لكن العبادة لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى.
1: يعني زي ما نقول
0: وحدات البدع هذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان في سبيل إضلال العباد.
1: مثلا قصدي تو في وقتنا هو يجيك واحد يجيب لك سجادة يقول لك السجادة هي صلي عليها هي بس وتقبل صلاتك طوله.
0: أمين بدي أي فضل الله. إحنا لماذا عندنا أي شيء في العبادات؟ الأصل عندنا قاعدة تقول الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، والأصل في العبادات الإباحة.
1: نعم.
0: لكن الأصل في العبادات المنع، ما يجيش واحد يجيب لنا صلاة معينة في وقت معين وبنديرها كل يوم كأن فيها أجر، نقول له هذه بدعة. يجيب لنا صيام يوم معين في يوم لم يثبت ويقول هذا اليوم اللي بيصيم اليوم الفلاني راهو فيه كذا، نقول له كذا. يجينا سورة قرآنية يقول السورة هذه اللي بيقراها له كذا ولا له كذا ولا بيحصل، نقول له هذه بدعة. ما يجيش أي شيء حد يشرع سواء قراءة قرآن في سورة معينة أو في صلاة أو في صوم أو في أي عبادة من العبادات يحدد لها وقتا معينا ولا ألفاظ معينة ويزعم أن هذه الألفاظ يعني لها فضل خاص، أو مثلا زي بعض الفرق اللي عندها يعني تجي صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ معينة، هذه الصلاة النارية وهذه الصلاة كذا وهذه اللي يقولها كذا يصير لها كذا. أنا أقول لهم أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغ الواردة عليه عنه عليه الصلاة والسلام. وبل كما ذكر يعني بعض أهل العلم قال له حتى لو حلف إنسان يعني بين الركن والمقام أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، قال لم يجزه إلا ما ورد. يعني ما يجيش واحد يقول لا أنا هذه الصلاة النارية والصلاة المعينة هذه أفضل صلاة، لا نقول لا. إذا أقسمت بالله تبارك وتعالى يحصل الإجزاء بماذا وتبر بيمينك إذا يعني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة، لأن هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء عبادات أخرى لم يأتي بها الشرع فهذا من البدع. لهذا هذه المسألة دي من ركزوا
1: يعني
0: لها
1: الاجتهادات في الجانب هذا ممنوع
0: على أصل في العبادات التوقف والمنع. فالخلاصة شيخ مالك أن عبادة الأوتان لم تتسرب إلى عقائد البشر بين عشية وضحاها، هي استغرقت يعني شوطا من الزمن منذ الانحراف الأول، وكان طبعا للطبيعة المادية وتسلط الشيطان على الإنسان أثر في انتشار هذا الأمر واتساعه. لذلك لا يظن أحد أن راه تطور البشرية في العلوم وتقدمها في الميدان الحضاري إنما يعيدش الإنسانية إلى مرحلة الوثنية، لا، ما زلنا نرى صورا مختلفة من الوثنية الحديثة اللي تذكرنا بالجاهلية الأولى، كثير من الأشياء التي يطلقوا لها الآن دور عبادة هي مليئة بالأوثان ومليئة بالأصنام التي يقف أمامها يعني بعض البشر في عصرنا، يعني هو في ذات الوقت هو سائلا ومتضرعا، وهذا كله بعيد عن توحيد الله جل وعلا وبعيد عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهنا نجد عظمة الإسلام في تحصين العقيدة عند المسلم، والعقيدة هي العامل الوحيد في منع الانحراف، وهذا ظاهر في التوحيد الخالص ومنع كل المظاهر اللي تذهب بالإنسان إلى هذه الأمور. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءت يعني أم سلمة ذكرت يعني عنده في مسألة لما في الكنائس التي رأوها في أرض الحبشة، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كله ويعني وكل ما يجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الأمر، يعني حتى لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، بعض من الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتما فصلوا وادعوا الله تبارك وتعالى. يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد كيف عالج الإسلام مظاهر الانحراف اللي تظهر في العقيدة ولتتسرب إلى البشر عن طريق العلاقة بالناس والمعروفين في الحياة ولا بعد وفاتهم،
1: والإصار شيخنا في الرسالات اللي قبل صلى الله
0: عليه وسلم. نعم يعني الإسلام الخلاص سد كل منافذ الشرك ودعا إلى التوحيد الخالص، كما قال الله جل وعلا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص.
1: نعم بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. سنعرف في الحلقة القادمة بإذن الله لماذا اختار الله نوحا عليه السلام ليكون أول رسول إلى البشر. إلى أن نلتقيكم بإذن الله مع فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضى خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولوا لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عندنا السيد أبو طه، السلام عليكم. يبدو أن السيد أبو طه، بسم الله، السيد أبو طه السلام عليكم. السيد أبو طه، يبدو أن في إشكالية في الاتصال. أيوة سيد أبو طه، إذن أخذ بعض الأسئلة الواردة عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي رمى الطلاق على والدتي عدة مرات، وفي كل مرة كان لا ينوي الطلاق، وليس من نيته وقلبه، ولكن الكلمة تكون على لسانه لحظة الغضب وأصبحت بينهم طلقة واحدة بعدها تحرم والدتي عليه. أنا طالبة أدرس بالجامعة، حصلت مشكلة بيني وبين والدي في بيتنا أدى إلى حلف والدي بالطلاق إذا ذهبت إلى الجامعة. قال علي الطلاق ما عاد تمشي للجامعة، وقال لي والدتي يبقى طلاقك إذا مشت للجامعة. وكان في شدة الغضب، وهو لا ينوي طلاق والدتي وليس بينهم نزاع ولا مشاكل. السؤال هنا، هل إذا ذهبت إلى الجامعة يقع الطلاق أو ينزل الطلاق على والدتي؟ للأسف الشديد يقع، هذا من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق عند الغالبية الساحقة من جماهير الفقهاء يقع. إذا وقع الحنت يقع، إذا لم يقع حنت لا يقع. فأنت الآن بين نارين، يعني بين أن تذهبي إلى الجامعة وتطلق أمك وتحرم على أبيك، وبين أن تتركي الجامعة لكي تبقى أمك في البيت كزوجة. لكن الإشكال هذا تكلمنا عليه مرات عديدة، الحلف بالطلاق هذا لا يفعله إلا فاسق، ولا توجد مسألة حصل فيها حلف بالطلاق، وخاصة إذا كان لأمر شديد وقوي، إلا وحصل فيها الندم من الزوج ومن الزوجة، يا إما بيديروه بيقع الطلاق، ويا إما بيقعدوا طول عمرهم عايشين في حياة ضنكة وسيئة نتيجة الحلف. يعني نسمع في واحد يقول عليه الطلاق ما عاد ماشية، ولا عليه الطلاق بثلاثة ما عاد ماشية الحوش عيالك. تبقى قداش بتمن تقعد لمرأة ما تمشيش، وبعدين لما تقعد ما تمشيش بتنكد عليه هو، ومن حقها أن تفعل. ويخي يقول الفقهاء إن الزوجة هي التي صارت زوجا، اللي يحلف عليه فعل من زوجته، الزوجة هي التي صارت زوجا، والزوج هو الذي صار زوجة. بمعنى أنت معاشت به تمشي ولا تفعل الذي حلف عليه ويقع الطلاق، فكأن العصمة حقيقة صارت في يدها وليست في يده هو. ولذلك مسألة مشنيتة ومسألة بخوف ومسألة غاضب، هذا كل كلام يعني لا محل له من الإعراب. إذا كان غاضب جدا جدا جدا بحيث لا يعي ولا يميز، هذه مسألة أخرى. أما هو لا يكون حلف بالطلاق ولا يكون طلاق إلا في حالة الغضب أصلا. يعني إذا كان الإنسان سعيدا وفرحا لما يطلق؟ ولو طلق وهو سعيد وفرح يعلم أن هذه آخر الحلول، ما عاش عند حل تاني، فلا يمشي يجري بجرة شيخ، ولا يقول لقلد لي، ولا يقول لدير لي، ولا نعطيك فلوس ولا غيره. وبالتالي الحلف بالطلاق هذا يمين الفساق، وإذا حلف به حانثا يقع. يعني مسألة جتني من أيام على التطبيق، مش أخذ دواء لمرته من الصيدلية، وبعدين مش عارف شنو صار بالضبط معاش نتذكر، جاي للصيدلية قال له الدواء هذا كذا كذا، وهذا الدواء منك تاع الصيدلية. قال له لا مش مني، ما عنديش منه في الصيدلية، وهذاك يقول له منك. المهم صارت بينهم مساجلة ودوشة، فقال له عليه الطلاق بالثلاثة إلا منك، وتعاركوا ما شاء الله أن يتعاركوا وروح. قال بعد ما روح للحوش لقي ورقة تانية تفيد إنه واخد الدواء هذا اللي حلف عليه بالطلاق بالثلاثة، واخده من صيدلية تانية مش من الصيدلية هذه. فالآن هذا يقع الطلاق، هذا ليس طلاقا معلقا، هذا حنث بالطلاق. لما قال عليه الطلاق إلا من الصيدلية وطلع مش منها، يقع الطلاق ثلاثا للأسف. ولا يفيده يمين الغموس، لا يفيده اليمين اللغو كما سيأتي بعد الاتصال. أخت أم لجين، السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع.
1: آمين يا رب العالمين.
2: نسألك يا شيخ، أنا عندي تارك ومشاريات لغرض اللبس يعني، واخدات أثمان يعني في 2018-2019، وقيمتها كان 12,800. وبعدين بعد وقت كان عندي مبلغ مالي حتى هو ما يقارب 10,000، ومعها مهم خذيت فيه بتاعكم. بتاعكم الثاني كان لغرض اللبس ولغرض اني انا بنوفر فيه فلوس، لاني انا صاحبة ضد الظهر وانا المسؤولة عليهم يعني منفصل. فقلت ان منا نلبسه ومنا يقعد لهم هم يعني. وبعدها حتى هو شريت
1: النية الأكبر أنا هي
2: بقيمة بسيطة ما يقارب 1,600. فأنا الوقت هذا كله يعني ممكن التاكم اللي شريت الأول هذاك اللي غرض لبسته مرة أو مرتين ما يقارب هيك 3 سنين فاتوا، وأما الثاني ممكن لبست منه حديد أو خاتم لأني أنا نبي نلبسه مش لأن لبستهم يعني بيش نصدق أو حاجة. وبعدين ما يقارب عامين ما لبستهمش الزوز. وأنا زي ما قلت لك بالنسبة للأول شريات بش نلبسة، تاني يعني
1: الأول أنت قلت بنلبسة
2: غير شوية، فما نعرفش هل العامين هذول ما لبستهمش فيهم أصدق عليهم أو لا.
1: يا أختي أم لجين
2: أصدق يا شيخ، نبي نعرف
1: تسمع فيها
2: الصحاب يعني بتاعهم. أنا نعرف كل واحد قداش في جرام، لكن ما نعرفش المفروض لو أنهم في حالة إن أنت قلت لي صدق عليهم يعني.
1: تسمع فيها؟
2: نعم
1: تسمع فيها،
2: نسمع فيك.
1: ايه بكر نكلم فيك. تمام. التاكم الاول قلت بناخذه لللبس ولا بناخذه كنز؟
2: الأول لللبس، ما عنديش أنا بكل يعني هو كان هذا باش نلبسه،
1: وهو خفيف ولا غليظ؟ خفيف ولا رقيق؟ الغليظ
2: باهي وزن 40 جرام.
1: 40 جرام يعني غالب النساء يلبسوا فيه، مش زي بتاع الصدارات هذا الغليظ هذاك المكعب.
2: لا لا لا هيك زي التعليقة غليظة، هو غليظ شوية يعني تاكل لبس
1: باهي تمام. والتاني قلت اخذتيه اخذتيه
2: نظرت اني ما بيش نصرف الفلوس هذا، وقلت نلبسه اثنين في واحد يعني.
1: بين النية الأساس أن خايفة على الفلوس ولا النية الأساس تبي تلبسي؟
2: النية الأساس أني نوفر لبناتي، لأني أنا المسؤول الوحيد عليهم يعني
1: تمام.
2: حتى الإجراءات هذه المنحة وكلها قاعدة مدرساش، فأنا اللي نصرف عليهم في كل شيء يعني.
1: باي تمام.
2: الثالث ومن فضلك
1: الثالث قلت اخذت حاجة خفيفة بلف
2: هيكي جوز خرسات وخاتم مع بعضهم جوني 1600 ووزنهم 7 جرامات.
1: بيت أول أول 40 جرام والثاني
2: الثاني 32
1: والثالث
2: هما الصغيرات هادو كان وزنهم 7 جرامات.
1: 7 جرامات باي العيار شني هادو؟
2: عيار 18 3 3.
1: باي احنا باش ما نخشوش في التفاصيل الآن كنز ومش كنز، انت أصلا هادو مش بالغين النصاب.
2: أنا اللي
1: بدنا نطمن. إيه لأن النصاب 113 وهذا مش باقي واصلين 113، هذا بالضبط 72 79 جرام يعني بعاد هلبة. وبالتالي بغض النظر في التفاصيل الأولى، أنت الآن لو هذا بس ما عليك الزكاة فيه.
2: لا لا سمحني على المقاطعة. أنا حاليا شريت لهم زوز حديدات فلوسهم. يعني أنا وفرت لهم مبلغ يعني هم يعني يعطوا فيهم الأقارب يعني العيلة وكذا، أخواتي أخوتي الأولاد وكلها. فلما طلعت القيمة بتاعهم وفلوسهم شريت لهم بيهم زوز حدايد بقيمة 7000 ناقصات 3500 3400.
1: قداش جرام هذا
2: مع بعضهم؟ فيهم 6 جرامات.
1: لا لا قاعدين بعاد قاعدين بعاد يعني حتى مع هذا حتى مع هذا، وبغض النظر الآن مال واحد ولا مش مال واحد ولا كذا، بغض النظر على التفاصيل الدقيقة، أنت الآن معلك الزكاة لأن كل اللي عندك 85 جرام من عيار 18 و 85 جرام من عيار 18 ما همش نصاب، نصابهم 113 وحاجة. أيوة
2: باهي شيخ سؤال تاني بس سمحني.
1: فضلي.
2: عندي والدتي عندها تهب حتى هي يعني شمبير خلال رشقة وعندها حدايدات وخواتم، لكن ما نعرفش يعني واخدتها زمان كانت تلبس فيه زمان بحكم انها كبرت مع الصدر وكذا قاعدين عندها مرة يعني هي هذا كان واخده لها الوالد يعني للبس زمان توا حاليا الفترة هي من سنين فاتوا يعني اخواتي كانوا بيلبسوا منها ويرجعوا لها وهي تلبس في الخواتم والحدايد، فهل يجب عليها ان هي تصدق عليهم؟
1: والكبير معاش تلبس فيه؟ الكبير متاع الصدر معاش تلبس فيه؟
2: الشمبير والخرال والرشقة بس هذا معاش تلبس فيه.
1: وبهذا قداش وزنهم؟
2: والله
1: إذا كان هم في العادة هذو 18 ولا 21
2: مش عارفة الأمانة، لكن تقريبا 21.
1: المهم 21 نصابة 97 جرام. وحاجة وسبعة تقريبا، وال 18 113 وحاجة وسبعة، فأنت صليها إذا كان 21 وفايت 97 جرام بتزكي، وكان 18 وفايت 113 جرام بتزكي، وكان أقل ما تزكيش، لأن الذهب الكبير حتى وإن كان متخذا لللبس لكنه لا يلبس إلا نادرا من الصدر للصدر اللي الآن معاش فيه هلبة قبل كل عرس يتصدروا، الآن معاش فيه الكلام هذا، فهذا يعطى حكم الكنز، يعطى حكم الكنز بمعنى يزكى كل عام، والأفضل إذا كان في زكاة تزكي منه هو مش بالفلوس، لأن لما تزكي منه هو سنة 2 3 4 10 وينزل عن النصاب معاش فيه زكاة، لكن لو بتزكي من الفلوس تقعد تزكي طول العمر، مرات تلقى روحها طالعة مطلعة زكاة أكثر من حقه هو، يعني إذا كان بتزكي لثلاثين واربعين وعام مرات بالفلوس مش بالوزن تلقى روحها مزكية أكثر من حق الذهب نفسه.
2: فهمت عليك.
1: أيوة
2: شكرا جزيلا.
1: ماشي بالتوفيق. ماشي أخت شيماء السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي أختي.
3: حالك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: والله دخل في الحكم الشرع يعني من مرض يعني كتفر يعني زوجي بلعني من في طلع إخواتي
1: غير شوية شوية. أخت شيماء، حكم الشرع في ماذا؟
2: زوجي إن هو يعني كثير السب والشتم واللعن، وحرمني من زيارة إخواتي، حرمني من زيارة خالاتي وعماتي، أبي وأمي يمشيلهم في الشهر ونصف مرة.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
2: يعني عادي خاطر صغاري، بس معنا صغاري كبار يعني في الثانوي في الإعداد.
1: تسمعي نصيحة يا أخت شيماء، تسمع الفتوى وتسمع النصيحة بإذن الله تعالى. ماشي ماشي. السلام عليكم أخت بنت الوطن. السلام عليكم.
3: أيوة عليك السلام ورحمة
1: الله وبركاته. شو
3: الضيفة؟
1: الله يبارك فيك.
3: عندي شوية أسئلة من فضلك يا شيخ.
1: تفضلي.
3: عندي سؤال، لو نبي نصل على حكم أداء الطريق يا شيخ، مين بدك ماشية مثلا على رجلي أكثر ماشية نتاع على رجلي يا شيخ، نلقى خبزك ونلقى في يا شيخ يشربوا حشاك من السيارة ويلوثوا في الشيش المية وخبزة من يديهم صغار يلوثوا فيها، يبدو الناس يعكسوا عليها يا شيخ. باهي
1: باه.
3: مشي في يوم من الأيام أني ماشية لحال توفى يا شيخ جيراننا مش بعيد علينا، جارتنا رحمة الله عليها الدم، شيني يا شيخ جات خبزة في طريقي، بدنا نهضها وهو كان يوم ريح. أنا لما طبخت لوطة بدنا نهض الخبزة يا شيخ، تحت تسمع كلها طاح، شعري قاعد عليها، لما تلفت لساني تلفت نشوف من شي جات جارنا يشبه حكي واضح. معاش يا شيخ التسمع لحصل الخلال الداخل، معاش عرفت كيف نبي نديل. مشي قعدت نقول استغفر الله، حطيت يدي على شعري على راسي، قعدت نقول استغفر الله، مشي وطع عيونه لوطا الراس، قعدت نقول استغفر الله، معاش عرفت التسمع كيف نديل. يشهد ربي يا شيخ، ما عمره صار لي الخلال كيف حصل له، كيف تلبس في بعضه، وقعدت حايره. المهم يا شيخ، وانا يعني كلفيك نعاني من الوسواس يا شيخ، يعني نعاني من الوسواس من الصلاه في الوضوء في الصوم في الغسل في الطهاره في المشي في كل حتى اثناء الحديث يا شيخ.
1: ما تو هذا ما ليش علاقة بالسؤال الأول؟
3: لا أنا بشوية فصلت عليه السؤال الأول يا شيخ.
1: تمام
3: بالله رحمة والديك.
1: تمام به. عندك الوسواس وعندك الموقف هذا اللي صار، عندك حاجة تانية؟
3: والسؤال على الخبز يا شيخ، لما يأكلوا ويلوحوا فيها في الطرقات نلقى فيها أكثر من مش ما يا شيخ، والحاشا وجهك اللي يشرب ويلوح، هذه فوق مشروب، هذه كعكة شوكولاتة، هذا كعكة شوكولاتة، مش عارف شيل الشوارع كلها معبين خبز يا شيخ.
1: باي تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى. الله
3: يرحم والديك.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. السيدة شيماء قالت زوجي يعني الخلاصة أنه يضرها بشكل كبير، كثير اللعن والسب والشتم، ولا يجعلها تذهب لبيت أهلها إلا مرة كل شهر ونص، وهي قالت أني قاعدة على خاطر صغاري. من ناحية الفتوى يجوز لك البقاء معه ويجوز لك طلب الطلاق بالضرر ما دام اولادك حاضرين ويعرفوا، يعني لو ترفع الامر للقضاء ويثبت عليه الكلام اللي تقولي فيه يفتي بوقوع الطلاق بالضرر. الان النصيحه، اذا كان الامر عادي وانت خديت عليه وزي ما نقولوا احنا لين قلبة تقزر عادي ولا زي القزير معاش يأثر فيه الكلام هذا، تقعدي عادي ما فيش بس. وإذا كان لا، لأن في نسوين تقول خلاص أنا بيجيني جلطة، بيركب لي الضغط، بيجيني السكر كذا، هذه النصيحة أنك أنت تأخذي بعضك وتطلب الطلاق بالضرر. علاش؟ لأنك أنت تهنيتي على أولادك وعلى بنويتك. تو كان واحدة عندها صغار نقول له والله يحاولي تصبري على خاطر صغارك سنة أولى ولا ثانية ولا ثلاثة سنين ولا أربع سنين، مرات الله غالب هذه مصيبة ونزلت بك، ونقول لك والله حاولي تستمري. لكن مادام أولادك كبار وقاموا بأنفسهم والضغط هذا يعني كبير عليك وقد يؤدي بك إلى الأمراض وقد يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقباه، فالنصيحة هي طلب الطلاق بالضرر. الحكم يجوز لك البقاء والصبر والدعاء، ويجوز لك طلب الطلاق بالضرر، وانت اللي تعرفي أيهم أفضل ليك. في كثير من النساء يحكوا في حكاية ما تقول مستحيل هذه تقعد لرجاء، تهرب حتى لهروب. لما نقولوا لك طلب الطلاق بالضرر تقول لا أنا ما نبيش نطلق. كيف ما هي بعد الكلام هذا اللي كله يضرب فيك ويسب فيك وا وا وا تقولي ما نبيش نطلق؟ تقول ما عنديش وين نمشي، بوها ميت ولا يتيمة ولا عيالها فقراء ولا الألم اللي بتلقاه في أو المشقة اللي بتلقاه في عش عيالها أكثر من اللي في عش زوجها. نقول له قعد الله غالب شو بنديره هكي إذا كان الحالة هكي، لأن هذا أحلى المرين لك. لكن لما يبدأ هو أسوأ المرين والمر في بيت الأهل هو الأفضل، ننصحها بعد ذلك بطلب الطلاق. لكن من ناحية شرعية يجوز الأمران، يجوز البقاء ويجوز طلب الطلاق بالضرر. مسألة الرفوع لحوش أهلها هذه يمكن اللجوء فيها للعرف. يعني مثلا عرف أهل تجورة إن كل جمعة أو على الأقل مرة في الأسبوع الزوج يرفع زوجته لبيت أهلها. لما يجي واحد في منطقة تجورة يخلي زوجته بالشهر ونص وبالشهرين، هذا يعتبر ضرر في حقها، كان هي مش راضية. لكن في منطقة يقعدوا بالسنة ما يرفعوش في زوجاتهم.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حد يرفع زوجته مرة كل شهرين، نقول له لا، هذا مش مش مش ضرر، لأن الإنسان لما يجي في محيط بيبدأ متعود على هذا المحيط، ما يشعرش بيروحه متضرر إذا كان زي ما قلنا مثلا في مناطق يبعدون الزيارات كل 4-5 شهور. لما يخليها 4-5 شهور ما تشعرش إن هي عندها حاجة غلط في البنويت اللي زيها أو في النساء اللي زيها. علاش؟ لأن كلهم يمشوا بـ3-4 شهور ولا 5 شهور. لكن لما تجي واحدة زي ما قلت في تجورة أختها تمشي لحوش عيالها كل أسبوع، وسلفاتها يمشوا كل أسبوع، وصاحباتها يمشوا كل أسبوع، وجيرانها يمشوا كل أسبوع، وهو يخلي فيها بدون سبب شهر ونص بدون ما يرضيها، هذه يكون ضررا في حقها، هذا الأمر يكون ضررا في حقها. فالمسألة ما فيش حد في الشرع لازم يرفعها كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل شهر ولا كذا، المسألة ماشية بالاتفاق. لكن كيف نعرف ضرر ولا مش ضرر؟ إذا رفعت الأمر للحاكم زي ما قلنا بمحيطها وعرف المنطقة اللي هي فيها. إذا كان يرفع فيها زي باقي النساء، هذه نقول لها لا ضرر، تجورة يرفعوا فيهم كل أسبوع وهي تبي تمشي كل يوم، قال لها لا، هل بعليا؟ رفعت الأمر للقضاء، قالت له والله ضرني بعدم رفعي لبيت أهلي. علاش؟ لأنه يبيني نمشي مرة كل أسبوع. ما القاضي يقول لها يا بنتي، أنتم في تجورة كل نسوين يمشوا مرة كل أسبوع، يعني أنت شني عندك زايد على باقي نسوين باش تبي تمشي كل يوم؟ قالت له لا والله أني بنمشي كل يوم ونتضرر بعدم المشي. القاضي لا يحكم لها بالطلاق. طبعا هذا بعد ما يقول للزوج يعني طبعا ما فيش ضرر، لا يحكم لها بالطلاق. لكن إذا كان يمشي كل أسبوع هو يخلي فيها بالشهرين، القاضي يقول له والله يحاول ترفعها كل أسبوع أو على الأقل كل 15 يوم، أو على الأقل رضيها لما ما تبيش تمشي رضيها، مش تخليها في الحوش وتطلع عندها وكذا. إذا أرضي الزوج بذلك خير، إذا لم يرضى بذلك لا، هيك قد يطلق عليه بالضرر بعد ذلك، قد مش بالضرورة، لكنه يعتبر إضرارا بحكم العرف. السيد علي،
2: السلام عليكم شيخ. طيب صباح.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي أكثر من سؤال.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، سألوا الشيخ في يوم كنت أسلم على جماعة في الطون، فركعتان يتروح الواقف، شافوا في القاعات وقفت أركبت قبل الإمام، ما كانش الموالب، بعد ما رفع الإمام.
1: يا سيد علي.
2: فبعد ما سلم السلام جبت راح عليه.
1: يا سيد علي. شوية بعد الهاتف على فمك، بس الصوت قوي شوية عندي.
2: قلت لك
1: ايه،
2: في يوم صلاة الظهر مع جماعة في المسجد،
1: صليت الظهر في المسجد به،
2: صلاة ثلاثة حتى يتلحي وهم رفعوا بالركوع، انت هدي وقت قبل،
1: وقفت قبل الإمام.
2: ايه، شاهد الإنسان تفلحي وقفت قبل الإمام أو بكع سوكل،
1: ما تعرفش روحك وقفت قبل الإمام ولا ما ركعتش بكل؟
2: ايه
1: كيف شمعنا؟ يعني لما الإمام قال السلام عليكم، لما الإمام قال سمع الله لمن حمده، لما قال سمع الله لمن حمده، أنت واقف ما عرفتش روحك، هل أنت سبقت الإمام ولا ما ركعتش من الأصل؟
2: بالضبط.
1: ايه انت مش مسبوق قبل، مش مسبوق مش مسبوق قبل،
2: لا لا لا لا،
1: لما الامام سلم انت جبت ركعه،
2: ايوه
1: وقفت جبت ركعه، فعلك صحيح ان شاء الله، فعلك صحيح، لان احتمال الركعه ذيك بطلت، احتمال قائم لأنك أنت ما جزمتش أنك ركعت ولا ما ركعتش. ما هو الوقوف، أيوة. الوقوف قبل الإمام هذا لا يبطل الصلاة، نقول لك ولي وخلاص. لكن إذا لم تركع معه، إذا لم تركع معه، والأصل أنه كان أنت ما دمت تلحق عليه في السجدة الأولى ولا الثانية تجيب الركوع وتلحق عليه وتصح صلاتك. مدام لم تفعل ذلك فتبي تلغي الركعة ديك وتجيب ركعة زي ما درت أنت، فتصرفك صحيح بإذن الله وصلاتك صحيحة.
2: سؤال ثاني.
1: إيه.
2: نفس الشيء مع جماعة، في نسأل مع جماعة الإمام في ركعة ثالثة ما فعش ما ضفت في ركعة رابعة ولا سبحان الله
1: غراجة شوي. هي ثلاثية ولا رباعية؟
2: لا رباعية، لا رباعية
1: ركعة رباعية. في الركعة الثالثة يحسب روحه صلى أربعة.
2: بالضبط.
1: قعد للتشهد.
2: وهو قعد للتشهد حق الناس هذا الله.
1: سبحتوا له به.
2: وقف.
1: به.
2: هم نفس الشيء بعدي، نفس قبلي. إيه. قبلي ولا بعدي؟
1: لا بعدي، لأن عنده زيادة. إذا كان ما عنداش سجود قبل ذلك، كان مثلا منساه السورة اللي بعد الفاتحة، ولا قلب الجهر سر، ولا ما جابش تشهد الوسطي. المهم إذا كان هذه بس المشكلة، في هذه بس، فاللي فعل الإمام صحيح إنه هو سجد بعد السلام وليس قبل السلام.
2: بارك الله فيك. يا شيخ
1: سؤال ثاني أخير بإذن الله الأخير، عندنا نسمع الواتساب، نسمع ليه ويرجع ليا ويقول لي هذا خاص بالاتصال بالفقط، أو أنتم تقولون أنكم اتصال بالاتصال؟ إيه، خاص بالاتصال في وقت الإذاعة، مش في الليل ولا في الصبح.
2: لا
1: لا لا لا لا، ما نستقبلوش عليه إلا في وقت الإذاعة. لو تتصل قبل وقت الإذاعة ولا بعدها مش حيرد عليك حد.
2: ونسب رسالة
1: يرجع
2: لي كتابية، الكتابة يرجع لي، هذا مختص بالاتصال فقط.
1: إيه، هذه رد إلكتروني، هذا رد إلكتروني. يا أخوي تتصل به الواتساب وقت الإذاعة، وقت الشيخ يتكلم. لو اتصلت قبل الإذاعة مش حيرد عليك حد، لو اتصلت بعد الإذاعة يعني لو اتصلت العشرة مش حيرد عليك حد، لو اتصلت الواحد وعشرة مش حيرد عليك حد. تبي يرد عليك بالواتساب اتصل من 11 الى الواحد.
2: بعد انا نكتب رساله، نكتب رساله على الواتساب.
1: لا حتى الرساله ما يردوش عليها. راه
2: طيب كيف تقولوا اسئله من
1: مرات اذا كان ما فيش اتصالات ناخذ الاسئله اللي على الواتساب، اذا كان في اتصالات الاولويه للاتصالات.
2: واضح. ما
1: هذا إلكتروني، رد إلكتروني. اللي يتصل هم مدايرين للواتساب، يقول اللي يتصل ابعث له الرسالة، اقول له راهو الاتصال ما اتصال بس ما ردوش على الرسائل.
2: رسالة.
1: ما قلت لك الرسائل مرات ردوا عليهم ومرات لا. إذا كان الحلقة معبية اتصالات راه ما نشبحوش للرسائل، وإذا كان الحلقة ناقصة اتصالات نردوا على الرسائل. ماشي. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس عليكم سيد يونس، شن حالك باهي؟
3: الله
1: يعزك
3: وبارك فيك. واحنا ديما نركض في الله يقول الصانع المهم يمكن بالله ما على دواس، فديما نتمنى منك توجيه لأولي الأمور يجد البداية اللي كنا نعاني منه، لك على خلص في أولويات وهميات يجب نسان يجينا كتاب أبناء يعني يقلد من هالمصيبة هذه. أنا هو مع عام وصامني بس بتحكيتها في البارح مستشفى يعني لا يا في المستشفى هي رجل دورة منشزة مع النقال وقلت مضم عليه لما يدعى ليه لنفات الرقم يعني شوف اللي يحب لها عمت وغمت هي. لكن جانب الإيجابي فيها مكسرة لو أننا نعرف نستعملوه يعني وهذا شوف في هذه المسائل الحملة في الأجهزة وغيرها خصوصا وقت الأرض يجبنا لكن اجتماعنا بالظروف الشرعية والمعارضة الطيبة سجاد البدائل ونشوفه في غيرنا ونشوفه في البنك اللي في المسلمين ونشوفه يعني كل حاجات تساعد الولاء الأمور فأنا من الكلمة الأمور لأن هذه مسؤولين أولا معنا والناس ومنا وهذا قضاء الله قضاء في النهاية إلى أحسن عمل إن شاء الله كل منهم يعني أنا أسأل الله أن يوفقكم وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: آمين يا سيد يونس. آمين بارك الله فيك. سيد أبو بكر.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
4: والله يا شيخ نبي نكلم.
1: تفضل.
4: في الدين نحن الأخلاق قبل ولا العبادات قبل؟ أما هي شيء الأولوية للشيء الأولوية الأخلاق ولا للعبادات؟
1: به. بتبي
4: الاخلاق
1: نعم اي با تمام هاي شنو تحس
4: نحس لا ما عاد في اخلاق بالخطا في الشباب هذه ما عاد في اخلاق وبعدين في حتى في النساء والله ما عاد في اخلاق انا حاجه
1: الشباب وشنو الشباب ومني
4: كيف يقول شكرا كيف يقول اسف مش عارف يختم عليك هيك ولا يعدي عليك يضرب السياره ويمشي يفكر عليك ويمشي يجي يتكلم ولا يقول لك والله بتشري خبزة، إذا بتشري خبزة ولا بتشري حتى خضرة، كنت على رأسي بيك يعني. درت بعيد وإن شاء الله تبي حتى عشان تعرف عمرك محمد نزبي كذي. فالأخلاق أنا ما دبي خطبة الجمعة ما يركزوا على الأخلاق. مش يجبد لي قال وقال وعن وعن وعن عن 1400 سنة. بقول لك 90% من الخطبة من الناس مش ما تم بها بقى. زي ما تخش زي ما تطلع بالضبط.
1: باي تسمع
4: الاخلاق في ديننا احنا الاخلاق قبل ولا العبادات
1: باي تسمع الاجابه
4: اللي يصلي ويدير ولكن اخلاقها تفتى
1: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى
4: ماشي بارك الله فيك شكرا
1: ماشي لا لا تفضل السيد ابو علي
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
5: حياكم الله وابقاكم
1: اجمعين يا رب العالمين
5: عندنا سؤالين بارك الله فيك وفي عينك.
1: آمين يا رب تفضل.
5: السؤال الأول أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبعاً عندي حفاظ والحفاظ لما نصلي مرات فيها المخارج.
1: إيه في بقايا.
5: أيوة. هل يجوز لي الصلاة فيه؟
1: باه إن شاء الله لا بأس عليك أول شيء.
5: هذا السؤال الأول.
1: باه.
5: السؤال الثاني هل يجوز لي إبدال نصاب الذهب بالفضة لمصلحة الفقير؟
1: باه
5: نصاب الزكاة
1: يعني أنت عندك بدل بتزكي على 94,000 بتزكي على 16 ولا بال 16 ممكن 9 تمام تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
5: بارك الله فيك
1: ماشي ماشي سيد أبو طه
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس عليكم سيد أبو طه
6: بارك الله فيك عم جدا طيب يا شيخ
1: أجمعين يا رب العالمين
6: شيخ عندي زوج موضوع عندك تتكلم عليهم كإمكانية موضوع الأول طريق ساحلي ما بعد وقت وقت الرمان لنقربوا لي فخذنا مش مدلل عن فضوط طحب في الليل والله هيك رحمة ربي الحمد لله كي ألف ناس تنجوا من حوادث لأن شيني بيلي مستضابط وضع متاعه بطريق واقعي يعني باش عظام ولا بعض جاي من نص لا شيء سيارة قبل يخو فيه خوي قال واحد سرعة تقريب 140
1: نشاء لا لا صحيح صحيح
6: نعم
1: صحيح أني مريت بها من يومين الكلام اللي تقول فيه 100% بصراحة
6: ايه بالليل واحد ما يصرح حوان مش طريق بالحاشية
1: صحيح يعني انت تقول على الخطوط يعني يديروا الخطوط
6: مظبوط
1: باه السؤال الثاني
6: والموضوع الثاني شيخ عن موضوع أول المنقذات البشرية، العمال اللي قاعدين نفس الشيء في السوق وفي الزراعة مفروض يوقفوهم كلهم، ما اللي علاقة المفروض يعتقلوهم، ناس نبهم ولا مصري يشد أي حاجة اسمها خضرة اسمها زي ما تقول كوشة أي حاجة لها علاقة بالتموين الغذائي مفروض يلغوا أي شخص مصري في المواضيع هاي أشياء. وبارك الله فيك وارحم والديك إن شاء الله.
1: والدينا والديكم إن شاء الله، والدينا والديكم. الأخت بنت الوطن قالت في ناس يلوحوا في الخبزة والمية في الطرقات ويعفسوا عليه. بالنسبة لإلقاء الخبز أو الطعام هذا محرم شرعا، ما تبيش تاكل خلاص أشبعت، الأولى أنك تشده لمرة تانية، لأن هذا راه كفر بالنعمة. لما نلقوا مجمعات القمامة كلها معبية ماكلة وبالحمها وبكذا، هذا كفر بالنعمة، يسلبها الباري عز وجل منك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني جوع وخلاه يخاف. وهذه الآية فيها مثال حي الآن واضح اللي هو بيروت. بيروت فيها 11 نهر والناس مش لاقين ما يشربوا، وكل يومين ثلاثة تفجير، كل يومين ثلاثة هد الحزب الفلاني، هد الجهة الفلانية، دارت صارت ضربت اليهود، ضربوا اليهود. فواضح احنا ما نبوش نوصلوا لهذه المسألة. في النهاية خلاص الطعام تغير ولا شبعت ولا كذا، لأن الكلام اللي نقول فيه لما تصير عزومة في صالة والله واحد يخرج متألم صراحة من كمية الأكل التي ترمى في اللي والله بيلحمها، في اللي ينقرش اللحمة شوية وينوض البصلة وكلها، ويجي اللي هذا الشخص المسؤول اللي بينظف مش يحط مثلا الماكلة بروحها يرفعوها لبقر ولا يرفعوها لسعي ولا يرفعوها للدجاج، لا تلقاه يحط في الكوشيك البلاستيك ويحط في الحكاكة متاع الواحد ويحط في الكلينكس، يعني هذه الماكلة بتمشي تتلوح في الكناسة. وهذا كفر كبير بالنعمة وإثم أيضا. لا خلاص تقول والله احنا في عرس معاش نقدر نسقيه مرة تانية ومعاش حد تاني ياكله باين نقوله مقبول، انت من الاول نقص، دير صواني ان شاء الله حتى فيها لحمة، بس قول يا جماعة من اللي غرضة في اللحمة بس جيب لها لحمة، بس من اللي غرضة كشيك بس اللي هو متاع الساقم هذا، من اللي غرضة في زوز هيك على الأقل تنقص، ومش عيب والله لو يبدأ بها واحد حد يتبع الناس. لأن احنا نشوفه مثلا جاب أول واحد مالوف كلها تجيب مالوف، جاب مش عارف روزاتا كلها تجيب روزاتا، جاب موز كلها تجيب موز، بخل نقلده في الحاجات الباهية على الأقل. رأوا كمية أكل ترمى في القمامة بشكل غير طبيعي. يا سيدي ما قدرتش، والكلام هذا ما نقدرش نسأل اللي جايين بياكلوا عندي، خلاص مال الصالة قولهم راه ما تلوحوش الماكلة إلا بروحها، تندار في حفاضات ولا تندار في بورزات خاصة وتعطى للحيوانات. أما تمشي تاخذ الرز ولا الكسكسي ولا اللي هو وتلوح

ماشي اللي حوش عم تقعد تلقط في الخبزة توصل لكل يوم توصل المغرب، لا هذه مشقة، الإثم على من فعل. لكن غير كان شطية شطيتين قمتهم وحطيتهم على اليسور ولا كذا، أجرك كبير، زي قصة الورق اللي فيه الكتابة العربية في الوطاء، نفس الفكرة، اللي لقى ورقة فيها كتابة عربية مفروض ياخذها ويحطها في شق في الحيط ولا كذا. لكن كان كل ما هو ماشي بيقعد يدور في الطريق، والطريق كلها أوراق خاصة في جنب المدارس وكذا، هذا معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القائل ما من ناحية هو ما لا مانع منه شرعا، أني شربت شيشة وفضلت فيها شوية لا مانع أني ندلقها على الأرض. علاش؟ لأن هي في النهاية بتمشي للأرض، تستفيد منها الأرض مش زي الطعام. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى الإسراف، يعني في منطقة الناس كلها عطشانة تجي أنت تدلف المية هكي بدون سبب، هذيك مسألة أخرى. لكن نحكي واحد شرب طاسة مية ولا شيشة مية وفضلت فيها شوية ورماها على الأرض، مش الشيشة ولا الطاسة، المية لا بأس. لكن إنك تلوح شيشة ولا تلوح طاسة ولا تلوح بانجا ولا اللي هو، هذا في أذى للمسلمين. إحنا يدينا يحط على إماطة الأذى من الطريق، مش على وضع الأذى في الطريق. وضع الأذى في الطريق هذا محرم على المسلم. فأنت لما تحط شيشة، مرات واحد بيهرب منها بالسيارة تدير حادث تدير مشاكل، أنت ما تنذرش بيها، تعفس عليها سيارة من جهة تمشي تضرب حد ماشي ولا خاطب، هذا كله أذى يحدث. وحتى المنظر بغض النظر، حتى ما صارش هذا، المنظر والتوسيخ الطريق بروحه هذا إثم على المسلم ولا يجوز. وهذه مسألة للأسف كثيرة وظاهرة في البلد، وسببها أن الناس ما عندهاش وطنية، تلقاه في حوشة منظم ونظيف والبرة يفسد. هذه واحدة من الاتحاد الأوروبي هي اللي لاحظت الملاحظة، قالت هذه دلالة على أن الناس مش حاسين أن البلاد هذه بلادهم، حاس بأن الحوش حوشة ينظف وينظم ويدير ويحافظ، لكن البلاد هذه شعر بها مش لي، للجماعة اللي فوق ولا للرئيس ولا اللي هو، فاني مالي مالها، لو هذا وكسر هذا واخنب هذا ودير هذيك. فهذه مشكلة كبيرة من ناحية الشرعية، لا تجوز وهي محرمة. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر.

0: تقصير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الأخت أذكر الإخوة المستمعين أو المستمعون بأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0 والاتصال عبر الواتساب 092-092-17-0. أخ سعد، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: تفضل سيد سعد.
1: نعم
0: تفضل.
1: الصوت مش واضح عندي يا شيخ.
0: تفضل اسأل. هاي
1: أنا عندي واحد صديق معي.
0: ايه
1: الصديق هذا طبعا عنده حتى هو صديق ثاني في عام 2011 لما صارت المشاكل. واحد طبعا عنده صديقة عندها حوازة بسم الله ما شاء الله يعني ممكن مساحتها فوق 10 هكتار وفيها يعني جميع المستلزمات. فلما طبعا ضايقوه شوية هو فلما ضايقوه جاي لصديقه قال له أنا بنكتب لك الحوازة هذه مبايعة ونخلي لك مبلغ من المال بحيث أنك أنت تتصرف فيه يعني تستثمر الحوازة والمبلغ المالي هدايا حلال عليك أي حاجة تستثمر منها كذا واحد وطلع خارج ليبيا. وقال لي على أساس أنك أنت لو سمعت أنني ما روحتش ولا حاجة نعطيك أسماء الواتا بالله عليك بلغ. طبعا مشيت العملية صح لغاية ما تقريبا 2018-2019 توفى صاحب الحوازة خارج ليبيا. فصديقي هدايا مشي لأصحاب الواتا وقال لهم اه الموضوع فيه 1-2-3 وسلم لهم الحوازة ولكن ما قال لهمش على المبلغ اللي خلاه طبعا الراجل المتوفي واللي قال له يعني عادي تصرف فيه يعتبر ملكك انت. فشن الفتوى هذه؟ هل يقول لهم ولا ما يقول لهمش؟
0: هو قال له اصرف منا على الحوازه ولا قال له خذها انت؟ يا ريت سيد سعد يتصل مره اخرى لتوضيح نقطه ولا اثنين ثانيات. أنا سيد مختار.
2: أيوة السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا والله أمس سألت سؤال شيخ لكن ما فهمتش منك.
0: إيه.
2: أنا عندي انقطاعات أرق قسمتهم على أولادي. القطعة عندي 6 أولاد و3 بنات أنا.
0: الله يا ربي يبارك.
2: يبارك فيك. القطعة الأولى أعطيت لكل ولد حصتين وحصة حصة.
0: لكل ولد حصتين.
2: الأولاد عطيتهم حصتين حصتين.
0: والبنت حصة.
2: والبنت حصة حصة.
0: بقى.
2: القطعة الثانية عطيتهم الأولاد وبنوا فيها حياش. والبنات عطيتهم الحوش القديم. الحوش القديم. وبشقتين في فوق شقتين وراضيين بالكلام هذا راضيين البنات والأولاد. فهمت علي يا شيخ؟
0: ايه.
2: فانا امس الشيخ قال لي لازم تسلمه لهم. انا ساكن وبنطلع نسكن بزريبه برا البنات بازواجهم متزوجات وعندهم صغار.
0: على الاقل اعطيهم الحوش الفوقي.
2: انا الحوش الفوقي فيه زوج اولادي توا.
0: ما هو هيك كلام الشيخ صح. كلام الشيخ صح. اسمعني بس. هيك كلام الشيخ صح. بعد ما ربي ياخذ امانته ان شاء الله بعد عمر طويل وانت هاي. ساكن في الحوش هذا رو لن يذهب للبنات سيكون تركه لان هبه باطله. الهبه شرطها ان الموهوب له اللي هو هني البنويت يحوز البيت يعني يتصرفوا فيه تصرف الملاك. وانت مدامك ساكن فيه ما فيش حيازة.
2: هم راضين بالكلام هذا.
0: وكان راضين. هيك كلهم يرضوا في الأول ولما تجي في وقت التقسيم يقولوا لا نبو حقنا هذه هبة باطلة. هذا يعني زي ما يقولوا الليبيين كلوا عليها واشربوا. هذه مش مش مسألة ولا اثنين ولا عشرة صايرت لنا، يعطي للأولاد ويكتب الحوش للبنويت ويقعد ساكن في الحوش، يجوا الأولاد والأولاد عطيهم أراضي ما شاء الله. نقولهم صحيح هي هبة باطلة مدام أبوكم قاعد ساكن في الحوش، لكن مدام أبوكم أعطاكم وأعطاكم رزق والحمد لله، أعطوا تنازلوا للبنويت على الحوش. تقول لي والله، يقول لي والله يقرش ما تعب عليه هيك باللفظ الصريح.
2: الأولاد اللي ساكنين فوقي أنا بشقيق ما كملوش حياشهم قاعدين.
0: بنقولك حل، نقولك حل، هو اكتب الحوش الفوقي للبنويت وخلي الأولاد يدفعوا إيجار للبنويت لين يحولوا. هيك هبة، هيك هبة، هبة يعني اكتبها باسم البنويت، والبنويت يقولوا للأولاد كام تقعدوا أعطونا إيجار، والبنويت يأخذوا الإيجار، هيك تكون هبة محوزة يعني. على الأقل، على الأقل البنويت يضمنوا الحوش الفوقي. كان الأولاد بعدين كانوا على مستوى كلمتهم وعطوهم حتى اللوطي خير وبركة، كان مبوش أو على الأقل خدوا تلت الحوش، ما نبوش نقولوا نصه، خدوا تلت الحوش لأن الحوش الفوقي مش زي اللوطي.
2: أيوة.
0: لكن
2: السؤال الثاني
0: إيه بتفضل.
2: السؤال الثاني إيه؟ إحنا زمان هادينا في الأعراس، هادينا واحد جاب لي شاه، واحد جاب لي إشكال سكر، واحد جاب لي كذا من الحاجات هذه.
0: إيه.
2: الواجب أن نردها ولا هذه هدية يعني كيف يعني؟
0: انتم عرفكم اللي يجيب حاجه لازم ما يردوا له ولا مش لازم؟
2: لا مرات ترد. تو زمان النعجه كانت ب 50 دينار، لكن تو النعجه ب 2000 دينار.
0: خليني غير قبل هذه، خليني قبل هذه
2: قبل.
0: لا لا لا غير شويه بس
2: على على دفاعتها
0: يا يعني في العاده، في العاده ان اللي العادة اللي يجيب وما يردش الناس يستهجنوا فعله.
2: لا يجيبوا ويردوا.
0: غير شويه بس، مثلا واحد جابوله في عرسه، جابوله شاه وكذا، ولما هو مشى ما جاب مرفع شيء، الناس يقولوا عادي ولا يستهجنوا فعله؟
2: لا لا لا عادي عادي،
0: يعني حتى ما جابش ما يدوروش شيء.
2: ايه ايه حتى ما جابش ما يدوروش.
0: باي تمام. اذا كان هيك انت حر بترد باهي ما تبيش ترد باهي. جاب لك حاجه ب 10000 وبترد له حاجه بجني باهي، جاب لك حاجه بجني وبترد له ب 2000 باهي، زي ما تبي. لكن ماذا بينا سلع في النهاية، ماذا بينا سلع. هو جاب لك شاه كانت هذاك الوقت بخمسين جنيه، شوف الآن شم تعطيه أنت، تعطيه تلاجة، تعطيه غسالة، تعطيه فلوس، تصرف أنت. مدامة في عرفكم إن اللي جابوله مش ملزم بأنه يرد، كان ملزم هذيك مسألة أخرى اسمها هبة التواب، وكان مش ملزم، وكان مش ملزم أواني عادي أنت رد اللي تبي ترده بعدين.
2: أيه أيه. بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم سيد هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ حياك الله
0: وإياكم بإذن الله تعالى. لا
3: الحمد لله. شيخ مختصر عليك، أنا عندي أخوي عنده قطعة برد وقاني فاحوش باهي
0: باه،
3: أنا يطلع لي ورد ناس فوقه قال لي ما نبي منك شيء.
0: با
3: تسمع فيها شيء؟
0: ايه ايه.
3: قال لي لما تبني ما نبي منك شيء، فهمت؟ قال لي ابني وعادي الامور 100% ان شاء الله.
0: با
3: بعدين بعد 3-4 سنين من الزواج غير كلامه، قال لي لا تبني 30,000 حتى التدريس لداخل السيارة معش خلاني ندرس، فهمت؟ قصدي على ابسط حاجة بهيك يزيد في اي سبلة، فهمت؟ قال لي نبي 30,000 توا، قال لي حق مش عارف قطعة الارض ومعاد
0: با
3: 30,000 قصدي صعبات شيخ في الوقت هذا، نبي قصدي شنو الفتوى باهي يعني.
0: والله الفتوى فيها
3: انا حصلت 30,000 نعطيه ولا ما نعطيش، لانه هو قال لي ما نبي شيء في الاول.
0: هو من الناحيه الشرعيه باي عندك ورقه على الكلام هذا؟
3: عنديش لكن عندي شهود.
0: با خلاص اذا كان عندك شهود ما يحقلاش يطلب منك حتى قرش، والمسلمون على شروطهم.
3: عندي اخوتي اولاد عمي عندي البشوت.
0: خلاص ما لا ما، لكن لو تبي تعطيه بس تكفى شره وتتهنى ومعاش تبي، ما فيش ما يمنع شرعا انك تعطيه.
3: لكن كمثال عندي مثال حصلت 30,000 شيخ، انا نبي نستاس على روحي نبي نتبعد عليه، ما نعطيش دي ولا
0: لا لا لا لا كانت هو ماذا بينا ما تعطيش حتى لو جوك 30,000 ما تعطيش باش ما تخليش يركب الحرام، افضل من انك تعطيه.
3: تمام شيخ، لانه هو بعد ما فهمت بعد 3-4 سنين عنده هيك العيله بتاع هو اللي داروا له
0: راسه، فاهم فاهم بدون ما تقول هذا بدون ما تقول بدون ما تقول معروف السبب شنو هو، لكن على لكن على
3: عرفني انت عندي حتى ولدي عمره 7 سنين يلعب يصفق علي يقول لي دوشه في الحوش لو طاش، يقول له ولا طول
0: علي. اذا كان قدرت تحول يا سيد هشام حول، واذا كان ما قدرتش ولو ما تبيش تدفع له بيديلك دوشه وبتعبك اعطيه، لو ما تبيش تدفع له ما يبيش يزيد عليك اكثر مما انت فيه ما تعطيش. لا لا ما لا خليك هيك خير، وكان استساعة تحول في تركينا تاني ان شاء الله ربي يوسع علينا وعليك ان شاء الله خير. ماشي ماشي السلام عليكم. اخر اتصال بس تمام نصيب. الاخت بنت الوطن سألت عليه مسألة ان هي تلقت في الخبزة والشاربة اللي هي كلمة التستمال يعني بعض من الناس الآن ما يعرفوهاش، طاحت منها الشاربة بالواحد وعلقت في الخلال وشعرها بان، فنظر لها أحد الجيران ولما قالت استغفر الله استغفر الله وكذا الجار غض بصره. هو بداية المرأة المفروض أنها ما تطبصش برا من بيتها مهما يكون، حتى وإن لابس الفضفاض إلا لضرورة. يعني أنت الآن لو مثلا دفيتي الماكل هكي برجلك ولا خذيت عصا ودفيتيها كان أسلم من أنك تبزي، لكن في النهاية لا إثم عليك. والراجل هذا بارك الله فيه إنه هو غض بصره، هو ممكن فوجئ بالمنظر قدامه قاعد يشبح لما أنت قلت استغفر الله، يعني رجع له شاهد العقد يعني ما كانش ينظر بسوء نية. فأنت ما عليك شيء وبإذن الله تعالى نقوله حتى هو ما عليه شيء. ومرة تانية المرأة مثلا لما تمشي لسوق ولا تمشي لخضرة يعني نلاحظوا فيها، ما نبوش نقوله حرام المرأة تخش لسوق ولا خضرة ولا كذا، لكن ما تقعدش تطبص في كل مكان، يعني الصندوق الخضرة لوطة تقعد مطبصة توازي، في النهاية بكل دير القرفصاء يعني في النهاية، وحتى هي فيها وما فيها. لكن مسألة تطبص المرأة وتبدأ في زحمة وكذا راهو منظر مش لائق بكل، ممكن حتى الناس يحطوا علامات استفهام على المرأة، لأن المرأة مطالبة بالستر أيما مطالبة. فمسألة أن المرأة تطبصك وتساوم وكذا مسألة ينبغي الانتباه لها. مسألة الوسوسة، الوسواس يا أختي لا حل له إلا العمل بخلاف ما يقول. الدعاء ليس علاجا أساسيا، والرقية ليست علاجا أساسيا، هي علاجات مساعدة، لكن العلاج الأساسي أن تعمل بخلاف ما يقول. قالك حي والله وضوءك باطل، قول له باطل ونبي نصلي به. حي والله ما قريتش الفاتحة في الصلاة، ايه ما قريتهاش ونبي نكمل. حي صليت 3 ركعات مش 4، ايه صليت 3 ركعات ونبي نسلم. هكي لو تغطى على روحك 2-3 أسابيع حيذهب الوسواس. لو تبي تقعد تطيع فيه حيزيد عليك. يعني اني مشيت يقول حي والله بعد ما كملت الوضوء يقول لي رجلك اليسار ما درتهاش، نمشي ندير رجلي اليسار. واني طالع يقول لي حي ما نسيت ودانك، نمشي لوداني نديرهم. حي يعني في ناس يحكى عنهم انه يجي من الاذان ويقعد يتوضى لين الجماعه يصلوا، هو يمشي يخش لبدايه الباب ويولي، كيف يعدل القعميص طيب ينوض ويولي يعاود في الوضوء، يمشي خطوتان ويولي. هذا وسواس كبير. والإشكالية وين؟ الإشكالية أن هذا الوسواس هي طاعة للشيطان وليس طاعة للرحمن كما يقول الفقهاء، وبيمشي بيك راه بيبدأ بيك في النجاسة، بعدين بيخش فيك الطهارة، بعدين بيخش فيك الصلاة، بعدين بيخش فيك الصوم، ويمشي يمشي لن يوصل في العقيدة. راه في ناس الآن يتصلوا بي كأن يبيني نقول له أنت كافر بالسيف، تقول يا ودي مش كافر، وهذا وسواس وفوتة، واللي درت أصلا ما ليش علاقة بالكفر لا من قريب لا من بعيد. يقول له شكرا بارك الله فيك، وتاني يوم نلقى بعت لي سؤال لا ما وني هيك قصدي لا ما يعني التتبع. وهذه راه مش حالة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، يعني نقول في الكلام هذا لأن يعني أصعب مسائل الجينة مسائل الوسواس على ال 14-13، تضطر أن تطول، تضطر أن تعاود الشرع 20 مرة، تضطر أن تعلي صوتك من كثرة الانسجام والواحد، وتعود له ويقول لك باي ما واني درت هكي، تقول له ايه هذا وسواس وهذا ما تعدلش عليه تمام هكي، يقول لك لا ما واني درت هكي، وعودك مرة واثنين وثلاثة وعشرة لأن معناها تشعر بروحك خلاص. مسائل الوسواس لابد من الانتباه لها. يعني تواني مثلا نصلي اليوم، هي اليوم ما قريتش الفاتحة نعودها، مثلا جاتني يوم انت درت سجدة واحدة من الزوز، ثالث يوم اللي يقول اللي ما نسمعاش نكمل صلاتي وخلاص، من ثالث يوم معاش نصير أسبوعين، لأن كان صيرت أسبوعين بيولي العلاج صعب، فمن أول يوم تاني يوم بالكتير ثالث يوم وسوس، معناه أنت راك بتخش في الوسواس، أبدأ عالج من الآن. الدير مرة اثنين يمشي مني طول، أنا نحكي على تجربة شخصية، يمشي منك طول، حي الوضوء مش عارف شني، حي قطرة بول، حي مش عارف شني. لو جاتك المسألة مرتين فجرت بعضهم، المرة الثالثة ما تعدلش عليه، يمشي منك طول، تعدل عليه للعشرين تبي 3-4 أيام علاج، تسمع لمية مرة تبي شهر علاج، تسمع لميتين مرة العلاج يبدأ قريب من المستحيل. فمن الإنسان هذه نصيحة، من اللي يتعاود عليك مرتين ثلاثة المرة الرابعة خالفة بجرط بعضهم، طبعا بجرط بعضهم لأن هذه دلالة على الوسواس. لكن أنا مرة في الأسبوع اللي فات صارت لي حاجة وبعد أسبوع ولا أسبوعين صير لي حاجة تانية، لا هذا شك نعمل به. لكن لما يكتر عليك الشك مرتين ثلاثة لابد تقص دابرة بكري، نقول لك تقص دابرة لأن فعلا دابيره سيء وعاقبته وخيمة. راهو نسوين، خاصة نسوين يعني في حتى رجال خاصة نسوين راهو يبكوا لما يتصلوا وتوصل بهم لمرض، يمشوا ل شنو اسمه هذا الطبيب النفسي ويخش بهم في الوسواس القهري. انت من الاول قص عليه الطريق، من الاول قص عليه الطريق. فانت يقول لك حي والله الولد هذا عليه بول ووقف على المنادير، خلي يوقف مانيش غسلتهم. طبعا هو شو بيصير، بيبدا يضغط عليك لما بتعالج عليه، بيضغط عليك بدل كان في اليوم يوسوسك 3 مرات مثلا، لما تبي تبدا تعالج وبتعمل بخلاف ما يقول حي يوسوس لك 100 مرة ولا 200 مرة. لو خالفته في 200 مرة حيضعف يضعف يضعف يضعف لين ينتهي. لو سيرته يعني اتصلت بي امرأة الساعة 3 في الليل، لين استغربت يعني كلمتني فلانة باي كذا كذا الوسواس القهري الصوم الوسواس القهري. المهم قعدت معها ما شاء الله وقلت لها قولي لي شنو يصير معاك. كلمتني بعد فترة قلت لي والله مشي معي العلاج هذا متاع اترك مشي معي. كلمتني بعد 3 شهور قلت لي ما صار شيء كل شيء ولا، قلت لها الآن معاش نقدر نعود لك، انت جربت العلاج والعلاج نفع بيك، ما فيش داعي نجربه تاني، استمري على العلاج هذا. فانت تسلم روحك للشيطان يتعبك. تخالف الشيطان ترتاح. ولذلك كما قلت الفقهاء يقولون من يتتبع الوسواس فليعلم أنه يطيع الشيطان ولا يطيع الرحمن، لأن ظاهر الأمر أن في أجر، أني لما توضيت مرة ودال لي شك، وسوس لي ودال لي شك، عودت مرة تانية، المرة تانية فيها أجر، عودت المرة الثالثة فيها أجر، المرة الرابعة فيها أجر لو كان الوضع طبيعي، لكن لا أنت هني ما تحصلش في الأجر، راك تحصل في الإثم، لأن تخلي الوسواس هو اللي يقود فيك. في اللي جاي الوسواس في الطلاق متبهدل تبهديلة ما الله بها عليم، يعني حتى يفكر في زردة مش عارف كيف يدور بها يدور بها يدور بها لأن يبي يطلعها طلاق. وهذا كلام نحكي لكم من واقع، راه مش كلام تنظير وخلاص. فقص عليه من البداية، ما تخليش، وانت حتى على فرض مثلا قالك انت ما قريتش الفاتحة وما باش تاخذ بكلامه وما عودتهاش، حتى لو انت ما قريتهاش صلاتك مقبولة عند الله عز وجل، لأنه هو اللي هيك قال لك دير، هو اللي قال لك علاج الوسواس يكون بخلاف ما يفعل شرعك قال. والناس جربت ولقيت هذا هو العلاج، طبعا مع الدعاء بعد ذلك اللي متطور به الحالة أنه يدعي أن ربي يفك منه وياخذ ميت رقية، لكن زي ما قلنا هذه علاجات تنوية. لو يرقي ويدعي وهو كل ما يقول للشيطان حاجة يعودها، كل ما يعود في الصلاة 10 مرات ويعود في الوضوء 20 مرة ويغسل في الحوش 30 مرة، يعني في اللي طرنا في دار الافتاح حتى نكلم زوجها كل يوم، قديمة شوية هي القصة يبدو أن أمورها مشت بعد ذلك، كل يوم على الأقل عندي نيم 21 دقيقة، من 20 دقيقة ل34 للنص ساعة ل29، ونقول أرى أول ما بنسمع صوتك معاش بنرد عليك، لأن ما دام تسألي فيها معناه قاعد الوسواس مسيطر عليك، وتقول لي باي ما فيش فايدة، تاني يوم تتصل بي ينين تتصل بي، ما خلت واحد ما اتصلتش به. فلين دار الإفتاء اتصل بزوجها قالوا لها رأوا لابد ما تكون معين، يعني واحد من العلاجات هذه زي لما تشك في النجاسة نقول لها كلمي زوجك ولا في نجاسة هني، لا ما فيش ما خلاص باش ترتاح. والأفضل أنه ما تكلماش أصلا، تعمل بأن ما فيش نجاسة حتى وهي فيه، مادام مش واضحة ومش أي واحد بيشوف النجاسة ما تعملش بها أصلا وما تعدلش وتستمر، وحتى لو طلعت فيه نجاسة هي بالنسبة لها معفو عنها، لأن الضنك اللي هي فيه أكثر من الذي يصاب بالنجاسة في ثيابه مرة في اليوم، أكثر بعشرات المرات، فكيف يعفى عن هذا ولا يعفى عن ذاك. السيد يونس يحكي عن الانسجام عن النقال، والله مصيبة النقال هذا ميزة ومصيبة، يعني الآن أي واحد دار النقال سنة سنتين تقول له سيبة، مستحيل يقول لك نسيبة، ما نقدرش نعيش بلا بيه، هو يخيل له يعني توا ماشي في مرحلة أن نعيش بلا بيه، ماشي أو قاعد مش كل اليوم روح من العمل اللوحة لساعة 1 PM ولا كذا، أنا شفت واتساب ولا كذا باش نجاوب الإجابات ولا كان في حاجة ضرورية. لكن الناس يعني الآن واحد من الناس نقول مش عارف مثلا زمان لما نبوا ننسقوا بنتلاقوا في مكان بعيد كيف كنا ننسقوا وكيف كنا نتلاقوا فيه المكان هذاك، يعني أنت تمشي لعندك هاتف كيف تتصل بصاحبك تعرف اطلع ولا ما اطلعش، اخطر له ولا ما اخطرلاش، اعرف المكان وين ولا ما اعرفش المكان وين، هذه كلها قبل تقول غريبة مش عارف كيف الناس كانوا يديروا في مواعيد ويتلاقوا، الآن هذا كله ميسر، الاتصالات الدولية عن طريق الواتساب هذا كان عرس باش تكلم واحد برا تبدأ خايف على الرصيد على المبلغ لأنه يكون كبير، الآن تهدرز أنت وياه صوت وصورة حتى ساعة بقرشين ولا 3 قروش، بالإضافة للمسائل الأخرى الجيدة، الآن معظم الشركات تخدم بالواتساب ولا تخدم بالإيميل، مانيش فاضي كل يوم نبعث لك واحد واشبح يلقاك واشبح، لا نبعث لك ايميل وانت مسؤول عليه، الايميل قدامي في الشركة ولا في المصلحة ما قريتاش انت مسؤول. فهذا يتطلب انه لابد يكون عندي واحد، لابد يكون عندي معرفة احوال المسلمين والتطورات، هذا كله مهم جدا جدا نقال. لكن خش بنا في مرحلة الادمان، يعني الأطفال الصغار يقعد يصر على الكبار لين يعطوا مرة اثنين ثلاثة أربعة ويعيط ويخبط ويعيط ويخبط لين تلقى روحك أعطيه التلفون بالسيف خلاص من الصداع، أنت مروح من العمل ربي يعلم بيك، جاك أعطيني التلفون، لا يا ولدي أعطيني التلفون، لا يا ولدي يعيط فبتقيل بطاقتك عليك 20 مرة أعطيني التلفون، فبتعطيه التلفون. وكلهم يقولوا أن قبل 5 سنين جريمة أن يعطى الطفل التلفون. برا شوف الآن في ولد ما يخدش التلفون ويقعد عليه بالساعة والساعتين والثلاثة وربما حتى أكثر، هذه مضرة من ناحية. والمضرة الأسوأ في الحياة الزوجية، فتش التلفون زوجي لقيت كذا كذا، زوجتي لقيت مكالمة كذا كذا، زوجتي تخش للمواقع، لا زوجي مش عارف شني لقيت عنده. وبرا عاد حوادث الطلاق التي حدثت من الجوال حدت ولا حرج. فالإشكالية ان احنا الآن نستعمله في 1% من الخير و 99% أقل ما يقال إنه مش خير، كان مش شر. قداش من ولي الأمر؟ والله الموضوع صعب باش الآن ولدك ما تشري لاش نقال ولا بنتك ما تشري لاش نقال، وهي كل الشباب اللي معاه ولا البنات اللي معاها عندهم، ما مستحيل أب يعني إلا كان جلد وقوي و بتقول له تابع، بيتابع يوم اثنين ثلاثة عشرة وبعدين بيتجاوز الموضوع، ماش يتابع لأن المسألة يوميا. فما يلقى إلى الطفل أيضا قصص الشبهات على الإسلام وقصص النسوية وقصص الملحدين كله واخد شغل غير عادي في الشباب الليبيين للأسف، شغل غير عادي من ناحية الشر مش من ناحية الخير. فهي مصيبة لابد منها، كونها مصيبة هذه مصيبة، والمصيبة التي أشد منها أنها لابد منها. يعني ني الآن تعب لأن ما عنديش الواتساب عندي البيلة، تعب لأن ما عنديش الواتساب على الهاتف، هل من الأصدقاء لأنه كان عندي على الهاتف وبعدين سيبته، هلبة من أصدقائي لوموا فيه وكيف وبعتنا لك وما تقول ليش وكذا، واني قاوم في نفسي ما نبيش ناخده صراحة، لأن على الأقل هذا لما يبدأ عندك الهاتف الساعة ساعتين في اليوم ضايعات، هذا زي ما نشوف فيك مهما تكون اشبح شني مدام هو فيدك وعندك انترنت، حي هذه مش عارف مباراة، حي فلان متعارك مع فلان، فتلقى روحك هذه الساعة ساعة ونص على الأقل قبل ما ترقد تاخذها. حتى النوم يعني كل الناس اللي نعرفهم عندهم تلفونات قبل ما يرقد بيقعد يشبح للتلفون على الأقل مليح نص ساعة، وتضيع مسكر، هذا فيه ضرر على كل أجزاء العين، ويخلي النوم طبيا مش مستقر، وخاصة الريلز هذا فترة واحد دار حادثة تفترش الفقرة اللي بعدها تضحك، الفقرة اللي بعدها قرآن، الفقرة اللي بعدها مراش وضحها كيف، الفقرة اللي بعدها مكد، الفقرة اللي بعدها ضحك، الفقرة اللي بعدها حكمة، الفقرة اللي بعدها لغز. فحتى الدماغ الكبير يصير له خلل فيرقد هو مشوش، فما بالك لما الكلام هذا يصير للطفل. يعني المهم المشكلة النقال هذه مشكلة عويصة، واللي أشر من أنها مشكلة أنها مشكلة لابد منها، هذه المشكلة اللي أكبر من المشكلة الأولى. سيد أبو بكر يسأل الدين أم الأخلاق، الدين يقدم الأخلاق على العبادات أو يقدم العبادات على الأخلاق، هو كل واحد الدين، الدين كل واحد، ولكن العبادات هي الجذور والأخلاق هي الورد ولا الحاجة اللي فوق. قد تكون جذور، قد تكون جذور ولا تكون أخلاق، لكن ما تكونش أخلاق بدون جذور. مش حتلقى أنت ورد ولوطة ما فيش عروق، مش حتلقى تمار ولوطة ما فيش عروق. فالعبادات أصلا كلها هي لتهذيب النفس وتعويضها على الأخلاق الحسنة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحشاء والمنكر هذا أخلاق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أصلا هو تعويض على معرفة حال الفقراء والإحسان إليهم. الزكاة كذلك، الحج تعويض على تهذيب النفس وأن تستصغر نفسك أمام عظمة الباري عز وجل ويكون فيك تواضع. تواضع أخلاق، تنحيل الكبر أخلاق. فهم في الحقيقة ما نقدرش نقولوا له والله دير العبادات ولوح الأخلاق، ما ينفعش، ولا نقولوا له أخلاق وما تديرش عبادات، ما ينفعش. يعني صعب جدا أن تلقى واحد أخلاقه مع الناس باهية وعباداته كلها مضروبة، مستحيل. وارد أنك تلقى واحد عنده عبادات وأخلاقه زفتة، لأن عباداته ما هيش بالطريقة اللي تخليه يحسن الأخلاق، أو غير هيك قطع ملام وخلاص، لا ينسجم معها، لا يشعر بقيمتها، فما تأثرش عليه من ناحية الأخلاق. لكن اللي تأثر في العبادات قطعا ستكون أخلاقه حسنة. هذا من ناحية أن الاثنين زي بعضهم ما فيش أهمية، لكن من ناحية الإثم، إثم الأخلاق أكبر من إثم العبادات. أنني سبيت، هذه مخالفة للعبادة، سبيت هيك بيني وبين روحي، هذه مخالفة للباري عز وجل. لكن لما سبيت شخص ثاني، هذه اللي سبيت بروحي ما تأذاش مني واحد مسلم، هذه بيني وبين ربي، الغفران للباري عز من الباري عز وجل سهل. لكن لما نسب واحد ثاني ما ينفعش نتوب هيك، لما نتوب اللي بيني وبين ربي يقبل مني، لكن لما نسب واحد ثاني ما ينفعش نتوب هيك وخلاص، لابد أن نمشي نطلب منه السماح. ولو ما سمحتاش يوم القيامة يا بيلو علي سيئاته يا بياخذ من حسناتي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وقالوا له اللي ما عنداش درهم ولا دينار، قال لهم لا، يأتي بجبال من الحسنات، ولكن سفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، با يبدو يأخذ منا في الحسنات، يأخذ منا مقابل الأخلاق، لأن هذا نتكلم في أخلاق. قال جبال من الحسنات، معناه عنده عبادات، عنده عبادات، لكن أخلاقه سيئة سفرت للعداد، مش سفرت للعداد بس، هذه الجبال كلها انتقلت للناس اللي سبهم واللي ضربهم واللي درس قدامهم وما خلاهمش يطلعوا واللي لوح قدامهم الكناسة واللي هذو كلهم يأخذوا منا حسناته، تم حسناته ومزال الناس يطالبوا فيه، يقولوا لهم بقى خلاص الميزة متاع الحسنات معاش عندكم، خذوا من سيئاتكم وحطوا عليه. هذه لا ترد في العبادات، واحد مقصر شوية في الصلاة، واحد في صومة مثلا يرقد هلبة ولا يسب ولا كذا، ما ما ما ما تجيش، ما ياخدوش منا نتيجة العبادات. قد يغفر الله والله وقد يعذبه بمقدار ذلك النقص، لكن ما يخدش من حسناته ولا يخذف عليه سيئات الآخرين. والدليل متاعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لامرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار في رواية، في رواية لا خير فيها هي من أهل النار. وقالوا للمرأة الثانية تصلي فرضها ما عندهاش الصيام وتتصدق بالأقط وكأن حاجات بسيطة ولا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة، والله هي في الجنة. الفارق بينهم هذه عباداتها أكثر ولكن أخلاقها سيئة خشت للنار. هذه عباداتها بسيطة، ما ينفعش نقول واحد ما عندهش عبادات وأخلاقها راقية بيخش الجنة، هذه ما هناكش الكلام هذا راه. يعني واحد إتيكيت يقولوا إتيكيت يعني ليدر السيارة غلط ولا يغلط فيك ولا كذا، لكن لا يصلي لا يصيم لا يحج لا يزكي، هذا ما نقولوش ناجي راه. ولا الدين كل واحد عبادات وأخلاق، فهذه بدون هذه ما تنفعش وهذه بدون هذه ما تنفعش، الاثنين ما ينفعوش، اللي ينفعوا الاثنين مع بعضهم، وبمقدار التقصير في كل واحدة منها ينال المرء جزاءه يوم القيامة. السيد أبو علي قالني من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد أصلي في الحفاظ وفي بقايا، لا حرج في ذلك. هو الآن المسألة مالية وجسمية، إذا كان أنت ربي منعم عليك وتقدر تشري الحفاظات عادي في كل مرة تغير، ومن ناحية البدنية ما تتعبش ناسك وانت مش طايب يعني يقدروا يغيروا لك، الأفضل أن تغير لكل صلاة أو الواجب أنك تغير لكل صلاة. لكن إذا لم تكن بهذه الطريقة، حقها غالي غالية جدا، كان كل صلاة بنديروا لها واحد معناها تبي ميزانية، واني مش كل الناس عندها ميزانية نقولوا له صلي فيه ولو فيه بقايا عادي. لا قال أني عندي ميزانية ونقدر نلبس حتى 1000 طرف في اليوم عادي ما يهمنيش، ولكن جسمي طايب راو بيلفتوني على اليمين وبيلفتوني على اليسار وبيشحوا من تحت وبيديروا، هذا بيزيد يتعبني في المرض، نقولوا له صلي بيه عادي. إذا كان هذان الأمران لا يضرانه ولا يضرانه، والناس اللي يديروا أيضا ما يضروش، لأن حتى الناس قال أنت كل صلاة تعالى بدل لي تعالى بدل لي تعالى بدل لي، ممكن شهر 2 حتى الولد تطير له. فغالب الناس اللي يسألوا لما نقولوا لهم على الشروط هذه يقولوا ما فيش، ففي الغالب أن الصلاة بها جائزة ولا حرج، لأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، هذا مش ناسي لكنه غير قادر، إما ماليا وإما جسديا وإما من قبيل الناس اللي بيبدلوا له، مثال نقولوا له صلي وصلاتك صحيحة. هل يجوز إبدال نصاب الذهب بالفضة لمصلحة الفقير؟ الآن نصاب الذهب 94,000، نصاب الفضة ممكن 9,000، واني عندي 12,000، لو بنحسب بالذهب معلية الزكاة، فاني نبي نحسبها بالفضة باش نزكي الفقير لا يضيع عليه، زكي خير وبركة، إذا لم تكتب لك زكاة فهي صدقة، وإذا كتبت لك زكاة فالخير أكثر، توكل على ربي عادي. لكن لماذا لا الفقهاء لا يحسبونها بالفضة؟ لأن أصلا اللي عنده 9,000 الآن في ليبيا غني، هو حتى اللي عنده 94,000 قريب معاش غني نتيجة تعقيدات الحياة، فما بالك باللي عنده 9,000؟ يعني تفسد السيارة مش بيشري سيارة جديدة، تفسد السيارة يلقى روحه يتسلف باش يصلحها، تفسد له الثلاجة، ثلاجة من 2,000 و3,000 وانت طالع، هذا النوعيات اللي الرديئة الباهية حتى ب8 و9، الغسالة ب3,600 وكذا، فما هوش غني اللي عنده 9,000 دينار. هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية إن الناس يكنزون الذهب ولا يكنزون الفضة، ترى تعالى واحد قول له أنت شنو مخلي لليام، في حد يقول لك نخزن في الفضة، كله يقول لك نشري في الذهب نشري في الذهب نشري في الذهب، وبالتالي التعامل الغالب بالذهب، فينبغي أن يكون التعويل عليه. ونصاب الفضة، الفضة ليس حامله أو واجده يعتبر غنيا، فما تطالبوش بالزكاة، وبالتالي هذا. لكن واحد قال لا لا ني مالي ومال الكلام هذا، ني نبي نعطي حق ربي، عندي 10,000 ونصاب الفضة 9,000 نبي نزكي، 10,000 حال عليها الحول طبعا، قولوا له زكي عادي، قولوا له حرام عليك راهو، فرق ان احنا نحسبه بالذهب شيء، وفرق انه هو يبي يقول نبي نخرج بالفضة شيء، في حد يقول له حرام عليك ولا لا لا عادي زكي وان شاء الله ربي يتقبل منك. السيد أبو طه يسأل على الطريق بعد غوط الرمامي إلى القرابولي، هو مش من بعد غوط الرمان، هو من مستشفى القلب يا أخي، حتى قبل مستشفى القلب، قبل بالك البيفي ولا ما فيش ضيرة، والقيادة في الليل مجازفة حقيقة، وخاصة لجماعة النظارات مجازفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أراو الطريق هذه الساحل بلضي جريمة، جريمة بمعنى الكلمة، لكن الدولة متجاوزة الموضوع، يعني فايت الموضوع بالليبي، كأن أرواح الناس هذو لعبة ولا كذا. وظن أن معظم ليبيا هكي، مش غير المنطقة اللي قال عليها. أرى وزمان مشيت برا واحدة في حياتي لسبها، كانوا فيها ذو البطم العاكسة حقيقة، كانت حلا بسيطا أرخص وحل جذري، ورام دايرها في النصف، القدافي دايرها في النصف بس، لكن للأمانة من 10 كيلو، وانت عارف المنعطفات وين والدنيا كيف ماشية، وتعرف روحك في وسط الطريق ولا في الجنب ولا كيف. فمشكلتنا احنا في الفساد، مشكلتنا في الفساد، حتى الخطوط اللي يديروا فيها 2 3 شهور وفما الله، يجيبوا في أرض نوعية تبدأ مش عاكسة في الليل، وأول فرمل عليها ولا غبرة ولا كذا ما عاش تلقى لها جرة بكل. فحتى بنقولوا ديروا الخطوط بس نعرفوا حل، ممكن يفوتنا 2 3 أسابيع وبعدين نرجع لنفس المشكلة الأولى. إن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. اللي قال المفروض المصريين ما يخليهمش يشدوا للخضرة ولا الخبز، أنا معاك، أنا معاك، جيب لي ليبيين يخدموا خبزة ترى، جيب لي ليبيين يخدموا خضرة ترى، مش حتلقى. وبالتالي مش حل إن ما يشدوش بس، لهم لازم ما يشدوا بالسيف علينا للأسف، لأن إحنا نحسب روحنا يعني شعب الله المختار، فلازم يديروا لي خبزتي، ولازم ما يديروا لي الصور متاعي، ولازم ما يديروا لي المايولكا، ولازم ما يديروا لي الخضرة، ولازم ما يديروا لي الحمل. نادر جدا اللي تلقى ليبيين يخدموا في الكلام هذا، حتى اللي يخدم مشرف بس، حتى اللي عنده جزار ليبي مش هو اللي عاند، تلقاه جايب مصاروة ولا أفريقيين ويخدموا له. لكن الحل أن الدولة تراقب، أن الدولة تراقب وتسكر، وهذا الجماعة اللي لقوا عندهم المبيدات ترى مسألة تسكر له بس، هذه ما تمشيش راهو، ولا حتى تحبسه بس. اللي عالم أن هذه مسرطنة وجايبها ويبيع فيها، والله لو ما أخذاش عقاب رادع تقدر الدولة، ما نبيش نقول شن هو أني العقاب الرادع، لكن عقاب رادع فعلا لمثله إشكالية. خرج علينا بالأمس مجموعة من الناس مدايرين بيان، قالوا والله المحاصيل بتفسد لأنكم سكرتوا المبيدات، تخلي تفسد نقعدوا جيعانين ولا نقعدوا بالسرطان. يعني في سرت واحد قال لي إحصائية مش عارف في 3 شهور ولا كذا 2000 مصاب بالسرطان، يعني هذه ممكن فبريكا كلها ما تلقاهاش، ولا في ألمانيا كلها ما تلقاهاش، ولا في سنة. إحنا في منطقة ما فيهاش 100,000 تلقى فيها 2000 مصاب في 3 شهور. ينبغي للدولة أن تضع حدا لهذا الأمر. الناس فعليا لما كثرة تبدو يقول لك أزرع في حوشك، وحيتحركوا لو جاع الليبيين في بطونهم حيتحركوا، لكن مادام ما جاعوش قاعدين يلفقوا يديروا في حلول تلفيقية، وإن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. فالقصة مش قصة مصري ولا تمشي ولا ما تمشيش، وإن كان المصريون حقيقة أكثر سوءا من غيرهم الأمانة هك، لكن راقبة وخد منا ضرائب وجعل له كفيل وفلوس وخير. هم الليبي اللي خش لمصر الآن قريب يطلعوا حتى مش لتيتة، كان يلقوا طلعوا حتى مش لتيتة مع الإهانات وكذا. احنا ما نبوش نديروا زيهم، لكن نبوا نحموا روحنا، بس نبوا نحموا روحنا. فالحقيقة والله ما مسألة يعني صعبة جدا جدا جدا. السيد سعد قال عندي صديق، هو سكر الخط، لكن قال عندي صديق كتب في وقت الثورة، كتب حوازة لصاحبة واعطاها فلوس، وقال له حسب ما فهمت من السؤال الأول قال الفلوس اصرف منهم على الحوازة، وكانت تبي حاجة خود، وكان أني ما وليتش وهرب لخارج ليبيا، وكان ما وليتش أعطيها للورثة. هو طبق الجزء الأول أنه هو أعطيه للورثة، يبقى المبلغ اللي أعطاه هذا يقول عليه للورثة ولا لا؟ إذا كان آخر كلمة هو قالها، لأن كلامه الأول عكس الأخير أو الأخير عكس الأول، قال حلال عليك. إذا كان قال حلال عليك بهذه الطريقة أصرف منه على الحوازة والباقي حلال عليك، هذا ما يقول لهمش، وحتى لو قال لهم يقول لي حلال عليك وأعلم في خيلكم أركبوه، حتى بالقانون ما عندهم شيرة. يجي يقول لا لا ما أعطاني شيء، خلاص أقولهم عندكم بينة، لا ما عندناش، فمن لا تم القضية، ما فيش قضية أصلا هي. فإذا قال حلال عليك هذا الحكم اللي قلت لك عليه، لا يقول لهم وياخذه وماشي الأمور. إذا قال أصرف منا على الحوازة وكانك استحقيت خود، رأوا اللي ما استحقاش وفضل هذا ليس من حقي، يعطيه للورثة، واللي استحقه واللي دفعه على الحوازة هذاك تمام معاش يطالب به مرة أخرى. فأني كلمت سيد سعد قلت له يا ريت يتصل، لكن هذا هو التفصيل. إذا قال لحلال عليك تمام لي، هو قال له صرف منا على الحوازة وكانك استحقيت خود بهذا المعنى وما زادش، كان استحق حاجة قبل ما يرد الحوازة واخذها تمام، وكان مستحق شيء ولا استحق واخذيه وفضل له مبلغ، المبلغ هذا لابد أن يرده إلى الورثة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت على شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك

0: نرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول انه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقه اذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العمله او غير نفس العمله كويس، واعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقه، ما هو زي ما قلت لك هي طريقه كسب النقاط هذه عباره عن نقاط والله اعلم هيك، وتتحول لرصيد.
3: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
3: كل نقاط ما تلعب تحول
4: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم. هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ
3: أكيد،
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها، وإن كما أقول

0: طبعا الالعاب من لا اقول بالتحريم نقول لا ما فيش العاب، لا العب لكن بوقت مخصص بما متحولش نهارك واليوم كله للالعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الالعاب من محرمات، يعني في بعض الالعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثير حقيقه. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة دولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن تبقى مسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعرف طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة. يعني
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
5: إذا نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات؟
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات ب15 يمات ب20 يمات يوسطوا فيه، لما يجي فترة يوم تقام حتى ب30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 064-6466-094-466-56-80، والرقم الآخر 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت شكاوى الناس من المعاناة وتفاقم الأزمات من عدم العدالة في توزيع المرتبات، فأغلب المرتبات تبقى على ضعفها مع زيادة التضخم وغلاء المعيشة، بينما تضاعف مرتبات قطاعات بعينها في واقعة تمييز طبقي دون وجه حق، وأيضا ما يعانيه قطاع الصحة من قلة الخدمات واختفاء العلاجات للأمراض المستعصية والدائمة كالأورام والسكر والكلى، وأخيرا أزمة انقطاع الكهرباء التي زادت من معاناتنا مع ارتفاع درجات الحرارة دون معرفة أسبابها الحقيقية وعدم وجود عدالة في طرح الأحمال. فنأمل من فضيلتكم التوجيه والحديث عن معاناتنا والمطالبة بحقوقنا كمواطنين، لنا الحق في هذه الخدمات والمساواة فيها. بارك الله فيكم، تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أولا نتكلم عما يجب على المسلمين عامة حكاما وشعوبا، يجب عليهم جميعا دعم المجاهدين في غزة وفي فلسطين بكل وسائل الدعم الممكنة، وذلك واجب عليهم في أعناقهم، فرض من فروض الإسلام، لقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ووجوه النصرة كثيرة، منها الوقوف في الميادين وجمع التبرعات والدعوة إلى مناصرة المجاهدين على المنابر والدعاء لهم ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وعلى الأخص من وسائل الدعم المفيدة والتي لها أثر فعال لنصرة المجاهدين شيئان. هناك أمران من أهم وجوه الدعم: ما دامت حكومات البلاد الإسلامية فرطت في ذلك، أكثر من 50 دولة حاكم، أكثر من 50 دولة خذلوا المجاهدين وتركوا نصرتهم ولم يقدروا حتى أن يطالبوا بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعوا عليها مع العدو وضمنوها، حتى هذا عجزوا عنه ولم يقدروا عليه وتخلوا عنه وتركوه وتركوا النصرة وخذلوا المجاهدين. ما دام الحكام في أكثر حكام المسلمين في أكثر من 50 دولة تركوا ما فرض الله عليهم، هذا لا يسقط الفرض على عامة المسلمين وشعوب المسلمين. عليهم واجبات كثيرة وتتنوع هذه الواجبات، ولكن بالأخص هناك وجهان من وجوه النصرة فعال ينبغي لهم أن يقوموا به ويقدروا عليه. النوع الأول هو المقاطعة، مقاطعة الشركات الداعمة للصهاينة واليهود، الشركات التجارية، هذا إلى يومنا غير فعال. ما قام المسلمون بهذا الواجب الذي هو في أعناقهم، عندما يشتري 2 مليار من المسلمين هذه السلع الداعمة لليهود الذين يقتلون إخوانهم، فهم في الواقع يقتلون إخوانهم بأموالهم، أن هذه الأموال التي يدفعونها إلى الشركات الداعمة هذه يتقوى بها اليهود ويملكون بها السلاح ويملكون بها القرار ويزيدون في الأرض عتوا وعلوا وفسادا بهذه الأموال، ونحن ندعمهم بها ونقدمها إليهم. عندما يقف المسلم ليشتري سلعة يجب عليه قبل أن يشتريها، كأن هذا الدعم وهذا الدينار وهذا الدولار الذي يدفعه يعلم أنه ستشترى برصاصة وتقتل إخوانه، ليمثل نفسه في مكانهم. لو افترضنا أن هذا العدو سيقتل بهذا المال صاحب هذه السلعة التي يشتريها أو الذي يبيعها، لو يمثل نفسه في هذا الموقف ويضع نفسه موضع إخوانه المجاهدين ويعلم أن هذه الرصاصة ستقتله أو تقتل ابنه أو أمه أو أخته لما فعل ذلك. ولكن الناس لا يبالون، يشترون السلع الكمالية التي هم في غير حاجة إليها، ويشترون السلع التي لها بديل، ولكن لأن هذه التي تدعم اليهود أجود وأحسن وأروق في منظرها بالنسبة إليه لا يبالي، يدفع المال. ولو فعلت المقاطعة من 2 مليار مسلم حق التفعيل لجاء هذه الدول راكعة صاغرة تطلب من المسلمين ما يريدون تنفيذه فينفذه. لو فعلوا ذلك لنصروا إخوانهم، لكنهم في هذا الباب وهو المقاطعة خذلوا إخوانهم. المسلمون أيضا مقصرون، لم يقوموا بهذا الدور على الوجه المطلوب. قليل منهم من يفعل ذلك وكثير منهم من لا يبالي. السلع الكمالية والسلع التي لها بديل، صدرت فتاوى من مجامع علمية ومن دور إفتاء توجب على المسلمين مقاطعتها ولا يجوز شراؤها. هذا مطلب عام من جميع المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، ضعاف أقوياء، هذا واجب عام على 2 مليار. لو فعلوه لتغيرت الموازين. هناك أمر آخر هو واجب على الأغنياء على القادرين، أما الفقراء فهم في عفو منه، وهو الدعم المالي. الدعم المالي إلى أن ينزاح العدو ويندحر وينتصر المجاهدون، مش دعم مالي مؤقت دفعت في الشهر الماضي ولا في اليوم الأسبوع الماضي ولا دفعت بالأمس. هذا الدعم هو واجب على القادرين مستمر إلى أن يحصل للمجاهدين الغنى بأنفسهم عن دعم غيرهم. ما دام المجاهدون محتاجين للسلاح أو للمعيشة أو لتدبير حياتهم فهذا الواجب قائم لا ينقطع ولا يتوقف، لا يتوقف ولا يغني عنه ما دفع بالأمس، بل هو واجب مستمر قائم إلى أن يحصل للمجاهدين الكفاية وينتصروا على عدوهم. هذا الواجب يعني هو على القادرين عليه وليس على الفقراء ولا على الضعفاء. الله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء في عفو، ولكن إذا صدقت نيتهم وعزموا على نصرة المجاهدين إن قدروا وتألموا وتحسروا وتأسفوا وحزنوا على عدم قدرتهم فإنهم يؤجرون على ذلك كما يؤجر المنفقون، لأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، والذي يعني يؤسف له أن هذا العدد الكبير من عدد المسلمين في أنحاء العالم الآن لا يستطيعون أن يقدموا حتى ما يغني أهل غزة من فقرهم وعن معيشتهم ليكسروا الحصار عنهم. 2 مليار لو افترضنا أن منهم الثلث فقط قادرون على 700 مليون، لو افترضنا أن اللي يقدر على أن يدفع كل شهر دولار واحد لتجمع للمجاهدين كل شهر 700 مليون دولار، هذا تفريط عدم وجود هذا المبلغ أقل ما يكون لدعم المجاهدين وجمع التبرعات لهم يعني كسر حصار المجرمين الذين يحاصرونهم ويمنعونهم من ضرورات الحياة ومن الدواء ومن القوت. هذا القدر الذي لا يتوفر الآن من المسلمين في أنحاء الأرض للمجاهدين هو تقصير، وسيحاسبهم الله تبارك وتعالى عليهم. على كل قادر لا ينفق ولا ينصر المجاهدين. الله تبارك وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعيد في غاية الشدة، فعلى كل مسلم أن يعتبر ويتعظ. نأتي بعد ذلك إلى ما تفضلت به. في الحقيقة تعاني الآن ليبيا أزمات كثيرة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تسلط بها المجرمون والظالمون والتدخل الأجنبي والأمريكي وغيره، بالإضافة إلى ذلك الخدمات الآن في أدنى مستوياتها متدنية للأسف أينما اتجهت. لو ابتدأت كما ذكرت بالقطاع الصحي، القطاع الصحي كان في حكومة السراج، حكومة الفرقاطة التي ما رأينا منها خير، كانت وزارة الصحة كلها هيئة واحدة وميزانية واحدة، عندها وزير وعندها وكيل هو اللي يتصرف في كل شيء، متهم بالفساد لكن الفساد هو على يد واحدة لأن كل الوزارة لها ميزانية واحدة ومش متوزعة ومش متقسمة، ذمتها المالية واحدة، وهو يعني متهم بالفساد. ولكن على كل حال أو على ما يعني الفساد منحصر في جهة واحدة لأن الوزارة كلها خدمات المتعلقة بالصحة كلها متركزة في وزارة الصحة والوكيل العام للصحة. الآن في هذه الحكومة حاولوا واجتهدوا في ظنهم أن يحسنوا الخدمات الصحية، فكان الأمر أسوأ من ذي قبل. كان المتهمون بالفساد والسرقة جهة واحدة وذمة مالية واحدة هي وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة المسيطر على كل شيء، أصبحت وزارة الصحة يمكن فيها 8 ولا 10 ذمة مالية مستقلة، كل واحد يعني هات ما عندك، بدل ما كان كل القطاعات هي تديرها جهة واحدة أصبحت هناك هيئة متعلقة بالكلى، هيئة متعلقة بداء السكري، هيئة متعلقة ب يعني تطوير الدعم وتطوير العلاج، هناك هيئة متعلقة بالأورام، هناك هيئة متعلقة بالطب وما إلى ذلك، يعني أشياء وأسماء كثيرة قسمت وجزأت المجزأ وصارت الميزانيات مبعثرة، وهناك جهات أخرى يعني لها أيضا تصرف إدارة الإمداد وإدارة كذا، وكل وحدة يعني ما متهمة بالفساد. في الغالب كلهم إلا من رحم ربك متهمون بالفساد، لأن بدل ما كانت يعني هذه هيئة أو لجنة العطاء العام لجنة واحدة هي اللي تستورد الدواء بعد دراسة متخصصة وتلاحظ الضوابط والشروط المطلوبة من أول ما يأتي الطلب من الإدارة المختصة إلى أن يصل الدواء إلى الناس في إدارة الدعم، وكذا، بدل هذا أصبحت هناك 8 ولا 10 جهات كل واحدة منهم عندها صلاحية أن تستورد الدواء لنفسها، ما عاش في لجنة واحدة. احنا كنا لجنة واحدة والتفوا عليها وقالوا لا هذه غير قادرة على التوفير وكذا، ما بهاك، لو كان تركوها لكنا في حال أحسن مما نحن فيه. عندما كانت هذه اللجنة، لجنة العطاء العام شغالة، كان الدواء على الأقل بنسبة 50% موجود. الآن الدواء غير موجود، وخصوصا في الأدوية الغالية الثمن، الناس مهملون ويموتون بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الدواء، سواء فيما يتعلق بالكلى ولا يتعلق حتى دواء السكر الرخيص اللي هو كان يعني في كل مكان وكل مستوصف موجود، الأنسولين اللي هو الآن يعني مبتذل بسعر التراب هو في العالم، لكن حتى هو الآن مفقود مش موجود. هذا ماذا ما سببه؟ سبب هذه التقسيمات، عندما كانت الأمور في هيئة واحدة وذمة مالية واحدة كان الشر أخف علينا مما نحن فيه الآن. ولذلك وزارة الصحة، السياسة الموجودة في سيادة الصحة سياسة غير صالحة، وسياسة على المسؤولين فيها عليهم أن يتذكروا ويتدبروا ويعرفوا أن كل من يموت من المرضى بسبب إهمالهم هم شركاء في قتله، لأن من يملك شيئا ومنع منه شخصا آخر حتى أدى إلى موته كان شريكا في قتله. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا على قارعة الطريق معه فضل ماء منع منه ابن السبيل. قال العلماء: بمنعه من الماء حتى أدى عطشه إلى موته كان كأنه قتله، فهو شريك في قتله. وكذلك من يملك الميزانية وتصل له الميزانية من هذه المؤسسات الثمانية ولا العشرة، أبدأ من إدارة يعني هذه الإدارات التي ذكرناها بذمم مالية مستقلة، ما دام أعطيت لها ميزانيات ولم توفر الدواء ولا العلاج، وكذلك إدارة الإمداد. إدارة الإمداد للأسف يتلاعب بها في وزارة الصحة. كان في يوم من الأيام عندما كانت هناك لجنة عطاء واحدة، كان هناك رجل أمين وتتبعنا أعماله فما وجدنا عنده خيانة، لكن عزل بسبب عصيانه أمرا إداريا فقط. رئيس الحكومة يقول أمرته بكذا، لا تدفع مستحقات كذا، هو دفع المستحقات وليس فيها فساد، دفع المال لأصحابه، لكن لأنه خالف أمرا إداريا فقط لم يعذر، عزل وفصل فصلا نهائيا ولم تقبل فيه الشفاعة، مع أنه نظيف وما عنده شيء يتعدي. والناس الملوثون اللي ثابت عليهم يعني بالدليل، والحكومة تعرف هذا، ثابت عليهم الرشاوة وثابت عليهم العمولات وثابت عليهم السرقات، لا يزالون في مناصبهم وفي أماكنهم، والحكومة تدافع عنهم ولا ترضى أن تعمل معهم شيء ولا أن تؤذيهم. هذه مسؤولية خطيرة جدا تتحملها الحكومة، مسؤولة عنها. مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية مباشرة على تدهور الأحوال الصحية، وكل من يموت بسبب الإهمال هو في أعناقهم. هذه إدارة يعني الإمداد يتلاعب بها. كانت في المدة الماضية فيها شخص ماهوش متخصص في هذا الشأن أصلا، مش مسألة الصحة والدولة علاقته بذلك، ثم أتي إليها في هذه الأيام بشخص آخر غير متخصص وليس هذا من شأنه، لنعيد نفس المآسي والمشاكل الأولى. كان الدواء موجود كما قلنا بنسبة على الأقل 50%، من اللي تم إلغاء هذه لجنة العطاء وتحويل الشخص الأول منها ما رأينا خير، الدواء غير موجود ومفقود وما فيش صيدلية تصف لك كذا، والناس يشكون ويأتون إلينا بالعشرات وبالمئات ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. وكذلك الفساد الموجود في مؤسسات أخرى. تو الآن عندما يسأل هذا السائل ويتألم في هذا الصيف من انقطاع الكهرباء بالساعات الطويلة وعدم العدل في طرح الأحمال، تتعجب كيف يحصل هذا. إلا النشرات الموجودة التي تنشر من مؤسسة النفط ومن الجهات الرسمية تقول لنا أن كمية شحنات البواخر التي تأتي بالوقود وبالطاقة وبالبنزين وبغيرها زادت على الأول بمقدار الثلث. كان قبل يجيبوا في 10 بواخر يجيبوا الآن في 15، كان قبل يجيبوا مثلا في 12 أو يجيبوا في 18. وكانت الأمور والسنة الماضية كانت الكهرباء مستقرة، الآن لما زاد الإنفاق بهذا العدد الكبير من البواخر صارت الكهرباء تنقطع على الناس. ما تفسير ذلك؟ هذه السرقات ازدادت وتضاعفت، بدل ما كان السارق يسرق 50% ما عاش صدر 50% ب80%. لأن يعني البواخر هذه لما زادت الطوابير في المحطات على البنزينة، كان يفترض أن تختفي، لكن لما وقفوهم على المقايضة السرقات اللي كانت تتم في المنطقة الشرقية وبعض الناس في المنطقة الغربية عن طريق المقايضة، لما وقفوهم عليها وكثر فيها الكلام والاحتجاجات قالوا باهي نوقفوها المقايضة. لكن بدل ما كانوا يشلوا في 10 بواخر يشلوا في 15، والأزمة اشتدت لشيئين: لتسرق هذه البواخر اللي زادوها، يعني تباع في مكانها قبل أن تفرغ حمرتها، تباع في عرض البحر. هذا التفسير لها، ما تجي تفسير آخر، لأنه يفترض منطقيا إذا زادت الشحنات الناس يستريحون وتختفي الطوابير وما نحتاجش إلى أن نقف الساعات الطويلة بسياراتنا ولا نحتاج إلى أن نطرح الأحمال. الأمر بالعكس، لما زاد الاستيراد وتحويل الأموال من الخزينة لشراء بالعملة الصعبة لشراء الشاحنات هذه الشحنات اللي متعلقة بالبنزين والنفط، لما زاد المال وزاد الصرف زادت الخنبة وصارت الطوابير وصار طرح الأحمال. وللأسف طرح الأحمال يعني فيه شيء من التلاعب، مبني إما على تعمد فساد وإما على عدم خبرة. الناس اللي يعني توكل إليهم هذه المهمة لا يعرفون حتى المفتاح اللي يسكر ولا اللي يفتح. نجدهم عندما يغيرون الأحمال يستمر سكر تسكير الضي وفتحه والتسكير وفتحه 10 ولا 20 مرة باش يحرقوا كل الأجهزة اللي عندك أنت في البيت. كانك سخانة تحرق والسخانة تبي الآن 1000 دينار، وكان عندك ثلاجة تنحرق يحل ويسكر ويحل ويسكر في دقيقة واحدة 10 ولا 15 مرة. ما سبب هذا؟ هذا تلاعب وإلا جهل لتوك إليه هذه المهمة، مش عارف حتى المفتاح اللي يسكر واللي يطرح الأحمال مش عارفه، يجرب تجريب. ما هذا العبث وما هذا اللعب؟ ما فيش أي مسؤولية، ما فيش أي متابعة، ما فيش أي ملاحقة، ما فيش يعني نيابة يعني ترى في هذا الإجرام وهذا الفساد وهذه السرقات وهذا الظلم لعباد الله الذين يئنون منه ويبكون ويشكون، ولا أحد يعني يفعل شيء. القانون غير موجود، معطل، محطين على الرف، واللي يعمل حاجة ربما يكافأ. كان في منصب وتمت متة يعينوه مستشار ولا يحولوه لملحقية في الخارج، بدل ما يأخذ كذا يقول يأخذ كذا. هذا يعني أيضا نوع آخر من أنواع الفساد المتفشي والناس تشكو منه وتئن. والنوع الثالث هو التفرقة والهوة الكبيرة بين المرتبات لعملة طبقية مقيتة بغيضة، كأن عندنا يعني مواطنون يعني نبلاء وآخرون درجة ثانية وثالثة دون العصور الوسطى. النبلاء مرتباتهم من 10,000 و12,000 و15 و20، وعامة الناس مرتباتهم مسحوقة، وبالأخص المتقاعدون الذين علمونا والذين علموا أولادنا وأطفالنا ولا عندهم خبرة كبيرة وقديمة في مؤسسات تدرج بالترتيب الإدارية ولا العسكرية بمهنية حتى تقاعد، يأخذ الآن متقاعد تقاعد على 1,000 ولا 1,500 ولا 800 دينار، واللي يجوا بعده على يعني مؤسسات على بكرة أبيها. لو كان هو التفرقة والتمييز في المرتبات مبني على المؤهلات وعلى الخبرة وعلى تحمل المسؤوليات فهذا أمر مشروع، لأن السنة تقول أنزل الناس منازلهم، لما نعطيك شيء لأنك أنت تقدر عليه وغيرك ما يقدرش عليه هذا من حقك لأنك خلطت العرق وتعبت وتأخذ في شيء بحقه، لكن جيلي مؤسسة فيها جيوش مجيشة من أول يا أخيها فيها 30,000 ولا 20,000 ولا 40,000 ونزيدهم مرتباتهم 150% ولا 100%، وفيهم اللي ما يعرفش حتى يفك الخط، هذا يخلي الناس يعني مش يتأسفون، يعني تصيبهم لوعة وكمد، يقول لك يعني ليش ما يمشيش حتى لهذه المؤسسة. هذه أصبحت مزايا تعطى لبعض الجهات تشترى بها الولايات والذمم، وأصبحت فسادا عريضا لا أول له ولا آخر. هذا مخالف للعدل، مخالف للمنطق. المزايا والمرتبات عندما تكون مبنية على المؤهل وعلى القدرة هذا أمر مشروع، لكن عندما تكون مبنية على المحاباة مؤسسة بعينها، هذه المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية الآن 150% زيادة، شوف لوين يوصل الظلم. معناه اللي كان ياخذ في 2000 بياخذ 5,000 توا، واللي كان ياخذ في 5,000 توا بياخذ 12,000. إذا كان المؤسسة العسكرية فيها 200,000 الآن، ستجد بعد شهر ولا شهرين المنتسبين لها ستجدهم 400,000 من تزوير وجنسيات أجنبية وموتى وإلى آخره. هذا عبث وهذا ظلم. والناس المتقاعدون في كل حلقة من الحلقات يتصلون ويشكون، ما عندهمش قدرة على أن يلبوا ضروريات الحياة، دواء مفقود كما قلنا، والرعاية الصحية غير موجودة والتأمين الصحي غير موجود، وغلاء المعيشة. الدول عادة عندما ترتفع المعيشة وترتفع الأسعار والغلاء يرتفع، عندهم دراسات يجعلون شيء من المقاربة بحيث ترفع مرتبات الناس بصفة عامة، مش ناس معينين من تابعين لجهات خاصة وإدارات خاصة هي اللي تبقى مرتباتهم تغنيهم وتكفيهم بمقتضى هذا الغلاء، وباقي الناس تحت خط الفقر. اللي ياخذ 2000 جنيه ولا ياخذ 1000 الآن ولا ياخذ حتى في اللي ياخذ في 800، هذا كيف يعيش في هذا الغلاء الفاحش الموجود الآن؟ ولذلك الواجب الشرعي على ولاة الأمور وعلى الحكومة أن توحد المرتبات بما يتناسب مع الغلاء، جميع المرتبات توحدها بما يتناسب مع الغلاء، مش واحد نعطيه 10 و12 وهو لا يحسن شيء، والآخر اللي مقريه واللي معلمه نعطيه 1,000 دينار. هذه الفجوة وهذا الظلم الاجتماعي في صرف المرتبات للناس أدى إلى التنافس المحموم، حتى خاطم الشارع يجيك يقولك بالله كلمني رئيس الحكومة نبي نعمل في ملحقية. شوف إلى أي حد، إلى أي مستوى صار التهاون بهذه الوظائف. كان الملحقية لا يبعث إليها ولا يرسل إليها إلا المتخصص في العلوم السياسية ويتقن على الأقل لغة ولا لغتين، هيك كان. لكن الآن حتى خاطم الطريق اللي ما يعرف شيء اطمع في الملحقية، لأنه رأي جارة ولد عمه وأخوه ولد خالته اشتري، يعني لأن لهم علاقات ولا انسبات ولا يعني بصورة من الصور معينين في ملحقية، هو ياخذ في 1000 ولا 2000، وصاحبه اللي زيه ولا أدون منه مستوى ياخذ في 10,000 دولار، لما يصرف فيهم يولوا 8,000. هل هذا معقول؟ هذا منطق؟ هذا أنت الملحقيات أول حاجة يجب أن تقلص، وحتى صدر فيها قرار لم ينفذ، والأعداد اللي فيها أعداد مهولة لا حاجة إليها، يجب أن تقلص وتوفر الأموال للناس. هذا كله عدوان على حدود الله وعلى حقوق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. الحديث الشريف والشرع الحكيم، كما أنه وعد المقسطين من ولاة الأمر ومن الحكام بالدرجات العالية وبمنازل النور وبأنهم على يمين الرحمن، وعندما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما أنهم إذا عدلوا وكانوا من المقسطين في منازل النور ومنابر النور، فإن من يخون ومن يغش هو في دركات النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معقل بن يسار كان مريضا، فزاره عبيد الله ابن زياد، ابن زياد اللي هو معروف زياد ابن أبيه الحاكم الجائر اللي كان يحكم العراق الظالم، ابنه عبيد الله كان واليا على البصرة، زار معقل بن يسار وهو في مرضه، فقال له لو أني معقل بن يسار، قال يا فلان وكنت على البصرة واليا، ولو أعلم أني أقوم من مرضي هذا ما حدثتك بهذا الحديث. خايف على نفسه، قال لو كان أعرف أني بنعيش وبنصح ما قدرش نحدك بهذا الحديث، لأنك ستفعل به ما تفعل. قاله أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وكنت قال له وكنت على البصرة، يعني وضعها على عنقي وفي مسؤوليتي وفي رقبته. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في صحيح مسلم، جاءها رجل قالت له من أين أنت؟ قال من أهل مصر. قالت ما فعل معكم وليكم ومن كنتم تغزون معه؟ قال لها ما نقمنا منه شيئا، ما ليموت لبعير يعطيه بعير، ليموت لعبد يعطيه عبد، هل لي يحتاج إلى نفقة يعطيه نفقة. فقالت له ما يمنعني أنه فعل بأخي محمد بن أبي بكر ما فعل، ما يمنعني ذلك أن أحدثك بحديث سمعت قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا. ما هذا الحديث؟ قالت له من قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. عائشة رضي الله عنها كانت منصفة، مع أن هذا الوالي فعل ما فعل بأخيها محمد بن بكر، لكن مع ذلك أنصفته ومدحته ودعت له وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رفق بالناس الله تبارك وتعالى يرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا.

0: وعلى ذلك فقس، لأن ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وناخذ بعض الاتصالات. الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا أخ سراج.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أحييك شيخ عبد الله وأحيي سماحة الإمام مفتي الله أن يحفظه. قبل قليل استمعت لنصيحة المفتي للمسؤولين وقد أجاد وأفاد، أقول له قد نصحت وأخلصت النصيحة، نسأل الله أن يحفظك. لكن خطر في بالي سؤال، نبي رأي الشيخ في ما حدث الأيام الماضية من استحداث لاستجلاب لبعض الفنانين والمغنيين وإقامة الحفلات.
1: نعم،
2: فنبي رأي الشيخ في هذا.
1: طيب طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم نعم شيخنا، إذا هذا سؤال من أخ سراج يسأل عن الفنانين المطربين الذين أتت بهم الحكومة من المدة الماضية في ما يسمى الآن ليالي الصيف.
0: هذا من الغش اللي كنا نتكلم عن من ولي من أمر أمتي شيئا أو ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. هذا من الغش، أن تبذل أموال الدولة، الناس يشكون من نقص الدواء ومن نقص الغذاء وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء ومن ضروريات حاجيات الحياة وضرورياتها، وأموال الدولة تصرف على الغنانين والمطربين والفنانين، مش غناء اللي هو حتى في خلاف غناء مجون حرام باتفاق المسلمين، المشهورون بالمجون وبالسكر وبالفحش وبإفساد الشباب والمراهقين والمراهقات في بلدانهم، زي هذا اللي جابوه من تونس واللي قبله اللي جابوه من سوريا وجايبينه على الطائرة الرئاسية. مش حتى يعني احنا عندما يعني أرسلوا للأسف، عندما أرسلوا وفدا إلى البرازيل من مشايخ دار الإفتاء ليتحروا الذبح، أرسلوهم في طائرة، يعني هذه الطائرة التجارية على الدرجة الثانية. تصور رحلة 11 و12 ساعة، مشايخ علماء ماشيين في مهمة بعثتهم الحكومة على الدرجة الثانية، مش حتى الدرجة الأولى. تصور كيف يعني العذاب والمعاناة اللي حصلت لهؤلاء العلماء ولهؤلاء المشايخ، والله لن أسكت عليها، هذه تكتب في التاريخ. المسؤولون الآخرون اللي ذهبوا مع المشايخ في رفقة المشايخ من وزارات الاقتصاد ولا الغرفة التجارية، كلهم شوفوا الدرجة الأولى، إلا المشايخ والعلماء اللي رافعينهم باش يبوا يحلوا ويحرموا، رافعينهم في الدرجة الثانية في رحلة 11 عام. وهذا فنان ماجن يأتي في طائرة خاصة، طائرة

0: الرئيسية. وكذلك هذا المطرب اللي جابوه من تونس ليغني لهم في ليالي الصيف. أكثر علماء كثير وجماعة من علماء الصحابة ومن علماء السلف في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوا. كثير وجماعة من علماء الصحابة والسلف قالوا هذه في المغنين، في من يعني يغني ومن يدفع الأجر على الغناء، هؤلاء هم المتوعدون في هذه الآية. فالذين فعلوا هذا الفعل عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، والمال الذي دفعوه في ذمتهم وفي أعناقهم لا يجوز لهم أن يدفعوه من أموال المسلمين، لا يحل لأحد. من يعني ما هي الفائدة من ذلك؟ هي الفائدة من ذلك أنكم تقولوا للأجانب أن نحن رانا ما ناش يعني متعصبين وما ناش يعني متشددين ولسنا من الناس المغالين وكذا. والله لن يرضوا عنكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني فتقرب منهم وطلب رضاهم مستحيل. عليكم أن تطلبوا رضا الله تبارك وتعالى بالرجوع واللجوء إليه، وتطلبوا منه العفو والعافية حتى مع عدم هذه الموبقات الواضحة. هذه موبقات واضحة لا تحتاج إلى بيان ولا دليل وإلى مفتي. أنك تأتي بماجن يعني يغني ويفسد الناس وتعطي أموال، الدفع المال للغناء حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز. هذا مما لا تجوز عليه الأجرة، ونحن مش ندفع له في دينار ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، يدفعوا له في مئات الآلاف من الدولارات وطائرة خاصة إلى غير ذلك. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ولا يعودوا إلى مثل هذا. كل من تسبب فيه، ليس شخصا واحدا، كل من تسبب فيه وعلمه وسعى إليه وأعان عليه فما حصل كله في رقبته.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أوين يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا، سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
5: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وعن بكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
4: جميل،
5: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني، أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا إحنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين صلى الله عليه وسلم في، لماذا شيل الثوب واحد اللي عليه ظهره فقط؟ يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة والكوفة، وله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدركت سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال والله على ما أذكر، قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ يعني الحديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس خيلاء لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة لأن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن أنه شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي به بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا هو مش كل العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
4: حملوا الأحاديث على بعضها
5: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة المذاهب الأربعة فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه الشيخ مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد على آخر كل مجتهد وله نصيب إما له أجر وإما له أجر وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق فالأمر فيه سعة الأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه الإمام مالك يقول الإمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ
4: شيخنا بارك الله فيكم أنتم تستمعون

0: طريقا للقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يتكلم عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله وطاعته إياه وشدة عبادته له. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خوفه ربه،
0: أما خوفه ربه، أما أداة شرط وتفصيل كما تقدم الحديث عنها في بعض الفصول، وهو كثيرا ما يفتتح بها فصول هذا الباب، وما يليها هنا مبتدأ قد تليها الجملة الشرطية، كما قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لكن هنا ولي أما الجملة الإسمية، وما بعدها مبتدأ وهو خوفه، والخوف مبتدأ مرفوع مضاف إلى فاعله لأنه مصدر، وما بعد هذا اللفظ منصوب وهو لفظ ربه. فما سبب نصب لفظ الرب في هذه الجملة؟ منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه
1: وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه.
0: وطاعته له وشدة عبادته له معطوفات على خوفه. والجواب بعد ذلك: فعلى قدر علمه بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته لله كبيرة وطاعته له كثيرة وشدة عبادته له أكثر وأكثر. لماذا؟ بيّن هنا السبب في جواب أما المقرون بالفاء: فعلى قدر علمه بربه. هذا هو الجواب مقرونا بالفاء. وقدر علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه كبير، والله جل من قائل يقول في سورة الأنعام وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لله قدره ولعلمه بما لا يعلمه غيره، فهو يرى الملائكة ورأى النار ورأى الجنة وغير ذلك من أهوال الحساب والعذاب مما يجعله شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال:
0: محمد بن عتاب هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 520، وقد تقدم في بعض الأحاديث في الفصول السابقة رواية عنه.
1: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيربري.
0: أبو عبد الله الفيربري هو محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المنسوب إلى مدينة فرابر بكسر الفاء أو فتحها، فرابر وفرابر في وسط آسيا.
1: حدثنا محمد بن إسماعيل.
0: المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري المتوفى عام 256، وتلميذه الفرابر المتقدم محمد بن يوسف المتوفى عام 320.
1: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث.
0: الليث هو الليث بن سعد المتوفى عام 175، كان شديد التراء، وذكروا في ترجمته مع شدة ترائه لم تجب الزكاة عليه في سنة من السنين. لماذا؟ لأنه ما كان يبقي المال مكنوزا عنده، إنما يقضي به حاجات المسلمين ويتصدق وينفق ويدخل في المعاملات الاقتصادية التي تزيد في تثمير المال ولا تأكله الزكاة.
1: عن عقيل عن ابن شهاب عن
0: سعد. ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124.
1: عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
0: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بهذا السند، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وجاء في أول الخبر أنه كان يقول، وهذا التعبير يعني كثرة التكرار لما ورد في لفظ الحديث، كان يقول، يعني لم يقله مرة واحدة قاله فقط، لا، كان يقوله يكرره، وتكراره إنما هو لوعظ الناس وتعليمهم وتنبيههم إلى الموعظة العظيمة في هذا الحديث. ولفظ الحديث مرة أخرى
1: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
0: أسلوب شرط، أداته لو تعلمون ما أعلم، ومعنى لو الامتناع الامتناع، يعني لو تعلمون ما أعلم، لكن نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لضحكتم ضحكا قليلا، فقليلا نعت لي موصوف محذوف، وكذلك كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكننا، والحال كما هو معلوم من الناس أنهم يضحكون كثيرا ولا يبكون كثيرا، إنما يبكون قليلا بخلاف لفظ الحديث، فهو امتناع لامتناع، لامتناع نظر لامتناع العلم بقدر الله سبحانه وتعالى كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي امتناع لامتناع، تفيد الامتناع بسبب امتناع الشرط، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونلاحظ أنه أدخل لام هذه على الفعل التي هي جواب لو، في جواب لو، لأن لو إذا دخلت في الجملة الشرطية يدخل في جوابها اللام ليعرف بأنه جواب للو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث صحيح، يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء برواية أخرى سيذكرها المؤلف. نعم.
1: زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه.
0: يقول القاضي عياض بأن حديث الإمام البخاري وقعت فيه زيادة في رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله، وليست تلك الرواية عن أبي هريرة وإنما هي عن أبي ذر، ولكن المؤلف عبر بقوله رفعه إلى أبي ذر بصيغة الفعل الماضي هكذا، أو رفعه إلى أبي ذر بصيغة المبتدأ. ومصطلح الرفع عند أهل الحديث يراد به نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطلاح كان حق المؤلف أن يعبر بوقفه على أبي ذر أو وقفه على أبي ذر، لأن الحديث الذي يروى عن الصحابي ولا يسند للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفاً على الصحابي، أما المرفوع فهو المسند المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض شراح الشفاء قالوا بأن المؤلف لا يريد بلفظ رفعه أو رفعه هذه، لا يريد المعنى الاصطلاحي للفظ الحديث المرفوع، إنما يريد به حالا مؤولة بمعنى عازيا إياه إلى أبي ذر، من مجرد العزو إلى أبي ذر وليس الرفع بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وهذا تأويل لا بأس به. نعم.
1: قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي أنه يسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، ويقول بأن السماء تأط، أطت السماء بمعنى صوتت، كان لها صوت مثلما تقف على الشيء فينضغط تحت قدميك، أو تجلس عليه فينضغط تحتك ويحدث له نوع من التقعر والحركة، فأطت السماء وحق لها أن تأط بالبناء للمعلوم، ويجوز وحق لها أن تأط بالبناء للمجهول، ويكون فاعل الفعل حق، نائب الفاعل للفعل حق هنا المصدر المؤول من أن تأط، وحق لها أن تأط، يعني الأطيط هذا يكون من حقها أن تأطه وينبغي لها أن تفعله.
1: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
0: ما في السماء موضع أربع أصابع، ليس كفاً بتمامها، لا، الكف خمسة أصابع مع راحة اليد، إنما هي أقل من ذلك، أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني عظم وكثرة مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الملائكة التي تسبحه وتعبده وتكبره وتعظمه.
1: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله.
0: الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعيد، والصعيد يطلق على وجه الأرض، ويطلق على المكان المرتفع، ويطلق على التراب، ويطلق على المكان الواسع. وشراح الشفاء يقولون بأن الصعودات المراد بها هنا الطرق، فهي الأمكنة الفسيحة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته لمخالفيه لخرجوا لا يلوون على شيء في الطرقات الواسعة الفسيحة يتضرعون إلى الله، وهو معنى تجأرون إلى الله، فالجأر أو الجؤار هو رفع الصوت، يعني تتضرعون إلى الله وتتوسلون أن يسلم وينجي من عذابه الأليم.
1: لوددت أني شجرة تعضد.
0: لوددت أني شجرة تعضد، يعني التمني بأن يكون الإنسان شجرة تقطع أغصانها ويقطع الخشب منها حتى لا يحاسب، لأن الحساب إنما يكون للمكلف والشجرة غير مكلفة. ولكن هذا اللفظ الوارد في الحديث يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك أهل الحديث وبيّنه القاضي عياض أيضاً، إنما هو كلام من كلام الراوي أدرجه في الحديث، وهو ما يطلق عليه باللفظ المدرج، يعني الراوي يسوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يورد من عنده كلاماً يضيفه إلى الحديث، فالقارئ غير المتبين وغير العارف قد يتوهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأدنى ويترك الأعلى الذي وهبه الله إياه، وهبه النبوة والرسالة، ووهبه من مكرمات الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فهو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، اسمه ينادى به مع اسم الجلالة 5 مرات في اليوم والليلة على رؤوس المآدن، الدنيا كلها يصدع فيها المسلمون بكلمة التوحيد مقرونا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الجلالة. إيمان الناس به وصلاتهم وسلامهم عليه وزيارتهم له بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وغيره من الشفاعة ومن الإسراء به في الدنيا ومكرمات الآخرة الكثيرة التي تقدم بعض منها، كل هذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجرة تعضد ويقتلع منها بعض الخشب لتشعل به النار، فهو كلام مدرج من كلام الراوي لا صلة له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه.
1: المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام 5 من الهجرة، وكان ذكيا لبقا يعرف بأنه أحد دهاة العرب الأربعة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى عام 50 من الهجرة، كانت له مشاركات في فتوحات الإسلام كبيرة، وولي الإمارة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العراق، ووليها أيضاً لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالمغيرة بن شعبة كان يوصف بأنه من دهاة العرب الأربعة، وعند العلماء هؤلاء الدهاة في مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان، قالوا داهية من دهاة العرب لأناته، لأنه كان يتأنى في اتخاذ قراره ومواجهة خصمه ومحاربته إلى غير ذلك. وعمرو بن العاص وهو صحابي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قالوا كان داهية من دهاة العرب للمعضلات، فإذا وقعت المعضلة كان حلها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا قالوا عنه بأنه كان داهية من دواهي العرب لبديهته، سرعة جوابه وقدرته على فحم خصمه والتعبير في الموقف بما هو يجب أن يعبر به. والرابع زياد بن أبيه، قالوا عنه بأنه كان داهية من دهاة العرب للكبير والصغير، يعني للمواقف الكبيرة والمواقف الصغيرة، ولمخاصمة الكبير والصغير، يعني لا يضعف أمام أحد من الناس، وبقدرته وبمكنته علاج المواقف المختلفة المتنوعة.
0: وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه.
1: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تنتفخ قدماه، يعني حتى يصيبه ما يصيب الإنسان من كثرة الوقوف من انتفاخ جلد القدمين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعبر راوي الحديث بحتى ترم قدماه، وترم فعل مثال ماضيه ورم، والمضارع يرم كوعد يعيد، ودخلت عليه هنا حتى الناصبة فصار منصوبا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم.
0: فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ذلك من تورم قدميه لطول صلاته سؤالا تعجبيا، ليس المراد منه فهم حقيقة ما وقع له من التورم في القدمين، وإنما للتعجب من فعله هذا مع علمه بما يؤدي إليه من سوء حال قدميه. فبما أجاب؟ أجاب جوابا تقريريا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع سبق فضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت لربه سبحانه وتعالى بأنه عبد من عباده، وأنه مكلف كغيره من خلقه بالتكاليف الشرعية، وأنه ملازم لما كلف به غير مفرط فيه، وهو خلاف ما يعلم من بعض الناس مما يسمى استدراجا لبعض الناس، أنه إذا أحسن الناس به الظن غرته نفسه وهواه ولعب به الشيطان، فربما ترخص في بعض التكاليف الشرعية وعد نفسه فوق تلك التكاليف، فهذا لا يحل ولا يجوز شرعا. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عمل الطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وعدم الغرور بما كسبه الإنسان وحصله في هذه الدنيا من كثرة العبادات أو وفرة العلم أو كثرة الرزق وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض القراء ربما يقرؤون لفظ حتى ترم قدماه بترم قدماه، وهذا غير صحيح. الترم من الرميم، وهو التحول إلى تراب، من رمى يرم يصير رميما، لكن هنا من الورم والانتفاخ لا من صيرورة الشيء رميما.
0: ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة.
1: وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المؤلف أبا هريرة معطوفا على أبي سلمة، وفي بعض النسخ ليس معطوفا عليه أبي سلمة وأبي هريرة، وإنما يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، فأبو سلمة تابعي المراد به هنا أحد التابعين يرويه عن أبي هريرة، وليس الصحابي المعروف زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، إنما هو تابعي، والتابعي بعد الصحابي، يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الأصوب.
0: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة.
1: ديمة، الديمة في اللغة السحابة الممطرة، وهي كلمة شائعة عندنا في العربية تعني الدوام، فمن يفعل شيئا باستمرار قد يعبر بلفظ ديمة، أصله اللغوي هذا وهو صحيح في المعنى وفي استعمالنا في لهجتنا من باب المجاز، فالسحابة الممطرة الغزيرة تطلق في الاستعمال على الظرف الزماني المستمر كثيرا.
0: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الطاعة ويلازم عليها، لا يشترط أن تكون الطاعة كثيرة وكبيرة وتستغرق وقتا طويلا، بل المطلوب هو أن الإنسان إذا شرع في طاعة وقرر أن يأخذ فيها ينبغي ألا يتخلى عنها، لأن التخلي عن الطاعة كأنه نفور منها وكأنه تهاون فيها وتجاهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الركعات المعدودة في وقت من الأوقات كصلاة النافلة كصلاة الضحى مثلا ليست بالكم الهائل من الصلاة تستغرق وقت الضحى كله، وإنما هي ما بين تسليمة وأربع تسليمات، أي بين ركعتين وأربع ركعات يصليها الإنسان ثم ينصرف لحال سبيله، يشتغل ويعمل ويكدح في هذه الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلم أصحابه والمسلمين جميعا ألا يفرطوا في صالح العمل، فالمداومة على العمل لو كان حتى ولو كان قليلا أجدى وأنفع من العمل الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، يفعله المرء أسبوعا مثلا ثم يعجز عنه فيتركه. لا يأخذ الإنسان نفسه بالتدريج حتى تستأنس إلى صالح العمل وتألفه ويستمر عليه.
0: وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
1: هذه من ظواهر وصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصوم أشهرا متوالية، فقد جاء في الحديث أنه ما أكمل شهرا إلا رمضان، رمضان صيامه فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمله كما يكمله سائر المسلمين، لكنه في الأشهر الأخرى يصوم الثلاثة أيام في وسط الشهر، وهي معروفة بالأيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أياماً معينة كالعشر الأول من ذي الحجة، التسع منه من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو العاشر من المحرم إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يكثر الصيام إلا في شعبان، وحينما سئل قال: عنه شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويفعل الطاعات هكذا بصورة غير إلزامية وغير مستمرة على نمط واحد، فهو القدوة لسائر الناس يقتدون به بما يخفف عن نفوسهم ولا يكلفهم الشطط.
0: ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس، وقال: كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وقال عوف بن مالك:
1: أنس هنا رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه مصليا جئت ووجدته كذلك، وإذا شئت أن تراه نائما جئت ووجدته كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الكثيرة ليس له صورة ثابتة يلزمها في وقت معين لا يحيد عنها، يصوم ويفطر ويقوم ويرقد بحسب ما يخف على نفسه. ولهذا حينما رأى حبلا مربوطا في ساريتي المسجد سأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فقال: لما؟ قالوا: إنها إذا فشلت وتراخت قامت إلى الحبل فاستمسكت به وحاولت أن تعيد إلى نفسها النشاط وأن يذهب عنها النوم. فقال: حلوه. أمر بأن يحل الحبل وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. يعني إذا كان الإنسان نشطا منتبها واعيا بما يقرأ وما يفعل فليحرص على الصلاة، فإن لم يكن نشطا ودب إليه النعاس يخشى على نفسه أن يتلفظ بخلاف ما ينبغي أن يتلفظ به في قراءة القرآن ف يفسد العبادة وقد يضر دينه. ليصلي أحدكم نشاطه، في حال نشاطه، ولا يحمل نفسه مكرهة على العبادة وهي لا تطيقها.

0: عقل يبني.
1: وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية آية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تسبيح لله سبحانه وتعالى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الليل وهو قائم يصلي لله، ووجد راحة وطمأنينة في ذلك الوقت فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل إنه صلى تسليمتين، كل تسليمة بسورتين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وقيل كان ذلك في ركعة واحدة وصل هذه السور. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومعنى هذا أنه حدث تنكيس في القراءة بتقديم السورة التالية على السورة السابقة لها، وهو دليل من لا يكره التنكيس في الصلاة. فمعلوم أن علماءنا رحمهم الله يكرهون ويجعلون من مكروهات الصلاة التنكيس القراءة بأن تقرأ السورة التالية وفي الركعة الأولى مثلاً، ثم تقرأ السورة التي فوقها في الركعة التي تليها. لكن بعض أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرونه مكروهاً، وهذا دليلهم. وهو يسبح هذا التسبيح العظيم الذي فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته وأمره ونهيه وفي ملكه المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالجبروت صيغة مبالغة في الجبر، والملكوت قيل هي أيضاً صيغة مبالغة في الملك، وقيل بأن المراد بالملك الظاهر المعلوم عندنا، والملكوت هو الملك الباطن. وعند بعض أهل العلم أن الملك والملكوت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين، فهذه الألفاظ الثنائية يقولون عنها إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، أي أنك تصف المسلم بأنه مسلم، ومرادك لا شك أنه مسلم ومؤمن في نفس الوقت، فحينما تلفظ اللفظ الواحد يدخل فيه الآخر. وإذا جمعتهما فقلت الإسلام والإيمان، عندئذ تقصد بالإسلام أركانه المعروفة وبالإيمان قواعد أركانه المعروفة. وهكذا الملك والملكوت عند بعض أهل العلم كذلك. وقد ذكر التفريق هذا الاجتماع، وإذا اجتمع أو هذا المبدأ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الشيخ الصاوي رحمه الله في بلغة السالك في باب الزكاة في شرحه لأقرب المسالك في باب الزكاة ذكر هذه القاعدة، أن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا افترق كل لفظ يدل على معنى يخصه، فإذا اجتمع حمل هذا على هذا، إذا اجتمع كل منها حمل على لفظ على معنى يخصه، فإذا افترق حمل هذا على ذاك وذاك على هذا. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإطعام 60 مسكينا. قالوا المراد بالمسكين هنا يندرج فيه الفقير، ليس مقصورا على المسكين وهو الذي لا يملك إلا قوت يومه، وإنما يندرج فيه الفقير، لأن القاعدة إذا افترق اجتمع، فذكر هنا لفظ المسكين فقط فيندرج فيه الفقير. وهكذا قال بعض شراح الشفاء: الملك والملكوت بهذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
1: ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.

0: قدمت الصلاة، إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها يبحث عن حذيفة، فإن وجده في الجماعة أيقن أن الميت ليس منافقا فتقدم وصلى عليه، فإن لم يجده ترك الجنازة وخلى بينها وبين الناس يقدمون من شاءوا للصلاة عليه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل. نعم.
1: وعن حذيفة مثله وقال: سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ آية هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة خطابا لنبي الله عيسى عليه السلام، خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى يوم القيامة لربه، حيث سأله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى نجاة أمته ويسعى لذلك ويدعو ربه ويتضرع له ويستشفع عنده لأمته ويطلب الخلاص لها، ولكن تلك الليلة بات يقيم الليلة بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا المعنى الجميل للآية فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: في إحدى الليالي قام يصلي يقوم الليل بآية هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النعيم لما فيه من الخطر، نعيم الدنيا لما فيه من الخطر على الإنسان وتعريض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى.
1: وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل.
0: عبد الله بن الشخير بكسر الشين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي نفسه حرقة شديدة عند قراءته لكتاب الله في الصلاة متدبرا معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هدرما كما هو يفعله كثير من أهل العلم وطلبته، لا، بل يقرأه متدبرا مراعيا متفهما لمعانيه المؤثرة في نفسه، فكان يشعر بحرقة وهو يقرأ آيات الوعيد وآيات الإنذار والتهديد للناس.
1: قال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة.
0: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربيبه ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، من أنه كان يطيل التفكر صلى الله عليه وسلم، وكان يتأمل في خلق الله وملكوته الواسع، وكان

0: يشعر بما يشعر به المسلمون من آلام وويلات لمصارعتهم أهل الكفر في زمانهم وما كان يقع بينهم من غزو، وهو ما يجدر بنا اليوم أن نفعله لما يصيب المسلمين اليوم من المآسي. المسجد الأقصى يقسم بين اليهود والمسلمين ليفتكوه منا، والمرابطون فيه يعتدى عليهم بالضرب وبالرمي وإطلاق النار وإحراق بسطه وإفساد حاله، بل يكرهون على الخروج منه وتركه حتى يظفروا بالتفرد به. والمسلمون أيضا يتركون دار الإسلام فرارا من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، يفرون بأرواحهم وأبنائهم إلى دار الكفر، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يدفع عنهم تلك الأمور المهلكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أقوم طريق وأن يلهمنا التضرع إليه لإنقاذنا وإنقاذ المسلمين أجمعين.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة.
0: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يستغفر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو هذا.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضاء غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. حديث آخر: وتمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي عز وجل. انتهى الفصل.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.